0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الصبر. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. صلى عليك الله
1: يا خير الوصاب. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
5: القرآن به القلب اطمان.
4: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
5: ثاني نبي شريف عفي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
7: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الأحقاف بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الأحقاف بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني. باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل:

0: واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. رواه مسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: يرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجئ، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 526 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 94 إلى الآية 99 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري
3: ياسر المجري،
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لعلهم يضرعون.
1: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
0: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
0: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون.
1: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون.
0: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون.
1: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون.
0: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل مع ابننا آدم إلى التلاوة الفردية، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
0: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وما
1: أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا

0: بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.
1: أحسنت، بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 55 من شرح المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم فيه عليه رحمة الله: أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عيضين ظل النحل زخرف سواء. وهنا اشتمل هذا البيت على 4 ألفاظ تنطق بحرف الضاء المشالة. الأول أظفر، وهو موضع واحد من بعد أن أظفركم عليهم في سورة الفتح ظنا، وقوله كيف جاء نبه بذلك أن على أنه ليس المراد هذه الألفاظ بخصوصها، بل كلما تصرف منها، كيفما وردت يظنون الظن وظننتم ظن السوء مثلا. كذلك وعظ هو فعل أمر من الوعظ، وقال والواو هنا عاطفة قبله كما وردت في البيت. مثال ذلك: وموعظة للمتقين. وهنا نبه أيضا، قال سوى عظين، استثنى كلمة عظين من سورة الحجر في قول الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظين، فهذه تقرأ بالضاد ولا تقرأ بالظاء. الموضع الرابع ظل، وقد ورد في سورة الزخرف: وظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكذلك في سورة النحل كذلك، حيث قال ظل النحل زخرف سواء، أي كلا الموضعين في النحل والزخرف بالضاء المشالة. وقد وردت في القرآن 9 مواضع.

سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو

0: كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لعلهم يضرعون.
1: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
0: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
0: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
1: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
0: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
1: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
0: أفأمنوا مكر الله؟
1: أفأمنوا مكر الله؟
0: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
1: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز.

0: ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، نسيم يعطر روحا ويزكيها.

ولد المصطفى فما يصف المولود قول

كوكب في الجو قابل كوكبا وعليه سلم.

ركب سرى سحرا ويمم يثرب وشد المغني وشد المغني بالصبا وروى لنا أخبار عشاق الحجاز أخبار عشاق الحجاز.

شب في نعمة السماء عزيزا سيدا سيدا بين قومه لا يضام.

0: إصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية 1 من سورة طه إلى الآية 135 من سورة طه بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية 1 من سورة طه إلى الآية 135 من سورة طه بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي برواية حفص عن عاصم الكوفي.

بعده كفر. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك، نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلك.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله
1: أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر, الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك
2: الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

إلهي، هاك نفسي وكل أهواء نفسي وشوى غلتي وتبريح بؤسي واصطراع الطموح ملء جناني واضطرابي ما بين عزم ويأسي.

ذاتي، وأنت بارئ ذاتي وصفاتي، وأنت مرهف حسي. بين جسمي وبين روحي جهاد أزلي الجذور، مذ كان جنسي هاك شجوي وحيرتي وحنيني، وأنيس الهموم في قلب أنسي. قلب أنسي، وأين أنسي هذا؟ إنه الوهم في غمار التأسي. وحياتي يا رب، إن حياتي غربة في غدي ويومي وأمسي.

في الأعالي، لم يزل نحوه توجه رأسي، وفؤاد يأج فيه هواه، ورؤى كاليقين تملأ حدسي في كياني. يا رب، روحي يشكو قلق السعي بين مهدي ورمزي.

إلهي، أسبغ الرحمة الرؤوم عليه، وارعى عزمي ولا تكلني لنفسي. يا رب، أنت قدرت لي الأمانة عبئا، فأعني وامدد ببأسك بأسي، واصطنع للوجود قلبي شمسا لأنير الوجود ما دمت شمسي. الحمد لك والملك لك، والكون يسجد في صفاء الصبح لك، وجوارحي يا ربي، جوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك. يا صاحب المنن التي لا تنتهي، أورد فؤادي من علا.

يا رب. يا صاحب الفضل العميم، أتيت بابك أسألك. الحمد لك، والملك لك، والكون

آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء، وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك. أنت الذي في الأرض رب والسماء، فلا شريك من مليك أو ملك. إلهي، أجريت كل الكائنات بحكمة، في الأرض في البحر الخضمِّ

0: والملك لك، والكون يسجد في صفاء الصبح لك.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه، ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
4: اللهم إنا نفتتح كلامنا بذكرك ودعائك استعطافا لك، ليكون نصيبنا منك بحسب تفضلك لا بحسب استحقاقنا. اللهم إنا عليك نقبل، وإياك نسأل، وإليك نسترسل، وبك نتوسل، ورضاك نبغي، ورحمتك نرجو، وعفوك نؤمل. يا أعز من دعي، وأكرم من أجاب، يا أول يا آخر، يا باطن يا ظاهر، يا قوي يا قادر. إلهنا، لا جمال إلا لوجهك، ولا إتقان إلا لفعلك، ولا نفاذ إلا لحكمك، ولا نور إلا ما سطع من لدنك، ولا صواب إلا في قضائك، ولا حلاوة إلا في كلامك، ولا قوام إلا بتأييدك، ولا تمام إلا بترتيبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية 1 من سورة الحج إلى الآية 78 من نفس السورة برواية قالون عن نفع المدني للقرآن.

0: سمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع والثلاثين بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الممات، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
4: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
5: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: راحة قلب. راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب. راحة قلب برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الخير مفتاحا لسعادة العباد، وجعل التعاون والإحسان من أسمى القيم وأعظم القربات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.

0: الذي كان سباقا إلى الخير، محبا لنفع الناس، ومعلما للأمة معاني البذل والعطاء. حديثنا اليوم عن قيمة جميلة تنير المجتمعات وتقرب القلوب وتجعل الإنسان أثرا طيبا في حياة الآخرين، إنها التطوع وخدمة المجتمع. فما أجمل أن يقدم الإنسان جزءا من وقته أو جهده أو خبرته ليساهم في إسعاد غيره وتحسين حياة من حوله. فالتطوع ليس وظيفة مفروضة ولا عملا ينتظر منه مقابل، بل هو عطاء ينبع من قلب يحب الخير ويسعى إلى نفع الناس. إن المجتمعات القوية لا تبنى بالجهود الفردية فقط، بل تبنى أيضا بروح المبادرة والتعاون. فعندما يتطوع الشباب لخدمة أحيائهم، وعندما يساهم الأهالي في مساعدة المحتاجين، وعندما يجتمع الناس على أعمال البر والإصلاح، فإن المحبة تزداد والروابط تقوى، ويشعر الجميع بأنهم أسرة واحدة. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فهذه الآية الكريمة تدعونا إلى أن نكون شركاء في الخير، متعاونين على ما ينفع الناس. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في خدمة المجتمع، فكان يساعد المحتاجين ويقضي حوائج الناس ويحث على الإحسان والعطاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. فما أعظمها من قاعدة تجعل قيمة الإنسان في مقدار نفعه لمن حوله. إن التطوع له صور كثيرة، فقد يكون بمساعدة فقير، أو بزيارة مريض، أو بتعليم طالب يحتاج إلى الدعم، أو بالمشاركة في حملة نظافة، أو بغرس شجرة تظل على الناس وتنقي البيئة، أو بالمساهمة في الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية. فكل عمل ينفع الناس ويدخل السرور على قلوبهم هو شكل من أشكال التطوع. إن التطوع لا يخدم المجتمع فقط، بل يبني شخصية المتطوع أيضاً، فهو يعلمه المسؤولية وينمي فيه الروح الجماعية، ويعزز قيمة العطاء والتواضع، ويجعله أكثر شعوراً بحاجات الناس ومعاناتهم. وكم من مبادرة صغيرة بدأت بفكرة بسيطة ثم أصبحت مشروعاً نافعاً أفاد المئات وربما الآلاف من الناس. في مدارسنا يمكن أن نربي أبناءنا على التطوع من خلال مساعدة زملائهم والمحافظة على نظافة محيطهم. وفي أسرنا يمكن أن نشجع أعمال البر والتكافل. وفي مجتمعنا يمكن أن نجعل من كل واحد منا شعلة خير تضيء لمن حوله. فالخير لا يحتاج دائما إلى إمكانات كبيرة، بل يحتاج إلى قلوب محبة وإرادة صادقة. فاللهم اجعلنا من أهل الخير والعطاء. اللهم وفقنا لخدمة الناس وقضاء حوائجهم. اللهم ازرع في قلوبنا حب البذل والإحسان. اللهم اجعل أوقاتنا وجهودنا فيما ينفع العباد والبلاد. اللهم أعنا على التعاون والتكافل وصنائع المعروف. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وسببا في نشر المحبة والأمل بين الناس. اللهم آمين يا رب العالمين. إن التطوع وخدمة المجتمع من القيم التي تتجلى فيها أجمل معاني الإنسانية. فلنسأل أنفسنا كل يوم: ماذا قدمت لغيري؟ ومن أسعدت اليوم بكلمة أو مساعدة أو مبادرة طيبة؟ فبالعطاء تكبر الأرواح، وبالخير تبقى الأثار، وبخدمة الناس تزداد الحياة جمالا وبركة. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسعون في نفع الناس، وأن يملأ قلوبنا محبة ورحمة وإخلاصا. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حسبي الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، الرب الملك الإله النور الحق المبين. لا إله إلا الله، الملك اللطيف الرزاق القوي العزيز ذو القوة المتين. لا إله إلا الله، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله، العلي العظيم. لا إله إلا الله، الحليم الكريم. سبحان الله، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.

اللهم لك الحمد على ما فلقت لنا من الإصباح، ومتعتنا به من ضوء النهار، ونصرتنا من مطالب الأوقات، ووقيتنا فيه من طوارق الآفات. أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها بجملتها لك، سماؤها وأرضها وما ثبت في كل واحد منهما، ساكنه ومتحركه ومقيمه ومشاخصه، وما علا في الهواء وما كن تحت الثرى. اللهم أصبحنا في قبضتك، يحوينا ملكك وسلطانك، وتضمنا مشيئتك، ونتصرف عن أمرك، ونتقلب في تدبيرك. ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت. وهذا يوم حادث جديد، وهو علينا شاهد عتيد. إن أحسننا ودعنا بحمد، وإن أسأنا فارقنا بذنب. إخوانا في درب الله بالإحسان عمنا. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وآله، وارزقنا حسن مصاحبته، واعصمنا يا رب العالمين من سوء مفارقته بارتكاب جريرة أو افتراق صغيرة أو كبيرة، وأجزل لنا يا رب العالمين فيه الحسنات، وأخلنا فيه من السيئات، واملأ لنا ما بين طرفيه حمدا وشكرا وأجرا وذخرا وفضلا وإحسانا. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر على الكرام الكاتبين مؤنتنا، واملأ لنا من حسناتنا صحائفنا، ولا تخزنا يا رب العالمين عندهم بسوء أعمالنا. اللهم اجعل لنا في كل ساعة من ساعات هذا اليوم الجديد حظا من عبادتك، ونصيبا من شكرك، وشاهدا صادقا من ملائكتك.

وجمعا نقول: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وآله، واحفظنا بين يديك ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن جميع نواحينا حفظا عاصما من معصيتك، هاديا إلى طاعتك، مستعملا لمحبتك. اللهم آمين آمين يا رب العالمين.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسامي.

0: بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بفضل الله تعالى وحمده نعود أحبتي في الله تعالى إلى لقاءاتنا الصباحية، فأهلا وسهلا بكم أينما كنتم، أحييكم عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحييكم أينما كنتم في تونس وخارج حدود هذا الوطن الحبيب بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله نقولها من شغاف القلب في أول هذا اليوم، عسى أن نكون أحبتي في الله تعالى في رحاب طبعا هذه البشائر الصباحية الطيبة وفي رحاب هذه الأنوار الإيمانية الجميلة، فصباحكم أجمل بإذن الله تعالى أينما كنتم. تحية من القلب أتوجه بها إلى أخي العزيز طارق التايب يؤملنا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء الصباحي على امتداد ساعتين من الزمن بإذن الله تعالى. كذلك التحية موصولة من القلب إلى أختي العزيزة سوسن الفرجاني تؤملنا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية. نتواصل أحبتي في الله تعالى من جديد في هذا الصباح الجديد صوتا وصورة، عسى أن نوفق بإذن الله تعالى في بث هذه الكلمة الطيبة وفي بث هذا الخير المبثوث في ديننا الحنيف، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. إذن يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد، إن أحسننا ودعنا بحمد وإن أسأنا فارقنا بذم. لذلك نريد أن نحرص منذ هذه اللحظات الصباحية الأولى على أن نقدم الخير، لذلك نبدأ بكلمة طيبة نزين بها لساننا أحبتي في الله، عسى أن نكون من أصحاب لسان رطب بذكر الله تعالى. واليوم نعود لفقراتنا الإيمانية، عسى أن تبعث في نفوسنا طاقة إيمانية رائعة نوفق بها إن شاء الله تعالى في رحاب أوقات هذا اليوم. والبداية كما تعودنا عبر إثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بكلام رب العالمين، أدعوكم وأدعو نفسي أحبتي في الله تعالى بكل حب ولطف إلى أن ننصت إلى ما تيسر من سورة الفتح بصوت الشيخ المقرئ التونسي محمد بالحاج يوسف، ثم نتمم لقاءنا نتحدث بإذن الله تعالى عن طريق يضمن لنا جنة الرحمن وهو طريق الحلم، فعودة ميمونة للجميع.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك.

هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله

0: صدق الله العظيم.
1: ألا بذكر الله تطمئن
2: يعلم كل سر وخفية.
3: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
4: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
1: ألا بذكر الله

0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما أجمل أن نستقبل هذا اليوم الجديد بكلام رب العالمين. لذلك نحرص أحبتي في الله تعالى في بداية هذا الموسم الجديد ومع انطلاق البرمجة الشتوية، نرجو أن تنال رضاكم بإذن الله تعالى، وأن نقدم من خلالها الفائدة والنفع لكم جميعا أينما كنتم كبارا صغارا، خاصة مع اقتراب طبعا العودة المدرسية، ساعات معدودات تفصلنا عنها غدا بإذن الله تعالى. لذلك نريد أن نحسن الاستعداد لهذه المناسبات الرائعة التي من شأنها أن تقدم لنا النفع دنيا وآخرة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نجدد العهد مع هذا القول الكريم ومع فضيلة الشيخ سيدي هشام الجبلاوي مباشرة من ولاية سوسة، لننشر بإذن الله تعالى أنوار العلم وطلب العلم، كيف لا، ومعلمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أكد لنا فضل تحصيل العلم النافع، فهو طريق إلى جنة الرحمن. سيدي هشام الجبلاوي، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات، وأعبر طبعا على سعادتي على تجديد اللقاء معكم في هذا الصباح، فمرحبا سيدي هشام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعدنا أن نلتقي من جديد، وعدنا والعود أحمد إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء فيه من الخير ما فيه وفيه من نفع ما فيه.
0: نعم.
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب والإخلاص.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. أرجو لكم كل الخير للسادة المستمعين أينما كانوا. أمين. سيدي هشام، وحضرتك اقترحت علينا عنوان جميل جدا، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المعلم صلى الله عليه وسلم، وبناء الأمة بالعلم. وطبعا هذا العنوان يواكب الحدث الجميل الذي سنعيشه بإذن الله تعالى غدا مع عودة أبنائنا لمقاعد الدراسة. هو حدث جلل سيدي هشام، ونرجو أن طبعا أن نحسن الاستعداد له واستقباله كما ينبغي.
1: بارك الله فيك. فعلا يعني نقول بعد حمد الله سبحانه وتعالى، نحمده دائما الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ورفع أهل العلم والإيمان درجات.
0: نعم.
1: ودائما نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، المعلم الأول والقدوة الأعظم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم.
1: ونقول دائما أنه من أعظم ما تحتاج إليه الأمة في زمان ضعفها وتراجعها أن تستعيد رسالتها مع العلم، وأن تعود إلى مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسة اقرأ ومدرسة التعلم والتعليم. وذلك نقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا معلما.
0: نعم.
1: وهو الأمي الذي علم المتعلمين، أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الوحي، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى في هذا السياق: وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجمع الله في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بين التلاوة والتزكية والتعليم، لأن الأمة لا تبنى بالعلم وحده إذا انفصل عن الأخلاق.
0: نعم.
1: يعني يجب. نعم. أن ننبه إلى هذه المسألة.
0: صحيح.
1: ولا بالأخلاق وحدها إذا انفصلت عن العلم.
0: نعم.
1: هناك ترابط بين العلم والأخلاق، وإنما تبنى بالعلم النافع والقلب الصالح والعمل الرشيد. ولذلك كانت أول كلمة نزلت من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: نعم.
1: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فليتأمل في هذه الآيات. يعني نحن ننتسب إلى أمة أقرأ، لم تكن البداية اجمع المال أو اطلب السلطان.
0: نعم.
1: أو امتلك القوة، وإنما كانت اقرأ.
0: نعم.
1: هذه البداية، بداية الوحي مع الإنسان، اقرأ، لأن الأمة التي تقرأ تعرف، والتي تعرف تفهم، والتي تفهم تحسن الاختيار، والتي تحسن الاختيار تستطيع أن تبني وتنتج وتحمي.
0: صحيح.
1: استقلالها وتصون كرامتها.
0: نعم.
1: سبحان الله. ولذلك نقول ونحن نتوجه إلى مستمعينا الكرام إن العلم في الإسلام ليس طرفا، يعني حاجة إضافية ونافلة.
0: صحيح.
1: وليس زينة ثقافية، وإنما هو طريق إلى الله سبحانه وتعالى.
0: جميل.
1: وهو كذلك سبب لصلاح الفرد والمجتمع، وأداة لحفظ الأمة ومصالحها، حيث يقول المولى تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون
0: والذين لا يعلمون.
1: نعم. وكذلك يقول المولى تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا كذلك: وقل رب زدني علما.
0: نعم.
1: وكل آيات متعلقة بمكانة العلم ومرتبة العلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلب العلم طريقا إلى الجنة.
0: نعم.
1: فقال في حديث رواه الإمام مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
0: نعم.
1: سبحان الله. وذلك نقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم النافع والعمل الصالح.
0: جميل شيخ.
1: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتفي بأن يتعلم أصحابه، بل كان يصنع منهم أمة متعلمة معلمة.
0: نعم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، في حديث رواه الإمام البخاري. وقف عنده علماء الحديث فقالوا أن هذا الحديث فيه تكليف وفيه تشريف.
0: نعم.
1: وفيه تخفيف. بلغوا، هذا هو التكليف الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: عني نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
0: الله عليه وسلم تشريف.
1: نعم. ولو آية هذا التخفيف.
0: سبحان
1: فنحن
0: الله.
1: فنحن أمة التبليغ.
0: نعم.
1: أمة الدعوة.
0: يعني كلنا معنيون، كلنا معنيون طبعا بأمانة التبليغ وبمسؤولية التبليغ شيخ هشام.
1: نعم، بارك الله فيك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعوتنا إنما تكون كذلك للعالمين.
0: نعم.
1: لأن دعوة الخير، دعوة الطمأنينة، دعوة السعادة، دعوة السكينة، دعوة فيها إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، في حديث البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على السؤال، ويفتح لهم أبواب الفهم، ويضرب لهم الأمثال، ويكرر الكلام عند الحاجة، ويختار الوقت المناسب للتعليم، لأن التعليم في منهجه صلى الله عليه وسلم كان بناء للإنسان.
0: نعم.
1: لا مجرد حشو.
0: صحيح.
1: للمعلومات
0: طبعا. نعم.
1: وهذا نراه في أكثر من حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهو الذي علمهم أدب الحوار وأدب السؤال. فلذلك إن أمتنا اليوم أحوج ما تكون إلى أن تستعيد.
0: نعم.
1: علاقتها بالعلم،
0: حاجة ملحة والمدرسة.
1: نعم. نعم. والجامعة والبحث والمعرفة مطالبين نحن. وكانت أمة اقرأ يوما أمة تقرأ.
0: نعم.
1: يعني هذه الأمة كانت في زمن ما كانت أمة تقرأ، تكتب على القراءة، وكانت أمة تكتب كذلك، وتبحث وتترجم وتؤلف وتبتكر وتفتح أبواب العلم للناس، حتى شهد التاريخ لعلمائها في الطب والفلك والرياضيات والهندسة والفلسفة وغيرها.
0: نعم.
1: وكلنا نعرف أن الأمة وصلت في القرن الرابع، وصلت إلى أوج مجدها وعطائها وقوتها. ولذلك من الخطر، وكل الخطر، أن تصبح أمة أقرأ لا تقرأ.
0: نعم سيدي هشام.
1: يعني أن يتحول الكتاب في بيوتنا إلى قطعة أثاث.
0: نعم.
1: أو أن نصبح يعني أبناؤنا أسرع للشاشات والمحتويات السطحية، وأن يضعف اهتمام الأسرة بالعلم والتعلم.
0: صحيح.
1: يعني من
0: في زمننا هذا سيدي هشام المسؤولية جسيمة، يعني انتسابنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وانتماؤنا لهذا الدين طبعا، ونحن نؤمن بالقرآن الكريم، فإيماننا وانتسابنا لهذا الدين العظيم يقتضي منا تحقيق فاعلية فعل اقرأ. يعني اليوم مسؤوليتنا كبيرة في هذا الباب، ونريد أن نستقبل هذه السنة الدراسية الجديدة، أن نستقبلها بإيمان. كيف لا، وحضرتك أكدت أنه يعني طريق العلم هو طريق إلى الجنة شيخ، فجميل أن نذكر أنفسنا وننبه أبناءنا لهذا المعنى.
1: نعم، بارك الله فيك، فعلا يعني أنه هو طلب العلم ليس كما قلنا في البداية أنه طرف أو حاجة نافلة، وإنما هو واجب شرعي على
0: واجب
1: كل مسلم ومسلم.
0: نعم.
1: أن يطلب العلم وأن يتعلم طالبين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني حثنا على ذلك حينما قال أنه الذي يسلك طريق العلم فإنه يسلك طريق الجنة، وهذا فيه من الخير ما فيه. ويعني إذا أردت أن تنال الرضا فإنك كذلك تبدأ بالعلم المقترن كما قلنا بالأخلاق، وأن يكون هذا العلم نافعا.
0: نعم.
1: وأبواب العلم متعددة. وحينما يتراجع العلم يتقدم الجهل، هذا معلوم يعني.
0: طبعا سيدي.
1: عندما نترك أن ينحسر العلم فنترك المساحة للجهل، وحينما يستشر الجهل هناك آفات وهناك أمراض وهناك علل كثير جدا تصيب المجتمع وتصيب الأفراد. وحين ينتشر الجهل كما قلنا يضعف الوعي وتضيق فرص العمل.
0: نعم.
1: البطالة تصبح عقول الشباب فريسة سهل الانحراف والتطرف والجريمة والعنف والاستغلال.
0: أي وللأسف هذا توصيف لحالنا اليوم شيخي الشيخ، فنرجو الخروج من هذه الدائرة السلبية. نعم.
1: بارك الله فيك. فعلا هذه حالة تشرت وانتشرت بين كثير من الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هذه الأمراض
0: أمين.
1: التي نراها في كل المجتمعات، مش مجتمع في كل المجتمعات، إنما سببها بعد عن العلم، بعد عن الاستنارة بالعلم، وكيف يعني الإنسان يسلك هذا المسلك حتى يصل إلى هذه المراتب ويحمي نفسه من هذه الآفات.
0: نعم.
1: ليست معركتنا مع الجهل معركة ثقافية فحسب، إنها معركة على مستقبل أبنائنا وعلى أمن مجتمعاتنا.
0: صحيح.
1: وعلى استقلال أوطاننا وعلى قدرة أمتنا على امتلاك قوتها وإنتاجها والدفاع عن حقوقها. يقول المولى تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
0: نعم جميل.
1: القوة نعم، القوة في عصرنا ليست سلاحا فقط.
0: صحيح.
1: وإنما قوة علم.
0: إنما علم
1: قوة.
0: نعم.
1: نعم. قوة اقتصاد، قوة صناعة، قوة تكنولوجيا، قوة الطب، وكذلك قوة زراعة وقوة تعليم، قوة إنسان يعرف كيف ينتج وكيف يحمي وطنه وكيف يستثمر ثرواته.
0: جميل شيخ هشام. صحيح.
1: ومن هنا نفهم قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. حينما يكون الإعداد فأنت تكون دائما المؤمن المسلم تكون دائما في بداية وفي مقدمة الركب دائما.
0: نعم سيدي.
1: وإن الإسلام لا يأمرنا أن نتمنى القوة بل يأمرنا أن نعد لها.
0: طبعا
1: هناك إعداد. فيقول يا أمة محمد عودوا إلى إقرأ، عودوا إلى
0: جميل.
1: هذا الأمر الرباني إقرأ وأعيدوا.
0: نعم.
1: للكتاب مكانته وللمعلم احترامه وللطالب عنايتكم وكذلك للبحث العلم قيمته.
0: نعم.
1: وللمدرسة رسالتها وللجامعة دورها وللأسرة مسؤوليتها.
0: نعم جميلة هذه الدعوة.
1: نعم
0: جميل شكرا.
1: نعيد لكل هذه المرافق نعيد لها المقاصد.
0: نعم.
1: والغايات.
0: هذه هي مسؤولية.
1: ونعلم أبناءنا أن النجاح ليس في كثرة ما يملكون وإنما في مقدار ما يتعلمون وينفعون به.
0: نعم.
1: أنفسهم وأمتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم منتفع به أو ولد صالح يدله في حديث مسلم.
0: نعم
1: شكرا يعني
0: شيخ.
1: نعم انتهى الوقت يعني.
0: نعم للأسف الشديد مرة سريعا شيخ هشام.
1: نعم
0: شكرا
1: مرة سريعا فعلا.
0: شكرا جزيلا سيدي هشام بارك الله.
1: نعم.
0: فيكم. إذن أشكركم من القلب على هذه الدعوة الصباحية.
1: نعم.
0: التي أرجو أن تصل إلى قلوب كل التونسيين. عسى أن نجعل من هذه السنة الدراسية الجديدة سنة عبادة بامتياز، والكيفية هي أن نجعل من فعل اقرأ واقعا وحقيقة بإذن الله تعالى، وأن نقرأ باسم ربنا الأعلى. فبارك الله فيكم سيدي هشام الجبلاوي، وغدا سنتمم إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
0: في نفس التوقيت هذا الحديث الجميل. عسى أن نحسن بناء الفرد وبناء الأمة بإذن الله.
1: بارك الله فيك.
0: وفيكم بارك الله. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، سنتمم إن شاء الله تعالى هذا الحديث الإيماني الراقي الذي يخاطب نفوسنا وعقولنا. عسى أن نحقق الفتحة المطلوبة منا بإذن الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم.
3: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
4: أعظم شانك حاك ربي سبحانك.
3: تقدمها لكم ملكة جسامي.

0: أحبتي في الله تعالى، مع بعضنا البعض نحقق التفاعل الإيماني الإيجابي بين القول الأول الكريم الذي انطلقنا به لقاءنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا القول الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبإمضاء سيدتي الغالية معلمة القرآن الكريم سيدتي صليحة بن سلطان سنواصل أحبتي في الله تعالى نشر هذه الأنوار الإيمانية القرآنية انطلاقا من القرآن الكريم، عسى أن نكون من السالكين في طريق العلم وهو طريق إلى الجنة بامتياز. سيدتي صليحة بن سلطان، أسعد الله صباحك وجزاك الله خيرا، نعود والحمد لله تعالى إلى هذه المواعيد الصباحية، عسى أن نزرع ونغرس بإذن الله تعالى بذرة الحب للقرآن الكريم. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حبيبتي كيف الحال؟
0: اللهم أمين، الحمد لله رب العالمين، بخير. كيف حالك سيدتي صليحة؟
1: والله بخير ونعمة، لا يحصيها إلا الله، سبحان الله، عدنا والعود أحمد.
0: الحمد لله
1: الكريم الأمجد.
0: أي والله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فضل من الله تعالى. نريد إذن أن نستقبل هذا اليوم ونستقبل العام الدراسي الجديد، نستقبله بحب في الله تعالى، نستقبله بإيمان، كيف لا، والله تعالى أمرنا طبعا بفعل اقرأ، اقرأ باسم ربك الأعلى. سيدي صليحة، وحضرتك أكيد ستؤكدين هذه الرسالة القرآنية والربانية.
1: نعم أستاذتي الفاضلة، يعني لا تفصلنا عن العودة المدرسية إلا سويعات معدودات.
0: نعم،
1: سبحان الله. وبهذه المناسبة المباركة ذات المكان الرفيع، نبشر أبناءنا وأولياء الأمور بالثواب الذي يترقبهم بمشيئة الله. يعني سبحان الله، نحن نعلم، الجميع يعلم، لو أسأل سؤال لكل المتابعين، أول شيء نزل على سيدنا محمد ما هو؟
0: صلى الله عليه وسلم.
1: اقرأ.
0: نعم،
1: اقرأ، فقط أمر، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني سبحان الله، خلق الإنسان من علق، هذه يعني نقول وإحنا العلوم اللي ربي أمرنا بها، يعني في وقت اللي كان ما فماش يعني علم يعني نقول إحنا مراتب تكوين الجنين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله، من سلك علما طريقا يطلب فيه علما، سبحان الله، راه شيء كبير هذا، غير احنا يعني في بالنا نقرأ بس لأجل، لا، اقرأ لأنه العلم شيء متعدي، مش لك انت بركة،
0: صحيح،
1: انت ستنتفع وتنفع. نعم،
0: اكيد، للأمة جمعاء سيدتي صليحة، هو بناء أمك ما ذكرنا منذ قليل مع سيدي هشام.
1: نعم، يعني قلنا الثواب الذي يترقب سبحان الله الأولياء والطلبة، يعني بذل الجهد، بذل الجهد، ما يمشيش هكاك. سبحان الله، الأولياء يبذل الجهد من رعاية وتربية ومتابعة لأبنائهم، وبذل المال لتوفير مستلزمات الدراسة وكل ما يهم يعني طلب العلم، حيث تحدث القرآن والسنة النبوية، وهناك أقوال يعني للصحابة رضي الله عنهم والعلماء رحمهم الله عن فضل العلم.
0: نعم.
1: ففي القرآن سبحان الله يقول تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكذلك يقول في سورة المجادلة، هو جزء من آية، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. يعني أكثر من هذا يعني ما نلقاوش. أطلب العلم كما يقول صلى الله عليه وسلم، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة. أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، ما يتوقفش ترى العلم عند سن معينة، ما دمت يعني عندك عقل وعندك جوارح وعندك يعني نقولوا احنا أرضية تدعوك لطلب العلم، أطلب العلم ولا حرج في ذلك. في الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، إنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، شفت كلمة علما غير معرفة في المطلق.
0: نعم.
1: أي علم نافع، يا سبحان الله، أي علم نافع. احنا ساعات حتى كي نتحدث نقولوا حتى المرأة التي تعلم صديقتها وأختها شيء يعني في البيت فذاك علم، هذا سبحان الله. سهل الله له به طريقا جميل. إلى الجنة.
0: نعم.
1: إلى الجنة أكثر من هذا يعني.
0: رأي
1: اللي ماشي باش يتعلم من اللي يخرج من داره سبحان الله، والخطايا قاعدة تتمحى سبحان الله، والحسنات قاعدة تصعد ما دام باش يطلب علم ينفع به الناس. حتى إن بعض العلماء قالوا يعني فضل العبادة وفضل العلم، نعرف كل واحدة منها كل حاجة منهم عندها فضل. أيه. ولكن لو فضل شكون اللي يتفضل أكثر؟ العلم أفضل من العبادة. علاش؟ لأن العبادة حالة بينك وبين ربي خاصة، ولكن العلم شيء عام متعدد، وكل ما ينفع الناس فهو معناتها وكل ما يتعدى للناس فهو نافع سبحان الله وفيه خير كثير.
0: نعم سيدتي صليحة.
1: نعم من أقوال العلماء كذلك رحمهم الله قول الإمام الشافعي في فضل طلب العلم، قال ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم.
0: نعم.
1: يعني هذا كل يصب في أنك اتعلم يا ولدي ويا بنتي ويا أختي ويا أمي ويا صديقتي، اتعلم ما تقفش ما تقولش اكتفيت، ما فماش اكتفاء يعني في العلم.
0: صحيح.
1: سبحان الله. كذلك قيل في الإقبال على طلب العلم أو تركه، العلم بلا عمل أعزكم الله حمان الله من كل يعني جنون.
0: أمين.
1: العلم بلا عمل جنون، والعمل بدون علم لا يكون.
0: نعم.
1: يعني تلقاه متعلم وعنده لكن مخليه نفسه. زكاة العلم بذله.
0: نعم.
1: اللي تعلمته عديه هكاك باش تكون عندك بصمة في الحياة ويكون عندك الأجر. نقول له مانا كيما الكونتر اللي يخدم عليك بعد.
0: هذا هو والله.
1: هذا يعني سبحان الله. وقال آيات كثيرة تحدث عن العلم، قال ربي في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها، يعني سبحان الله التي لم يعلمها الملائكة يعني علمها لآدم عليه السلام. هذه يعني نبذة بسيطة يعني حبيت يعني نوصلها
0: محليهم سيدتي
1: متابعي يعني إذاعة القرآن الكريم. سبحان الله يعني غدوة إن شاء الله ندخلوا بهمة، نمشيوا بهمة، ما نتذمروش لا من المصاريف ولا من الوقت، لا امشي كل العلم وإن شاء الله النتيجة تأتي بعد بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: يعني كثرت عليكم.
0: بالعكس سيدتي صليحة، أنا قعدت نسمع فيك بانتباه شديد، قديش كلامك مزيان برشا، وقديش كلامك يبعث فينا شحنة كبيرة ويجعلنا من أهل الهمة العالية بإذن الله. يعني اللي نتعلمه منك سيدتي صليحة أنه غدوة يلزم هالعام الدراسي هذايا يعني نخزروا له باعتباره باب لتحصيل الأجر والثواب بإذن الله تعالى، يعني لينا أحنا كأولياء ولوليداتنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله هذا نزرعوه يعني في أنفسنا قبل كل شيء. إن شاء الله ربي يبارك فيكم في كل من يطلب العلم.
0: ربي يجازيك كل خير سيدتي صليحة بن سلطان، ربي يجعل هالكلمات الرائعة في ميزان حسناتك، إن شاء الله ربي توصل لقلوب التوانسة الكل واللي يسمعوا فينا الكل في تونس وخارج تونس. أحبك في الله وأرجو لك يوما سعيدا طيبا مباركا في أمان الله تعالى وحفظه. إلى اللقاء في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إشهار
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تجسيم للتسامح والوسطية والاعتدال. تجسيم للتسامح والوسطية والاعتدال. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دعوة إلى بذل الجهد والمبرات والتفاؤل.
1: لنتوجه من هذا المنبر ومن هذا المسجد لنخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقول له إننا نحبك يا رسول الله. نقولها هكذا، نخاطب رسول الله بهذا الحب. خلينا نتكلم بالصليقة وبما نجده في نفوسنا من محبتنا لرسول الله، لنصدع ونرفع أصواتنا لنقول إننا نحبك يا رسول الله. ارفعوا أصواتكم بقولكم إننا نحبك يا رسول الله، إننا نحبك يا رسول الله، إننا نحبك يا رسول الله، والله يشهد.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: القرآن.
1: بالصلاة والسلام على خير خلق الله، أعود إليكم أحبتي في الله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية، ولنستجب أحبتي في الله تعالى في هذا الوقت الصباحي لدعوة فضيلة الشيخ الدكتور برقاسم القاسمي في الومضة الإذاعية التي سمعنا إليها منذ قليل. فلنصدع ولنرفع أصواتنا عاليا ونقول إننا نحبك يا رسول الله، ولنجعل طبعا من هذا الحب سبيلنا في هذه الحياة الفانية حتى نرفع راية العلم عاليا حبا للقرآن الكريم، ولنرفع راية لغة القرآن عاليا كيف لا، وهي ضرب من ضروب التعبد كما علمنا سيدي فضيلة الشيخ سيف الدين الفهري في فقرة لغة القرآن في موسمها الأول. وها نحن في الموسم الثاني مع انطلاق هذه البرمجة الشتوية نجد

0: جديد العهد مع اللغة العربية ومع سيدي فضيلة الشيخ سيف الدين الفهري لأحييه بالسلام والرحمة والبركات. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ سيف الدين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مع تجدد اللقاء وبزوغ فجر العطاء. مرحبا أستاذتي الكريمة، حياتي الله والسادة المستمعين والعاملين عبر هذا الأثير الزيتوني، مرحبا.
0: بارك الله فيكم على هذه التحية الطيبة، ونرجو أن نجعل من هذه الحياة الفانية حياة عطاء بامتياز سيدي سيف الدين. وأنا أحمد الله تعالى حمدا كثيرا على أن جددنا العهد معكم، والحمد لله تعالى، في موسم ثان مع هذه الفقرة التي نحرص عليها ونعض عليها بالنواجذ، لغة القرآن الكريم كيف لا، وهي لغة طبعا لغتنا العربية، وأؤكد بأنها ضرب من ضروب التعبد. لذلك نسعد بأن نجدد اللقاء معكم لننهل من جمال لغتنا سيدي سيف الدين.
1: وهو كذلك أستاذة الكريمة، وهذا ما نتطلع إليه من خلال هذه الفقرة الكريمة، وتحقيق هذا المقصد الشرعي الذي يمثل مراد الخالق سبحانه وتعالى. ولقد جاءت نصوص الوحيين الكريمين في القرآن والسنة متضافرة لتؤكد أن التعلم العربية وخدمة اللغة العربية هو ضرب من ضروب التعبد، بل هو من أسنى ضروب التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك بمزيد من الشوق والائتلاف نعود بهذه الفقرة ثوبها الثاني المستأنف،
0: نعم،
1: لنستكمل معا مسيرة الحرف الشريف والبيان المنيف في الموسم الثاني لفقرة لغة القرآن.
0: نعم جميل، سنواصل مسيرة الحرف الشريف. إذن الدعوة مفتوحة للكبير والصغير سيدي سيف الدين الفهري، وخاصة مع يعني اقتراب العودة المدرسية غدا بإذن الله تعالى، ساعات قليلة تفصلنا عن هذا الحدث.
1: نعم،
0: الإيماني الجلل هكا ولا علينا.
1: نعم،
0: أن نعتبره حدثا إيمانيا بامتياز شيخ سيف الدين.
1: وهو كذلك والطلب الوحيد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالازدياده هو العلم، قل رب زدني علما.
0: جميل.
1: وجاءت علما منكره، والتنكير هنا للتعظيم، وهو تعظيم العلم والمعرفة.
0: نعم، الحمد لله رب العالمين، نسأل الله تعالى أن يرزقنا زيادة في محبة لغتنا العربية. وكما أكدتم سيدي سيف الدين، سنطل بإذن الله تعالى على مستمعين الكرام في فقط لغة القرآن، يعني بحلة جديدة بثوب جديد، وسنواصل المسيرة مع هذا الحرف الشريف ومع لغتنا العربية الجميلة والجليلة. وبإذن الله تعالى في هذا الموسم سنجوس بمعيتكم في عمق الكلمة القرآنية، وحضرتك بإذن الله تعالى بطبعا علمكم النافع وأسلوبكم الطيب سنقرب سادة المستمعين من هذه الكلمات القرآنية. لذلك ندعوهم بأنهم يأخذوا كنش خاص بهذه الفقرة، يعني بصغيرهم.
1: نعم،
0: وكبيرهم، عسى أن يعني أن نزيد إن شاء الله تعالى في معجمنا اللغوي، ونزين معجمنا اللغوي ولساننا بكلمات القرآن.
1: وهو كذلك أستاذة الكريمة، كما نعيدهم في هذا الموسم بجولات أعمق في رحاب الإعجاز وإشارات الألطف في دروب الإيجاز، لنتذوق معا حلاوة الكلمة ونستلهم حكمة الأمة إن شاء الله تعالى. وكنا قد طوينا موسما أولا كان حافلا بالفوائد مليئا بالروائع والفرائض، ونفتتح اليوم موسما إن شاء الله جديدا نرجو أن يكون بالمعارف مجيدا وبلطائف لغة الضاد سديدا، فنعود لنبحر مجددا في بحور لغة كرمها الله فجعلها وعاء لكتابه وشرفا لأوليائه وأحبابه.
0: نعم جميل، وهذا شرف لنا سيدي، بارك الله فيكم.
1: وأنا أذكر أستاذة الكريمة وفيك بارك الله أن نقطة الانطلاقة في هذه الفقرة كانت في هذا اليوم، ذكرت هذه الانطلاقة وكانت مع نص ذهبي ومقولة يعني بليغة من أعمق ما قيل في فلسفة اللغة العربية وبيان مكانتها الحضارية والدينية، هي قولة الأديب مصطفى صادق الرافعي حينما قال: إن هذه العربية هي أوسع اللغات كافة، وإنها من أهلها كالنبوة الخالدة في دينها القوي، تنتظر كل جيل يأتي كما ودعت كل جيل غبر لأنها الإنسانية لهؤلاء وهؤلاء.
0: جميل.
1: كانت هذه لو تذكرين أستاذتي.
0: نعم.
1: الكريمة.
0: نعم
1: نعم. وهنا بدأ يعني الأديب الكاتب بتقرير حقيقة بنيوية في اللغة العربية، وهي السعة والاتساع هنا ليس في كثرة المفردات والترادفات فحسب، بل في المرونة والاشتقاق وقدرتها على استيعاب العلوم والفنون والتعبير عن أدق دلالات المشاعر والمحسات والمجردات. وحينما قال أوسع اللغات كافة، يعني هذه الصيغة، صيغة التفضيل، تضع العربية في قمة الهرم اللغوي من حيث الثراء الصرفي والمعجمي، مما يجعلها وعاء حضاريا قادرا على استيعاب الفكر الإنساني في مختلف العصور.
0: نعم.
1: ثم يقول وإنها من أهلها كالنبوة الخالدة في دينها القوي. يعني هنا ربط بين اللغة والعقيدة.
0: صحيح.
1: يعني ما كانت اللغة العربية بربطها بالنبوة الخالدة، هذا التشبيه يمنح اللغة صبغة يعني قدسية. فكما أن رسالة الإسلام وهو الدين القوي خالدة وصالحة لكل زمان ومكان، كذلك هي لغتها الرسمية وهي اللغة العربية.
0: نعم. جميل سيدي سيف الدين، ما تفضلتم به يدعونا إلى حسن التأدب مع لغتنا العربية شيخ سيف الدين.
1: وهو
0: صحيح.
1: وكذلك أنا أقول اللغة هي كائن حي عابر الزمن، كما رسم مصطفى كمال، مصطفى صادق الرافعي، هذه الصورة الجمالية المتحركة للغة. هي ليست مجرد أداة ميتة، بل هي مستقبل مستمر وذاكرة تاريخية عاصرت الأجيال السابقة، حفظت تراثهم، وهي واقفة في شموخ بانتظار الأجيال القادمة لتمنحهم ذات الهوية، لأنها الإنسانية لهؤلاء وهؤلاء. يعني اللغة هنا ترتبط بالجوهر الإنساني، ليست مجرد أداة تواصل إقليمية، بل هي تعبير عن ماهية الإنسان العربي وحضارته القاسم المشترك الذي ينقل مشاعر الفرح، الحزن، الفخر، الحكمة من جيل إلى جيل لتظل حلقة الوصل الإنسانية يعني لا تنقطع.
0: نعم صدقا كلامكم جميل على لغتنا العربية، كيف لا وهي جزء من هويتنا، كيف لا وهي جزء من عقيدتنا، فجزاكم الله خيرا. وطبعا ما تفضلتم به يجعلنا في شوق لمتابعة هذه الفقرة في موسمها الثاني وفي ثوبها الجديد سيدي سيف. وبإذن الله تعالى يعني يوم الاثنين القادم إن كان في العمر بقية سنستأنس بكلمات من القرآن بإذن الله تعالى سيدي، حتى تبسطها بإذن الله تعالى للسادة المستمعين، وهكذا نثري لساننا اللغوي ومعجمنا اللغوي بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى أستاذتي الكريمة، وأشكر لكم هذه الاستضافة.
0: جزاكم الله خير الجزاء سيدي سيف الدين الفهري، أرجو بإذن الله تعالى أن تلبوا أحبتي في الله تعالى دعوتنا ودعوة سيدي سيف الدين الفهري حتى نتابع هذه الدقائق كل يوم اثنين في هذا الموعد بإذن الله تعالى. وصدقا ننصحكم أنكم تاخذوا كنش وتجعلوه يعني خاص بهذه الفقرة، وتجعلوا عنوانه لغة القرآن. هذه نصيحة نقدمها طبعا لنفسي ولكم لأبنائنا، حتى نكون إن شاء الله تعالى ممن يعني من الأوفياء بإذن الله تعالى للغتنا العربية. بعد قليلنا موعد مع سيدي رشيد تمر الخبير المحاسب لنتابع هذه الفقرة المتميزة، ثم نتمم لقاءنا في هذا الصباح الجميل.
2: إشهار
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: سألتوش روحكم علاش ثم شكون دخلوا بالملايين وديما مخنوق بالقروضات وما يفضل حتى شيء؟ موجود راهو، وفي المقابل تلقى شخص شهريته متواضعة لكن داره عامرة مستور وفرحان. السر في كلمة اسمها البركة. أما السؤال، هل البركة مجرد فكرة روحية وإلا عندها تفسير اقتصادي بحت؟ في الحقيقة الزوز يكملوا بعضهم راهو. علم الاقتصاد يسميها حسن التصرف في الموارد وتجنب الهدر، وعلم الأخلاق يسميها الحلال والضمير الحي. البركة ما هيش فلوس تهبط من السماء راهي، البركة هي التصرف الذكي، يعني تعرف وين تحط من ليمك وما تتبعش هذيك المظاهر متاع الاستهلاك الفارغ. البركة هي راحة البال كيف تبعد على الحرام والشبهات وتبعد عليك المصايب والفجئية هذيك اللي ما تلقى ليش حتى حل، وتاكل الأخضر مع اليبس. البركة هي قناعة ورضا تخليك تشوف النعمة وتعرف تستحفظ عليها. خصوصا الفلوس راهي مجرد أرقام، خلي في بالك البركة هي القيمة الحقيقية اللي تعطيها للأرقام هذيك. كي تجتمع الخدمة نظيفة مع حسن التدبير، وقتها حتى القليل يكفي ويوفي. هذا هو
4: دقيقة اقتصاد. دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: يوم المحبين.
1: ونواصل معكم أحبتي في الله تعالى بكل حب في طريق البناء الإيماني المتين مع فقراتنا الصباحية المتميزة التي تزينت اليوم بأنوار وجمال وجلال العلم، وهذا ما سنحرص على أن نواصل فيه مع سيدي فضيلة الشيخ الدكتور قيس معالي. وأنا فرحانة برشا برشا برشا بأن أجدد العهد معه في هذا الموسم الجديد من صباحك أجمل مع انطلاق البرمجة الشتوية، جعلها الله تعالى برمجة نافعة بإذن الله تعالى لكل من يستمع إلينا. سيدي فضيلة الشيخ دكتور قيس معالي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مباشرة من ولاية قبلي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا مرحبا.
2: صباحكم أنوار، صباحكم أنوار وخيرات وبركات وتجليات ودعوات مستجابات، عطاءات من الله لا تحد ولا تعد ولا تحصى إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لكم على هذه التحية اللي فيها برشا خير دكتور قيس، وهذا ما هوش غريب عليك. كيف حالكم دكتور قيس؟
2: الحمد لله رب العالمين. الإنسان يحمد الله عز وجل
1: الحمد لله
2: على الصحة أولا،
1: نعم،
2: على أنه بخير
1: الحمد لله،
2: على أنه يتنفس،
1: نعم،
2: على أنه مؤمن مسلم
1: الحمد لله،
2: على أنه يعيش كل سنة معناها في بدايتها،
1: نعم،
2: يعيش لحظة مفارقة، لحظة تجعله في أعلى المراتب
1: يا رب إن شاء الله. نعم
2: طبيعي، ونحن مع هذا المقام، مقام الحب ومقام المحبين.
1: أي
2: تناولنا أربع مقامات، بدأنا بمقام الصابرين
1: صحيح،
2: ومقام المتوكلين،
1: نعم،
2: ومقام المقسطين،
1: أي
2: مقام المحبين،
1: هذا في الموسم الفارط،
2: نعم
1: نعم
2: عفوا مقام المحسنين
1: صحيح.
2: هذا في الموسم الفارط، ونحن الآن نحتاج إلى المقامات الأربعة ونحن في بداية موسم دراسي جديد.
1: جميل أن نذكر بها.
2: طبيعي،
1: نعم.
2: يا أيها المقبل على هذه السنة الدراسية، تلميذ في المدرسة في الإعداد في المعهد، طالب في الجامعة، وقبل ذلك عندنا مرحلة التحضير في الروضة وما قبل التحضير ما بين الروضة والمدرسة. يعني نحن كتوانس الآن مهتمين بهذا التلميذ،
1: نعم،
2: بهذا التونسي،
1: أي
2: منذ نعومة أظافره،
1: نعم.
2: لماذا؟ لأننا نريد أن نصنع العقل
1: صحيح.
2: وصناعة العقل من الصناعات الثقيلة،
1: نعم أكيد جدا.
2: لعل غيرنا يقول الأسلحة التي نعدها للحروب هي الصناعات الثقيلة، طائرات، المدافع، الصواريخ، لكن من يصنعها؟
1: نعم،
2: أليس الإنسان؟
1: طبعا.
2: وهذا الإنسان إن فقد عقلك أو أضاع عقلك أو جمد عقلك لا يستطيع،
1: نعم،
2: أن أفعل شيئا
1: صحيح.
2: بالتالي نحن مع أبنائنا وبناتنا في كل عائلة اليوم هناك دور، مسؤولية كبيرة موقعة على الوالدين، على الأب وعلى الأم، ليس سهلا بعد،
1: نعم،
2: فترة الراحة والاسترخاء والانقطاع،
1: نعم،
2: ما يزيد عن 3 أشهر أبنائنا، يعني أنا أنطلق من بيت، صعوبة كبيرة في نقل أتلمذتنا بشي يرجع، صعب عليهم،
1: نعم.
2: إذن علينا أن نحبب إليهم المدرسة والمعلم والأستاذ، نحبب إليهم العلم، نجعلهم يعتقدون أن التفكير فريضة إسلامية، الصلاة فريضة، نعم، الصوم فريضة، نعم،
1: نعم،
2: الحج فريضة، نعم،
1: نعم،
2: الزكاة فريضة، نعم،
1: كذلك تحصيل العلم، نعم،
2: فريضة، التفكير فريضة إسلامية، وما أروع العقاد دم جعل كتاب خاص له بعنوان التفكير فريضة،
1: نعم،
2: فريضة إسلامية، يعني فرض.
1: أي.
2: أيها التلميذ، أيها الابن، أيتها البنت، إذن شد الهمة، أي الآن أعزم عزما صادقا، سنكون معك بالدعاء
1: يا رب. نعم ربي يوفقك إن شاء الله.
2: تحية منا إلى كل زملائنا الذين باشروا اليوم،
1: نعم،
2: معلمين وأساتذة،
1: إن شاء الله تحية ليهم طبعا،
2: طيبين وإداريين،
1: نعم،
2: نشد على أيديكم وأقول لهم من مصدع الزيتون المبارك.
1: ربي يوفقهم إن شاء الله لكل
2: نحن
1: الإطار
2: معكم
1: التربوي.
2: بالدعاء،
1: نعم
2: نحن معكم بالتحفيز، نحن معكم بالتشجيع،
1: صحيح
2: نحن معكم بالمساندة، نحن نغبطكم على هذا المقام الذي هو مقام عالي جدا. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
1: نعم.
2: إذن هذا العالي راه في مكان مرتفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
1: نعم
2: درجات.
1: صحيح.
2: أنت الآن في طريق العلم وأخذ محفظتك وماشي، يا تلميذ أنت في طريق العلم وأخذ محفظتك وماشي للمدرسة، ماشي للإعدادية، ماشي للمعهد، ماشي للجامعة، راك في عبادة من أعظم العباد.
1: صحيح.
2: طبيعي، لأن نحن لما نتحدث هنا على هذا المقام طبيعي هذا مقام يحتاجه المعلم والأستاذ والتلميذ والطالب، باعتبار أهمية العلم في الإسلام أهمية كبيرة. وعلينا إذن أن نغرس في تلاميذتنا حب المدرسة، حب المحل، وحب الجامع، وحب المعلم والمرب والمدرس، حب المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسول.
1: نعم.
2: هو صاحب رسالة.
1: طبعا.
2: رسالته فيما تتمثل، ما أعظمك يا رسول الله ونحن نودع شهر ربيع الأنوار. ومن مقامات النبي أن مقام المعلم.
1: نعم.
2: كان أفضل من علم.
1: نرجع لصناعة العقل، هذا هو الدور هكذا.
2: طبيعي. هو في أول ما أمر.
1: نعم.
2: في أول آية عانقت فيها الأرض والسماء، اقرأ باسم ربك الذي خلق. انظر إلى هذا الفعل، ما أعظم. نريد من اقرأ هذه ألا نجعلها فك الحرف فقط، ولكن نريدها أن تكون
1: تصنع عقلا،
2: فك القيمة.
1: أي.
2: الأمية، ثم أمية الحرف.
1: نعم.
2: أمية المعنى وأمية القيمة. نحن نريد بعد ما رفعنا أمية الحرف أن نصعد إلى أن نرفع هذه الأمية.
1: صحيح.
2: ما معنى الصدق؟ ما معنى الوفاء؟ ما معنى الأمانة؟ ما معنى التوكل؟ ما معنى العطاء؟ ما معنى القسط؟ ما معنى الصبر؟ ما معنى الإحسان؟ هذه قيم نريدها أن تنتشر بيننا، أن تسودنا، أن تحكمنا.
1: نعم طبعا.
2: إذن هذا الذي قصدت به، نحن نريد أن نتحرر من أمية الحرف إلى أمية القيمة. ما زلنا والمشوار طويل. راه من همان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم.
1: صحيح.
2: نهمون. وهناك واحد منهم بالدنيا لا يشبع من الدنيا، لو
1: نعم.
2: كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالث.
1: نعم.
2: ولا يملأ جوف ابن آدم من التراب. وهناك الذي لا يشبع من العلم. وديما أنا وقت تلمذتي وطلبتي أقول لهم ارفعوا شعار أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. قالوا وما الشعار أستاذ؟ قلت كان شعاره هو مع المحضرة إلى المقبرة.
1: نعم.
2: إذن أنت مع العلم، المحضرة أداة من أدوات طلب العلم قديمة. إذن أنت اليوم مع العلم إلى القبر.
1: نعم.
2: لا تترك لحظة أو ثانية تمر دون أن تتعلم وتعلم غيرك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: نعم. وعلمه.
2: تعلم العلم وعلم غيرك.
1: صحيح.
2: وعلم الناس الخير، هؤلاء من الذين أشاد بدوره من النبي عليه الصلاة والسلام. علم الناس
1: وسلم.
2: الخير.
1: نعم.
2: علم الفضيلة، حارب الرذيلة، علم الأمانة، حارب الخيانة، علم العادل، حارب الظلم، وهكذا.
1: نعم.
2: إذن تلاميذنا ونحن نشد على يديكم، ندعو لكم. زملائنا نحن نشد على يديكم وندعو لكم، نقول
1: صحيح.
2: لكم كان موفق إن شاء الله.
1: أمين يا رب. أمين.
2: مملوء بالنجاح، مخدوم إن شاء الله بالفوز.
1: أمين إن شاء الله.
2: ولا تنسوا أنكم في عبادة.
1: طبعا سيدي، نريد أن نجعل من العام الدراسي عام عبادة بامتياز، هذا ما نؤكده في هذا الصباح. عسى طبعا أن نستأنس بهذه القيم كما ذكرت تحقيقا لهذا الفعل، فعل اقرأ سيدي قيسم علي. فجزاكم الله خير على هذه التحايا التي وجهتها إلى الإطار التربوي في مختلف ولايات الجمهورية التونسية وإلى أبنائنا التلاميذ في جميع المستويات. نسأل الله تعالى التوفيق لهم والسداد.
2: بوركتم إن شاء الله جزيتم بالجنة.
1: أمين وإياكم.
2: وجعلكم إن شاء الله من مفاتيح الخير مغاليق الشر إن شاء الله.
1: بارك
2: وبالعلم
1: الله
2: نفتح الخير.
1: نعم.
2: وبالعلم نغلق الشر إن شاء الله.
1: جميل، بالعلم نفتح الخير وبالعلم نغلق الشر إن شاء الله تعالى. شكرا لكم على هذه الرسالة الرائعة دكتور قيس معالي. يا ربي توصل التوانسة الكل بإذن الله، عسى أن تبعث فينا النشاط والحيوية المطلوبة لنبدأ عاما دراسيا موفقا منذ لحظاته الأولى بإذن الله تعالى. جعل الله تعالى كل كلمة في ميزان حسناتكم. نحبكم في الله ونرجو لكم كل الخير. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى لنجعل من هذا الكلام واقعا وحقيقة إن شاء الله تعالى، عسى أن نكون كما ذكر دكتور قيس معالي مفاتيح للخير مغاليق للشر.
0: إشهار.
3: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
4: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: إذا اجتمعت جنازة امرأة مع جنازة رجل كيف يوضعان في الصلاة عليهم؟ الجواب أنه إذا اجتمعت جنازة امرأة مع جنازة رجل فإن الرجل يوضع مما يلي الإمام، ثم توضع بعده المرأة، فتكون المرأة أقرب إلى جهة القبلة ويكون الرجل أقرب إلى الإمام، فيوضع الرجل أقرب إلى الإمام فيقف الإمام في وسط الرجل وتكون المرأة بعده مما يلي جهة القبلة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: إذا فقهوا مع شيخ عصام السبوعي.
6: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: بالصلاة والسلام على معلمنا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعود إليكم أحبتي في الله تعالى لنتمم بإذن الله تعالى أنوار العنوان الأساسي لهذا اللقاء الذي استفتحنا به البرمجة الشتوية. كيف لا، غدا العودة المدرسية هو حدث جلل وينبغي أن نجعله حدثا إيمانيا بامتياز. وقد حرص ضيوفي الأجلاء حفظهم الله تعالى على أن يمرروا هذه الرسائل النورانية لكم لنجعل من العام الدراسي عام عبادة بامتياز. لذلك نريد أن نجعل مما تفضل به شيخ هشام الجبلاوي، سيدتي صليحة بن سلطان، شيخ سيف الدين الفهري، الشيخ الدكتور قيس معالي، مما تفضل به نريد أن نجعله حقيقة وننزله على أرض الواقع. تقولوا لي كيفاش باش نجاوبكم بإذن الله تعالى بالحديث مع سيدي الكريم السيد سهيل كمون، رئيس طبعا الجمعية المتميزة صفاقس الخيرية. سنتحدث بإذن الله تعالى عن حملة الحقيبة المدرسية. نريد أن نطمئن على جميع أبنائنا وكل أبنائنا في مختلف الجمهورية التونسية، نحب نضمن لهم حقهم يعني في الدراسة بإذن الله تعالى. سيدي سهيل كمون حفظكم الله تعالى ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا مرحبا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة، تحية ليك وتحية لجميع مستمعي إذاعة الزيتونة.
0: مرحبا بك سي سهيل، يسعدني برشا التواصل معك، وماهيش أول مرة نتواصل معك بصفتك رئيس جمعية صفاقس الخيرية. أنا أدعو سيد المستمعين توا في اللحظات الصباحية هذه أنهم يدخلوا على صفحة التواصل الاجتماعي، يعني صفحتكم صفحة جميلة وكيف لا، وهي صفحة تدعو إلى الخير. اليوم باش نسلطوا الضوء على حملة الحقيبة المدرسية تحت شعار جميل، عطاؤكم يصل إلى مستحقيه بإذن الله تعالى، وربي يجعلنا أهل العطاء. غدوة العودة المدرسية سيد سهيل، هكا ولا نحب نطمن من وصلت الحملة متاعكم، والهدف متاعكم هو يعني ضمان 2000 حقيبة بإذن الله تعالى، يعني 2000 تلميذ تحبوه يرجع سعيد ومطمئن إن شاء الله اللي مقاعد الدراسة
1: إن شاء الله. احنا حددنا الهدف 2000، نحن في الخطوة الأخيرة إن شاء الله قربنا الهدف، ما زلنا موصلناش وربي سهل إن شاء الله. كنا قرابة 70% من الهدف هذا، ان شاء الله اليوم نزيد ونقدموا اكثر
0: اكيد باذن الله،
1: وان شاء الله نوصلوا ان شاء الله
0: باذن الله. أكيد أنا عندي ثقة أنه باش نوصله. سيد سهيل كمون تقول لي حققنا تقريبا 70% من الهدف، ما زلنا ما وصلناش، وإحنا نحب نوصله بإذن الله تعالى بمعية مستمعينا الأعزاء. ربي يجعلنا إن شاء الله تعالى من الأخيار، وكيف ما قال الدكتور قيس معالي، ربي يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. يعني وليداتنا هذوما إحنا ما نحكيوش على 2000 حقيبة، نحكيو على 2000 طفل، 2000 تلميذ، هكا ولا باش نحط الأمور يعني في إطارها الصحيح. سيد سهيل
1: بطبيعي هو أساسا هم أغلبهم من الأيتام، فيهم بعض الحالات الاجتماعية.
0: نعم.
1: وإحنا جمعية الصفاقس الخيرية هي علاقة باليتيم، علاقة سنوية على مدار العام، ليست علاقة عرضية توقف عنها بتقديم أدوات مدرسية ونلتقي العام

0: لأنه فاقد للسند، فاقد للسند الأبوي
1: ربي
0: أساسا.
1: يحفظهم إن شاء الله. أكيد أنا نتضامن مع كل كلمة ذكرتها سيد سهيل، والمشهد بالحق فيه من الحزن، لكن أحنا بإذن الله بمعية مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش نمسح هالدمعة، هذه دمعة الأم الأرملة، وسنمسح دمعة أطفالها الأيتام بإذن الله تعالى. يعني تقريبا نرجع على صفحة الجمعية صفاقس الخيرية، يعني كتبتوا توا 3 أيام التالي تقريبا تم تجهيز 1156 حقيبة إلى حدود 10 سبتمبر. صحيح قربتوا للهدف لكن ما تحققش الهدف الكل، ما زال عددنا الأطفال
0: قريب نوصل 1500 إن شاء الله اليوم.
1: جيد، يا رب إن شاء الله، إن شاء الله ربي نحقق الألفين إن شاء الله. تبشرني إن شاء الله اليوم وتقول لي بمستمعي إذاعة الزيتونة حققنا الهدف بألفين حقيبة بإذن الله تعالى. يعني نحب ندخل
0: دعوة لأهل الخير إن شاء الله أنهم يزيدوا دعم الجمعية، والحمد لله هو برشا مدعمين ديما يوقفوا إلى جانبنا، يشوفوا كيفاش الجمعية تدار الاحترافية، يزيدوا يعاونوا، يبعثوا عباد أخرين، ديما يحكيوا على الجمعية والحمد لله، وإن شاء الله يشوفوا الأثر هذا، وهذا الحمد لله مؤشر إيجابي بالنسبة لنا أنهم ديما يرجعونا. وحتى فما شكون حتى يعاون يكفل اليتيم مبلغ بسيط ويجي كل شهر يدفعوا، وتحسوا أن السيد هذا قاعد ينقص على روحه، وفي الحقيقة مش قاعد ينقص على روحه، قاعد يستثمر الخير.
1: نعم صحيح،
0: وربي يبارك لهم إن شاء الله،
1: وربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله القائمين على جمعية صفاقس الخيرية، لأنه حضرتك يعني قدمت لنا هدية يعني جميلة، فرصة ثمينة مع رب العالمين، عسى أن نكون بإذن الله تعالى بمعية الله تعالى، وإن شاء الله ربي يكون سبيلنا إلى جنة الرحمن هذه الفرصة اللي قدمتها لنا سيد سهيل. لذلك نقول سيد المستمعين شدوا الهمة وتواصلوا مع جمعية صفاقس الخيرية لنتمم 2000 حقيبة، 2000 فرحة بامتياز لأطفالنا. وطبعا نثمن مجهوداتكم لا تقتصر كما أكد سيد سهيل على انطلاق العودة المدرسية بضمان هالألفين حقيبة فقط، وإنما أنتم تتابعوا لديتنا يعني في المدرسة الابتدائية، في المعاهد، في الجامعة، في التكوين المهني، ونحييكم طبعا على هذا، وربي كثر من أمثالكم. وأحنا يعني واجب علينا أن ندعم وأن نساند هذه المجهودات التونسية الأصيلة، لأنها مجهودات إسلامية وإيمانية بامتياز، وتحقق مراد الله تعالى منا. كيف التواصل مع جمعية صفاقس الخيرية حتى نواصلوا هذه الفرحة، وغدوة بإذن الله تعالى 2000 حقيبة، يعني 2000 طفل يرجع إن شاء الله لمقعد الدراسة بكل سرور وأمان إن شاء الله سيد سهيل؟
0: بطبيعة احنا موجودين في صفاقس في قصة الشعبين بين تونس والسنيور مقر متاعنا، وكذلك عنا حساب بريدي موجود على الصفحة ولا على موقع الويب صفاقس.org، يجموا يقوموا بتحويلات مباشرة ولا حتى تحويلات بنكية قارة ليحب يكفي اليتيم.
1: نعم.
0: ولا في العودة كما قلت أنت تو يجم حتى مبلغ بسيط يجم يعاون الجمعية بتحويل بنكي، رقم الهاتف 28-233-100
1: 128-233-100. نحب يعني يكون نبض هذا الهاتف نبض قوي جدا بإذن الله تعالى، ونفرح وليداتنا إن شاء الله تعالى، لأنه أحنا بحاجة لهذا الفرح، لأنه هذا هو يعني مستقبل تونس بإذن الله تعالى. سيد سهيل، نحب بالحق نشكرك من قلبي على هالرسالة الصباحية. أحنا يعني حرصنا اليوم أنه نجدد العهد مع فعل اقرأ، يعني نجعله من العام الدراسي عام عبادة بامتياز، وأكيد ندائك هذا إن شاء الله ربي يوصل لقلوب التوينسة الكل في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، ويكون التفاعل معكم تفاعل إيماني بامتياز، عسى أن نستقبل هذا العام الدراسي يعني استقبال إيماني، ما نقولش كلمة أخرى سيد سهيل. فكلمة كلمة الختام لمن توجهها؟
0: والله نوجه الدعوة للداعمين يزيدوا يدعموا الجمعية.
1: نعم.
0: وإحنا شفنا الفرحة في عيون الأرامل، في عيون الأطفال هذوما الأيتام، وقت نشكو وقت استدعيناهم باش كرمناهم في السؤال اللي نشكو في البكالوريا ولا المتفوقين في الدراسة. معناتها هذا ينسي الصعب الكل، والحمد لله أنا توفيق من عند ربي أنه ربي أكرمنا بالمهام هذه، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن، وإن شاء الله في ميزان حسنات كل من ساهم من متطوع من موظف من داعم في بناء هذه الجمعية.
1: نعم، أمين أمين، أرجو لكم مزيدا من التوفيق والسداد. الرقم هذا 28-233-100 هو سبيل الوصول إلى أبنائنا الأيتام وأبنائنا في طبعا العائلات

0: المعوزة اللي تشرف عليهم وتحميهم جمعية صفاقس الخيرية. هيا نتواصل معهم أحبتي في الله تعالى. الهدف 2000 حقيبة إن شاء الله ربي يتحقق اليوم بإذن الله تعالى. لن نؤجل هذا العمل وإنما سنتقدم فيه وفي طاعة ربي العالمين. الرقم هذا طبعا ماهوش بحذيك، ماهوش قريب بحذيك سيد سهي. حبيت نعرف إذا بديشي التواصل بديشي التفاعل مع صوتكم الطيب، لكن أكيد تتبشرنا بإذن الله تعالى وتطمننا بإذن الله.
1: بارك الله فيك.
0: الله يبارك لنا فيكم سيد سهيل كمون مباشرة من ولاية صفاقس، رئيس جمعية صفاقس الخيرية. ادخلوا على صفحة الجمعية، صفحة جميلة وفيها برشا نداءات إيمانية رائعة، خاصة فيما يتعلق بالأيتام. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، إذا كاش قلت لكم فرصة، فرصة للجنة بإذن الله تعالى. حبيت نبلغها في هذا الصباح لنبدأ هذا العام بإذن الله تعالى بداية صحيحة، بداية إيمانية رائعة، بداية وصول لله سبحانه وتعالى، لنكون مع الله إن شاء الله يعني منذ هذه اللحظات الصباحية. تتواصلون مع جمعية صفاقس الخيرية 28-233-100. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يكفينا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي احنا الكلنا بحاجة لي، عسى أن نخفف على أنفسنا يوم الحساب. ملا رجاء إن شاء الله ربي اليوم نسمع خبر رائع ويقول لي سيد سهيل كمون إنه يعني وصلنا للألفين حقيبة ولما لا أكثر. خلينا نتفقد وليداتنا سواء في الجامعة، في التكوين المهني، في المرحلة الإعدادية الابتدائية، من العائلات الفقيرة، ما نحرمهمش من حقهم في التعليم، باش يكونوا بإذن الله تعالى غدوة رجال يعني إن شاء الله يكونوا ضمان لينا بإذن الله تعالى وقت اللي احنا نكبروا وما عادش تبدأ وقتها الصحة. إن شاء الله ربي متعنا بالصحة لآخر لحظات حياتنا، لكن أكيد هما باش يكونوا سند لينا إن شاء الله تعالى في الغد القريب بإذن الله. نذكر برقم جمعية صفاقس الخيرية، ربي يجعلنا من الأخيار والأبرار. 28-233-100 28-233-100 وربي يجازيكم كل خير، وربي يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم آمين يا رب العالمين. أعوذ

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: أحييكم من جديد أحبتي في الله تعالى، كما أرحب بأخي الكريم سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي الزيتونة في بداية هذا الصباح.
2: مرحبا بك، إن شاء الله صباح طيب مبارك ليك ولكل القائمين والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. أخي سرحان،
3: نعم،
2: لك الكلمة لنتعرف على أحوال الطقس إن شاء الله.
3: نعم، حالة الطقس هذا اليوم أجواء ما فماش حاجة كبيرة يعني من حيث الأمطار، بل بالعكس يعني توقع وجود بعض الكميات الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية صوب عبر الدقيقات. الريح تتجه من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالتالي البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محلي متموج بالشمال. الحرارة القصوى أرقام مقبولة جدا ما بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل، في حدود 23 في المرتفعات الغربية، وما بين 32 و 36 في بقية الجهة. طقس هذا اليوم شبيه جدا بطقس يوم الغد، حتى وإن ارتفعت الحرارة بمعدل درجة أو درجتين ليس لها تأثير هام. بعض الأمطار الممكنة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط. الحرارة القصوى كما أشرت يعني 24.
2: سيد سرحان أعتذر منك أخي الكريم، للأسف هناك تقطع في الكلام، ممكن كانت تعدلنا المعلومات الأخيرة بعد إذنك.
3: نعم، الحرارة في ارتفاع نسبي يعني طفيف جدا ما بين 27 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل،
2: نعم،
3: تكون في حدود 25 بالمرتفعات الغربية، وما بين 33 و 36 درجة ببقية الجهة. الأيام المقبلة الأربعاء والخميس عودة لمؤشر الأمطار من جديد، خاصة
2: نعم،
3: في الواجهة الغربية للبلاد، أكيد باش تاخذ صبغة رعدية كما اعتدنا، ثم تتفرع نحو الجهات الشرقية. الأمطار باش تكون جلية أكثر يوم الخميس وخاصة يوم الجمعة. صحيح نسبيا المدة ما زالت بعيدة، ولكن يعني تلميح لتطور الحالة الجوية على المدى القريب أو المتوسط، ولكن
2: نعم،
3: أكيد كل ما نقرب كل ما نقرب كل التفاصيل. استنست بنشرات المتابعة متاعنا، تحييناتنا،
2: نعم،
3: تدخلاتنا الإذاعية، مهم جدا باش نعطي المعلومة الكافية في الوقت المناسب لاتخاذ القرار المناسب.
2: نعم،
3: كما اعتدنا في النهاية نختم بما وقت صلاة هذا اليوم.
2: نعم،
3: إن شاء الله بداية
2: نعم
3: الأسبوع يوم الاثنين، صلاة الظهر بداية منتصف النهار 22 دقيقة، صلاة العصر على الساعة الثالثة بعد الزوال 47 دقيقة، صلاة المغرب في تمام الساعة السادسة مساء 31 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة السابعة مساء 57 دقيقة. بالنسبة لغروب الشمس إن شاء الله سيكون في تمام الساعة السادسة مساء 29 دقيقة، في حين شروقها يوم الغد بإذن الله على الساعة السادسة صباحا ودقيقة واحدة.
2: نعم، بارك الله فيك أخي سرحان الرحالي على كل هذه المعلومات، بالتوفيق والسداد. أرجو لكم أحبتي في الله تعالى يوما طيبا سعيدا بإذن الله تعالى، ابقوا معنا. ختمت حديثي مع السيد سهيل كمون رئيس جمعية صفاقس الخيرية عن نداء 2000 حقيبة بسورة الفاتحة، أنصتنا إليها بصوت القارئ التونسي عيسى الحجلاوي، الذي أوجه له تحية من القلب وأرجو له كل التوفيق والسداد. لنا عودة بإذن الله تعالى لسورة الفاتحة مع طبعا ضيوفي، ليسعدني أن نتمم معهم أنوار يعني زكية بإذن الله تعالى، عسى أن نكون أصحاب نفس زكية، مسلسل زكية لتابعوه يعني نسبة كبيرة من المستمعين والحمد لله تعالى، وكان رفيق دربي في البرمجة الصيفية كل يوم خميس في برنامج ماهر في الأرض وفي السماء. أنا حبيت نواصل مع هذه الأنوار القرآنية، عسى أن نكون أصحاب نفس زكية إن شاء الله. ربي موعدنا كل يوم اثنين مع الأستاذة منيا الناصفي بن سميدة والأستاذة لطيفة شقرون، واليوم موعدنا مع طبعا هذه العودة مع البرمجة الشتوية، ومع غدوة إن شاء الله تعالى مع هذا الحدث الجلال العودة المدرسية. حبيت اليوم نجدد العهد مع سورة الفاتحة ونجوس في عمقها، عسى أن نأخذ منها القوة بإذن الله تعالى الفاعلة لنحسن استقبال عام دراسي جديد، وبالتالي نحيا هذا العام بإيمان ونحقق فيه عبادة الله تعالى وطاعته.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام، تقدمها لكم مليكة جسام.
1: هذا ما نحرص عليه أحبتي، فالله تعالى نريد أن نأخذكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية إلى أوقات طيبة. نريد أن نعمر وعاء الوقت بما طبعا يرضي الله سبحانه وتعالى وبما ينفعنا دنيا وآخرة. لذلك اخترت اليوم أني نعيش معكم لحظات إيمانية صباحية جميلة مع هذه النفسة بين جنبينا، نريد أن نحسن مخاطبتها لنعمرها بالخير، نعمرها بالحق، نعمرها بالقرآن الكريم، كما فعلت زكية والحمد لله، هذه المرأة التونسية، هذه الشخصية اللي رافقتنا في العطلة الصيفية، في البرمجة الصيفية تحديدا في برنامج ماهر في الأرض وفي السماء. أكيد الناس اللي تبعتنا تعرف التفاصيل، لكن اللي ما تبعتنيش وتقول شكون هذه زكية، باش نجدد العهد معها اليوم. بصراحة ما نجمتش نودعها وما نجمتش نفارقها، وحرصت أنها تكون حاضرة معنا حتى تواصل معنا المشوار، ومعها نستقبل هذا العام الدراسي ليكون عاما مليئا بتوجيهات القرآن، بأنوار القرآن، بأخلاق القرآن، وهكا يكون هذا العام صعب بإذن الله تعالى وعبادة. وقبل أن نستقبل أستاذتي العزيزة كاتبة سيناريو زكية الأستاذة مونيا الناصفي بن سميدة، سنبقى مع جنريك المسلسل لنطرق باب القرآن مع زكية.

0: هذه هي زكية أحبتي في الله، نور المصحف ليها دليل وليت للناس مراية. نحب نرحب بالأستاذة العزيزة مونيا ناصفي بن سميدة، مرحبا بك من جديد في موعد صباحي جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مونيا شو أحوالك أختي الغالية؟
1: الحمد لله، صباحك أجمل في أول أيام البرمجة الشتوية، وصباحك أجمل في أول أيام السنة الدراسية.
0: نعم أكيد بإذن الله تعالى، إن شاء الله ربي عودة ميمونة بإذن الله تعالى لكل الإطار التربوي في تونس الحبيبة، وعودة ميمونة إن شاء الله تعالى لأبنائنا لمدارسهم لمعاهدهم لجامعاتهم للي في التكوين المهني. زادا نحييه ونرجو له كل الخير. ما شاء الله احنا مقبلين على حركة إيمانية وحركة علمية، إن شاء الله ربي تكون نافعة بإذن الله. مونيا، بصراحة ما نجمتش نودع زكية وما نجمتش نفارقها يوم الخميس في برنامج ماهر في الأرض وفي السماء، وقلت علاش لي ما تكونش معانا زكية حاضرة معانا باش تستقبل هالعام الدراسي الجميل، ولما لا نرجع يعني لأولى الحلقات ولسورة الفاتحة، فاتحة الخير اللي فتحتها زكية باش تلقى الحل إن شاء الله تعالى لعائلتها. وانت والحمد لله تعالى لبيتي النداء وقلت لي أكيد نكون معاك هكا ولا يا مونيا.
1: اي لخاطر معناتها كيف ما انت زكية ولات تجري في دمنا، ومعناتها واحد ما ينجمش يفارقها، دونك لازمنا نصفوها مرة أخرى.
0: نعم،
1: زكية اللي هي تمثل المرأة التونسية، زكية اللي كانت كما أغلبنا عايشة في غفلة وفاقت في شطر الصينية، الحمد لله اللي فاقت وقت اللي لقيت روحها وحدها، وكل فرد من عائلتها وحده زادة، ويريدوا في طريق صحيح، لقيتهم كلهم في طريق غالط وما يوصلش.
0: نعم،
1: زكية هي حاولت كما شفناها واللي ما سمعهاش، إنها حاولت برشا حلول ودقت برشا بيبان، والباب الوحيد اللي تحللها وحللها مشاكلها هو باب ربي سبحانه وباب كلام الرحمن اللي هو القرآن.
0: نعم،
1: زكية فاقت وتدبرت قرآنها وعبر حكاياتها وصفنا وصية وقالت لنا ما تستنوش حتى تتفكر ببينكم باش تلوزوا في القرآن الثنية، وقالت لنا راهو القرآن راهو خريطة طريق استباقية ماهوش خطة طوارئ، وقت اللي في الأزمات وإلا وقت اللي تتفكر الببان لوزوا في القرآن.
0: نعم،
1: قلت لنا ما تستنوش حتى تتفكك العائلة متاعكم ويضيعوا أولادكم باش تلوج في القرآن حل. قلت لنا خذوا عبرة من حكايتها وما تغلطوش غلطتها، وخلي قرآنكم دستوركم يوريكم الثنية. القرآن وأول درس في القرآن كما تفضلت اللي هو الفاتحة.
0: نعم،
1: أي اللي هو الفاتحة، وما ظهر ليش اللي تول يقرأ قرآن ويدعي الدعاء متاع اهدنا الصراط المستقيم.
0: نعم،
1: واللي ما يقراش بام كيفاش يدعي الدعاء هذايا. دونك أول درس كيفاش احنا نحبو نحمي رواحنا ونحمي عائلاتنا،
0: صحيح،
1: ونحسن رواحنا من الضياع من الانحراف، من غير ما نستعينوا بخلقنا، من غير ما نقرأوا الفاتحة ومن ندعيه الدعاء الجميل والقوي واللي ندعيه 17 مرة في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم.
0: أمين يا رب.
1: وإياك نعبد وإياك نستعين. إذا ما نستعينوش بخالقنا سبحانه بشكون نحب نستعينه؟
0: أي والله.
1: دونك والله دونك الفاتحة هي طلب هداية وهي استغاثة زادة وطلب معونة يومي،
0: صحيح،
1: سبحانه، لخاطر نحن رانا كنا باش نمشيو وحدنا باش نضيعوا، والمثال عنا قدامنا زكية كيفاش كانت، صحيح، عايشة هي.
0: نعم،
1: في عائلتها.
0: نعم،
1: دونك هي هذه دعوة لينا

0: والليمون يا.
1: اي دونك القران كما قلت هو بوصله، هو خارطه طريق، هو دستور حياه. يعني انسان حتى الدول تعمل دستور لازم تمشي عليه، مش تعمل دستور وتمشي بغيره. دونك ربي سبحانه وقت اللي خلقنا عرفنا بلاش هاك الكتاب، بلاش الدستور،
0: نعم
1: بلاش هاك المود دومبلوا كيما نشريو ماكينه.
0: هذا
1: دونك
0: هو.
1: رانا مستحيل انت كي تشري حتى آلة صغيرة لازم معناتها كتاب، كيفية استعمال. نحن كيفية استعمالنا قرآننا،
0: نعم
1: كيفية عيشنا قرآننا، رانا نضيعه كي نمشيو بلاش فيه، رانا
0: نعم
1: نضيعه كي نتبعوا معناتها طريقة أخرى أو طريق آخر.
0: نعم سيدتي
1: وراهو
0: العالية،
1: علاش نضيع في الوقت؟ علاش نضيعه في الوقت اللي وفي يدنا القرآن؟ علاش نخليه آخر الطريق؟ علاش ما نبداش بيه؟ علاش حتى نطيح باش نقوم بيه؟
0: نعم إن شاء
1: نخليه
0: الله.
1: صاحبي
0: صح
1: هو يوريني الثنية.
0: صح
1: قلنا المرة فاتت مرة قلناها جي بي اس، تحطه كان في الليل هو الفنار، هو معناتها الفنار نتاعك، معناتها كان انت وحده هو هو كتاب استعمالك. يعني القرآن سبحان الله والفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي
0: نعم
1: أعظم منزل في كل كتب الرحمن.
0: نعم
1: يكفي إنها كلها هي خطاب بين الله سبحانه وبين العبد.
0: صحيح صحيح. إن شاء الله ربي نعيش بهذا الخطاب الجميل ويكون حي فينا بإذن الله تعالى، وهكا بالحق نريد أن نحيا هذه الحياة بإذن الله تعالى بقرآننا الكريم، كلام زكية، كلام بصيرة، فربي نور بصيرتنا بإذن الله تعالى بالقرآن الكريم. هذه مقدمة جميلة نحب نحييك عليها سيدتي منيا ناصي بن سميدة، وحضرتك باش تستقبل عام دراسي بصفتك مديرة معهد، فأرجو لك كل التوفيق والسداد وعام دراسي مكلل بهذه النجاح اللي هي مقصد ربي العالمين. فأرجو لك ولكل الإطار التربوي كل التوفيق والسداد، ولك مني ولهم طبعا تحايا الاحترام والتقدير، فبالتوفيق والسداد أختي منيا.
1: شكرا لك، وإن شاء الله يا ربي نستفح. نحن أنت يعني فكرة ذكية أنه نبدأ اليوم بالفاتحة ونستفح عام دراسي جديد كما أنت استفحت البرمجة الجديدة. إن شاء الله يا ربي كل عام معناتها احنا نبدأ ونتولد اليوم من جديد
0: أكيد.
1: وبالفاتحة ونتبعها خطوة خطوة. أكيد سبحانه يعني احنا كيف نشد القرآن عمره ما بيسيب لنا يدينا،
0: يا
1: إن شاء
0: رب
1: الله يوصلنا للطريق السوي وللنجاح بقدرة
0: يا
1: ربي.
0: رب يا رب يا رب، هذا رجائنا، اللهم أمين يا رب العالمين. دمتي موفقة سيدتي منيا الناصي بن سميدة، في أمان الله تعالى وحفظه، ونحن لازلنا مع صوت أستاذتنا العزيزة جزاها الله خيرا، سنستمع إلى كلامها بكل حب عن سورة الفاتحة، ثم نستقبل بكل احترام وتقدير الأستاذة لطيفة شقرون، لنتمم بإذن الله تعالى هذه الأنوار حتى تكون البوصلة واضحة نحو الله سبحانه وتعالى.
2: قبل ما نبدأ نحكي عليها لازم توقفوا إجلال ليها، وإن شاء الله تكونوا على وضوء وتعطرتوا قبل ما تجوا، فماشي ما حقها نوفيها. أعظم سورة في القرآن هي، وأعظم منزل في كل كتب الرحمن هي، الشافية وهي الكافية وهي أمه، كل معانيه فيها تلمه، هي صلاتك وفيها مفاتح كل حياتك، تلقى فيها سر الدنيا والسر اللي فيه نجاتك، وكانت تعثر وتظلام الفاتحة تنور شمعاتك، كان ظناك بعد عليك الفاتحة ترجعوا ليك، حتى شيطانك كان غلبك كداوم عليها يخليك، خزاين مولاك يا ولدي بالفاتحة تجيلي ديك، كل كلمة فيها حكاية وكل حرف في بلاصته مرفوع ولا منصوب بعناية، يا ربي عاوني عليها نخاف كلامي ما يوفيها. بدت بالحمد مرفوعة ثابتة لا تحتاج فاعل ولا مفعول، هي بذاته مطبوعة، يعلمنا فيها سبحانه كيفاش نطلب إحسانه، تبداها تثني عليه، وصفات الرحمة تعددها، هو مالك المنهج ويوم الحساب أعمالك بالذرة يوزنها، برحمته مش بفعالك جنته إن شاء الله تدخلها.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بجمال وجلال سورة الفاتحة أستقبل أستاذتي العزيزة الأستاذة لطيفة شقرون لنبلغ بإذن الله تعالى في هذا الموعد الصباحي هذه التحايا الزكية بإذن الله تعالى عسى أن تصل إلى قلوبكم جميعا. سيدتي لطيفة شقرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا مرحبا في هذا الموعد الصباحي. استأنسنا طبعا بكلام بناء في الحقيقة وجميل نحييك عليه طيلة البرمجة الصيفية. واليوم صدقا كما قلت سيدة منيا ما نجمتش نفارق زكية سيدتي لطيفة، حبيتها تكون حاضرة معانا برسائلها الرائعة عسى أنها تعطينا شحنة صباحية تخلينا نستقبل العام الدراسي يعني استقبال صحيح وسليم يحبه الله منا إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا لك على هذه الاستضافة وتجديد الاستضافة. والنظام من فضل الله هذا هداية من الله لك ولنا وللجميع إن شاء الله، أنه هدانا باش نعاودوا مع زكية من الأول وجديد ومع افتتاح السنة الدراسية نستهلها بسورة الفاتحة وبمعاني سورة الفاتحة، لأنه بعد هذه الصائفة وبعد هذه التحديات وبعد هذه الفتن اللي تعدينا بها باش نبدأ مرحلة جديدة، والمرحلة الجديدة نحب ربي يحللنا الأبواب ويورينا كيفاش نتصرفوا. والاختيار كان موفق رغم اللي احنا خلال البرمجة الصيفية توقفنا في سورة الأنفال، أما ربي سبحانه دلك باش تعاود بالنول وجديد في البرمجة الشتوية، واليوم بالذات نبدأ مع سورة الفاتحة. وانا من خلال هذه الإطلالة نقول للسادة المستمعين الكل الكل الكل راهو استعملها كما ينبغي، اليوم تتحل البيبان، وبإذن الله البيبان اللي باش تتحل باش تقعد محلولة باش توريك كيفاش تتصرف في المدة القادمة، وخاصة أبنائنا اللي مقبلين على سنة دراسية جديدة والكلنا مهتمين بهذا الأمر بالغ الاهتمام، الكلنا نحب ربي يورينا كيفاش نتصرفه. فالفاتحة هذية اللي انت اليوم من فضل الله ربي دلك وربي هداك باش تختارها في هذا اليوم بالذات وفي هذه معناتها الانطلاقة بالذات، كانت تحكي أختنا منيا والكلنا نعرفه وعلمائنا وأسيادنا قالوا لنا اللي هي أم الكتاب. الأم شنية هي؟ الأم هي المنشأ والأصل، يعني فيها كل شيء، هي تحتوي على أنواع مقاصد القرآن. اللي ما يقدرش يحفظ القرآن الكله واللي ما يقدرش يفهم القرآن الكله الفاتحة تكفيه، مش معناتها ما نقراوش القرآن، أما نحكي لك اللي هي الفاتحة شاملة فيها الثناء على الله، راهو تخلقنا باش نثني على ربي، فيها الأوامر والنواهي وفيها الوعد والوعيد. والفاتحة هي حركة نفسية بشرية، البشر يتكلم، ربي سبحانه ارحمنا واعطانا صيغة الفاتحة 7 آيات 7 مثاني هي تعدل القرآن الكله، لأنه الفاتحة دعاء وال113 سورة استجابة للدعاء. فكل واحد منا أي حاجة بش يعملها يقرأ الفاتحة ويطلب، أي سورة بش يقرأها يقرأ الفاتحة ومن بعد يقرأ سورة، السورة اللي بش يقرأها ولا الآيات هي هذيك استجابة. وإحنا اليوم هالصباح هذايا باش نعملوا بعد إذنك إشارة لطيفة لإهدنا. الكلنا ضايعين والكلنا كان باش نعملوا على اجتهادنا وتكويننا وفكرنا وذكانا ما نوصلوش، يلزم شكون يورينا. فالفاتحة تتحوصل على جوهرة اللي هي الطلب، الطلب ما نطلبوش مباشرة بعد ما نثنيه على الله سبحانه وتعالى. وقت اللي قلنا له إهدنا طلبنا الهداية، طلبنا باش يورينا، والهداية نوعان، فما دلالة إلى الخير وإرشاد وفما توفيق وسداد. أنك انطقت بسورة الفاتحة ربي سبحانه دلك باش كنت مسلم وانطقتها، لكن فما هداية من نوع آخر. نعطيه مثال باش السادة المستمعين يفهمونا. أنا ضايعة في الثنية وعرفني شكون يعرف الثنية وقلت له سمحني مين نمشي، فنعتني على الثنية كيفاش بطريقة دقيقة جداً. أنا طلبت الهداية، طلبت كيفاش نمشي وهو نعتني. ولكن هل أستجيب لهذا النعتان؟ يلا ندربش نسمع كلامه ونطبقه ولا لا؟ هنا الفاتحة هي طلب التوفيق والسداد، يعني ننجم نقرأ في القرآن ومسلم ونصلي ونعمل فيهم الكل، ولكن نقول اهدنا بالفم ولا أهتدي بعد أن يدلني ربي سبحانه وتعالى. احنا توفي السنة الدراسية نقولوا له رانا تعدينا بتحديات كبيرة على جميع الأصعدة ونحبوا نبدأ معاك يا ربي صفحة جديدة. كيفاش نعملوا؟ كيفاش باش نتصرفوا؟ حللنا الباب، رانا ضايعين، راه القرآن نور وروح، وهي أم القرآن، فهي النور الخالص اللي تجعلنا أحياء، خاطر لا يستوي الأحياء والأموات، نعم. ولا تستوي الظلمات والنور، ولا يستوي مع العاصي والطائع،
1: نعم.
2: فالفاتحة فارق، على شرط نوليو ندقوا في الباب ونطلبوا في الهداية ونسألوا منين نمشيه، وإحنا مركزين ومقررين باش نطبقوا اللي باش تجينا الأوامر. كي قال لك اللي نعتك عسنية قال لك تمشي طول وبعد تدور على اليمين وبعد تدور على اليسار، مش باش تقول لا أنا نعرف كيفاش،
1: نعم.
2: بعد
1: نعم.
2: ما خليت منه الإرشاد تمشي لثنية أخرى. إذا لهنا الفاتحة بإذن الله باش نوليو نقراوها فرض 14 مرة ونطلبوا منه كيفاش نتصرفوا، مع الزيادة مع النوافل، مع تبدأ حتى باش تعمل أي حاجة تقرأ سورة الفاتحة وتستنى باش ربي سبحانه يلهمك رشدك
1: يا رب. جميل، بارك الله فيك سيدة لطيفة، يعني ما شاء الله هذه خارطة الطريق إن شاء الله اللي باش نمشيوا عليها بإذن الله تعالى، بين افتتاح عام دراسي وبين الفاتحة إن شاء الله ربي تكون فاتحة فتح تحقق لنا الفتح لعقولنا وقلوبنا. يعني في دقيقة سيدتي لطيفة، وأنا بالحق ما نشبعش من كلابك وتوجيهاتك الرائعة، في دقيقة واحدة تتوجه برسالة فتح إن شاء الله تعالى لكل التونسيين.
2: نرفع أيدينا جميعا ونثني عليه، نحمده ونثني نعم. عليه ونعترف، ثم نعلن أننا اخترناه معبودا ولا نعبد سواه،
1: نعم.
2: وعندما أعلننا كل هذا بصدق ويقين واستحضار قلب واستحضار ذهن، نطلب منه أن يهدينا الصراط المستقيم في صغائر الأمور وفي كبائر الأمور، وهو سبحانه وتعالى حاشاه أن نطرق الباب ولا يفتح لنا، فهي الفاتحة بالتعريف وسيفتح لنا بإذن الله. وليكن هذا اليوم بإذن الله انطلاقة جديدة وفتح جديد، نقرأ سورة الفاتحة وإحنا هزين يدينا ونقول له حللنا البيبان،
1: ورينا
2: كيفاش نتصرف.
1: يا رب. أمين أمين، جزاك الله خير الجزاء سيدتي لطيفة شقرون، بارك الله فيك على هذا الخطاب الجميل الذي أرجو أن يصل إلى قلوب كل من يستمع إلينا. ملا هيا ندق البيبان أحبتي في الله تعالى ونرفع لواء إياك نعبد وإياك نستعين، في أمان الله تعالى وحفظه.
3: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 81، أي من قوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، إلى الآية 86، أي إلى قوله تعالى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: رحاب عزيز،
1: والطالبة
3: من الضوي،
1: والطالبة
4: مريم ولهي،
1: والطالبة
5: أمد الله لهميسي،
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ

0: أنا آسفة.
1: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
0: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
1: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟
0: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

0: نسي.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى قال هم أولئي على أثري. طبعا كلمة أولئي مكتوبة بالواو بعد الهمزة، ولكن لا ننطقها، فلا نقول أولئي، لا أولئي. نفس الشيء الهمزة الأخيرة المكسورة ليس بعدها مد، أولئي على، أولئي على أثري، هكذا. كلمة عجلت لابد من تحقيق كسرة الجيم، لا نقول عجلت، جاء عجلت، هكذا. فالانتباه. كلمة ربي طبعا هنا إذا كانت قلنا في صيغة الدعاء أو الخطاب فلا نثبت الياء، لا نقول ربي، لا، معنى هنا دعاء، وعجلت إليك ربي لترضى، هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى. كلمة وأضلهم، واضح هنا الضاد جاءت بين مرققين، فلا بد من انتباه ترقيق الهمزة وترقيق اللام، وبينهما الضاد مفخمة، وأضل، وأضلهم السامري. طبعا الوقف على كلمة السامري لأن الياء مشددة هنا، فلا نقول السامري، لا، لابد من بيان تشديد الياء بلا مبالغة، السامري، السامري، هكذا. في قوله تعالى أفطال عليكم العهد، أفطا، ترقيق الهمزة والفاء ثم تفخيم الطا. كلمة العهد الدال هنا جاءت بعد الهاء، والهاء حرف مهموس، حرف رخو، فالدال هنا ربما تتأثر بوجود الهاء، فنقول أفطال عليكم العهد، العهد، لا، ردوا بالنا، الدال قلنا شديدة مجهورة، العهد، يلزمنا شوية مجهود هنا لنطق الدال بعد الهاء، العهد، هكذا. كلمة أردتم، عندنا حكم هنا أصلها أرادتم كما تلاحظون، ولكن هنا تدغم الدال في التاء، أردتم، أردتم، أنساها الدال، فمشكون يقول أردتم، أردتم، هذا إدغام ناقص، لا، إدغام تام، را مفخمة بعدها التاء مشددة، أردتم، هكذا. فالانتباه. في قوله تعالى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، طبعا كلمة أخلفنا الخاء حرف مفخم، يبان تفخيم الحروف مفخم حتى ولو كانت ساكنة، فلا نقول أخلفنا، أخلفنا، لا، أ خاء، ترقيق الهمزة وتفخيم الخاء، أخلفنا. كلمة ملكنا واضح هنا بفتح الميم. وفي قوله تعالى فقذفناها، الفاء طبعا فيها صفة، صفة الرخاوة، وهو جريان الصوت حال سكون الحرف، فالانتباه، فلا نقول فقذفناها، لا، هنا ما ظهر ناش الفاء الساكنة، فقذفناها، هكذا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: بعدك وأضلهم السامري.
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري.
0: فرجع

0: كان آسفا.
1: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
0: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
1: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟
0: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

0: فنسي.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة رحاب. تفضلي يا رحاب.
2: أعوذ

إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟

زينة القوم فقذفناها ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج

0: فناسي.
1: أحسنتي رحاب. طبعا هناك كلمة فناسي ياء أصلها بفتح الياء، فنقف عليها ياء ساكنة وقبلها كسر فتكون ياء ممدودة، فناسي، مثل كلمة هي إذا وقفنا عليها نقول هي هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني، تفضلي يا أماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإن
1: قال، تفخيم القاف، نقول قال، قال، نعم،
2: قال

0: فنسي.
1: أحسنت يا أماني، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي.
1: أحسنتي مريم، بارك الله فيك. طبعا انتباه لحرف الخاء، قلنا في كلمة أخلفنا، لا نقول أخلفنا، لا أخ، أخلفنا هكذا، فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضلي يا أمة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعلم

وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتحنا

من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

0: القوم فقذفناها ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي، حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله المصطفى النبي الكريم، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام، وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا من الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات لهذه الإذاعة الكريمة، إذاعة الزيتون القرآن الكريم، ولبرنامجنا المرشد المعين الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يلقى القبول الحسن في القلوب والعقول، وأن ينفع به، إنه سميع قريب مجيب.
1: آمين يا رب العالمين إن شاء الله. وربنا كذلك أيضا يعيننا على إتمام هذا النظم إن شاء
2: وقد
1: الله.
2: وقد طال بنا.
1: لا ما طالش، أنا كان قلقت منه كل إسمي لم يطل، كله خير بحول الله تعالى،
2: بحول الله.
1: وهكذا طريق طلب العلم، وهكذا كان المشايخ يفعلون ويأخذون الوقت في الشرح من أجل أن نبين للناس، وإن شاء الله ربي ينفع بما قلتم يا رب العالمين، ويجعل في ميزان حسناتكم وحسنات والدينا ومشايخنا.
2: آمين.
1: والمستمعين والمستمعات، ولكل من له حق علينا سيدي. إذن هذه الرحلة المباركة متواصلة بحول الله تعالى مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر. احنا بدأنا في البيت 296 حيث أقرأ البيت الذي قبله لأصله بكلام الشيخ، حيث يقول: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. نعم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلينا وعليكم وعلى السادة المتابعين والمستمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، إذن ما زلنا مع ذكر بعض آفات اللسان التي لم يذكرها الناظم.
1: صحيح.
2: ووقفنا في الحصة الماضية عند آفة اللعن والعياذ بالله، وقلنا إن اللعان لا يكون شفيعا يوم الحساب،
1: نسأل الله السلامة من ذلك.
2: فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكونون.
1: نعم.
2: واللعان ناقص في إيمانه.
1: سبحان الله.
2: فقد أخرج الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، كمال الإيمان وتمامه حينما تحفظ لسانك عن طعن غيرك وعن لعن غيرك وعن الفحش والبذاءة. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
1: الله المستعان.
2: وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون المؤمن لعانا. من علامات الإيمان أن تمسك لسانك وتحفظه عن اللعن، لا يكون المؤمن لعانا. كما إن اللعن سيدي هيثم ليس من صفات الصادقين، ولا من صفات درجة أعلى هي من الصادقين الصديقين.
1: صحيح.
2: نعم درجة الصديقية. إذن فاللعن ليس من صفات الصادقين ولا الصديقين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: جميل.
2: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. إذن أشار الناظم بعد ذلك بقول لسانه أحرى
1: بترك ما جلب.
2: هذه العبارة أورد عليها أحد شراح هذا النظم المبارك وهو سيدي محمد بن أحمد ميار المالكي.
1: نعم عنده شرحين.
2: إيه نعم. كلاما جميلا جليلا عزاه للإمام حجة الإسلام سيدنا أبي حامد
1: الغزالي.
2: الغزالي رحمه الله ورضي
1: عنه. الله.
2: فذكر للسان 20 آفة.
1: إيه نعم.
2: لعلنا نقف عليها ونمر عليها.
1: إيه نعم.
2: مرورا كريما.
1: هذا الكتاب يعني آية من نعم. من آياته والدالة على علم الرجل.
2: نعم. ليس بحيما لم يقرأ الأحياء.
1: نعم. وفطنته. نعم. ودرايته. نعم. وتذوقه.
2: الله.
1: حقيقة ما
2: وتدرجه في
1: نعم.
2: السلوك.
1: نعم.
2: نعم.
1: نعم. وكأنه طبيب نفسي يا شيخ.
2: نعم.
1: سبحان
2: نعم.
1: الله.
2: نعم. نعم. إذا ذكر رضي الله عنه
1: أمين.
2: 20 آفة من آفات اللسان. أو دعنا نقول 20 نوعا من أنواع الباطل المتعلق باللسان بجريحة اللسان. فذكر أولا الثرثرة. والثرثرة هي الكلام فيما لا يعني. حتى أنه كان شيخنا شيخ الدريفي رحمه الله وطيب ثراءه وجعل الجنة مستقرة ومأواه كان يعرف الثرثرة فيقول هو كل كلام لا يستجلب لك منفعة ولا يدفع عنك مضرة. ثرثرة.
1: سبحان الله.
2: كل كلام لا يدفع عنك مضرة ولا يستجلب لك مصلحة منفعة في الدنيا أو في الآخرة هو من قبيل ماذا؟ الثرثرة. والثرثرة مذمومة.
1: نعم.
2: غير محمودة. فالمرء من تمام إيمانه أن يمسك لسانه.
1: لسانة.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
1: فليقل خيرا
2: أو ليصمت. يصمت. ولذلك قيل من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه.
1: سبحان الله.
2: الآفة الثانية.
1: نعم.
2: فضول الكلام. فضول الكلام كتكرار كلام لا فائدة منه.
1: نعم.
2: وكتعويد اللسان على كلام لا يدفع عنك مضرة ولا يستجلب لك منفعة مصلحة. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النوع الثالث.
1: نعم.
2: الخوض في الباطل. أنا أمر سريعا
1: سريع.
2: على
1: نعم.
2: هذه الآفات من باب الذكر والتبرك بما ذكره حجة نعم. الإسلام نعم. أبي حامد. نعم. الخوض في الباطل كالحديث عن النساء وأحوال النساء ومجالس أهل الخمر ومجالس الغيبة وقس على ذلك ما شئت. نسأل الله الهداية
1: آمين.
2: للجميع.
1: آمين.
2: الآفة الرابعة الجدال والمراء في الدين. فيما تجادل؟ هل أنت أهل لأن تناقش في المسائل الدينية؟
1: نعم.
2: دع النقاش والجدال لدى المختصين لدى أهل العلم لدى المشايخ الذين حققوا الكفاية العلمية. وهذا ما ابتليت به
1: الأمة
2: أن تجد العوام يتحدثون في أمور الخاصة في أمور الحلال والحرام ويجوز ولا يجوز وبدعة وليس ببدعة وقس على ذلك.
1: الإمام مالك كان يهرب من كلمة الحرام وما
2: نعم.
1: أدراك
2: يقول
1: عالم الدنيا في
2: نعم.
1: زمانه بلا ثنيا.
2: نعم. لا أرى ذلك يقول
1: نعم بل هذا الذي صدق فيه مشان قلت ابن الصلاح وغيره
2: نعم.
1: حديث رسول الله صلى
2: يوشك.
1: الله أن يتداعى
2: نعم.
1: أو
2: يوشك أن يضرب الناس
1: أباد أو أكباد الإبل روايتان
2: طلبا العلم
1: نعم.
2: فلا يجدون
1: أعلم من عالم
2: رضي الله عن إمامنا.
1: وهذا شوف شقول وتجد نحن في بعض الناس بعضنا لا يتحرى
2: نعم.
1: يتحرج من ذكر هذا حرام هذا.
2: فمن آفات اللسان أيضا ماذا؟ الجدال والمراء في الدين.
1: نسأل الله السلامة من ذلك.
2: كذلك من الآفات الخصومة. وحسبنا الحديث الشريف الذي اعتبر أن الفجور في الخصومة علامة من علامات النفاق
1: نعم.
2: والعياذ بالله. قال وإذا خاصم فجر. من آفات اللسان التصنع في الكلام. يتصنع في كلامه التودد وما هو بودود ويتصنع في كلامه ومعسول منطوقه ما يتقرب ويتزلف به إليك لغاية في نفسه. فإذا انقضت تلك الحاجة عاد إلى خلاف ما كان يقوله فيه. وما إلى ذلك، التصنع في الكلام هذا آفة من آفات اللسان، كذلك السباب والفحش، وكذلك اللعن وقد مر بنا في الحصة الماضية، وكذلك الغناء والشعر إلا فيما هو مباح وجائز، وكثرة المزاح والإفراط فيه، الإفراط في المزاح والاستهزاء والسخرية في القول، وإفشاء السر، إذا أمنتك على سر فإياك أن تفشيه، فإذا فشوته فقد ارتكبت آفة من آفات اللسان، إفشاء السر والوعد الكاذب، وحسبنا أنها علامة أيضا من علامات النفاق، إذا وعد أخلف، والكذب ومن باب أولى اليمين الكاذب أو الكذب المشفوع بيمين، والله ويحلف وهو يكذب ولا يذب، وهي أشد خطورة وأعظم إثما، الغيبة، النميمة، كلام ذي اللسانين، يأتي هؤلاء بلسان ويأتي هؤلاء بلسان، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كذلك المدح الكاذب أو المدح المبالغ فيه، الأمر الذي سيدخل على الممدوح الكبر والعجب ونحوهما من الأمراض القلبية التي لا يحبها الله ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا أورد قصة ودعابة، لما أصيبت مصر بزلزال في حكم كافور الإخشيدي، فاستغل محمد بن عاصم الموقفي هذا الحدث المرعب، زلزال ضرب الناس والناس هلكة وما إلى ذلك، فارتجل بيتا من الشعر يحمل فيه أقصى درجات التملق والمدح الزائف الكاذب، فقال ما زلزلت مصر من كيد أريد بها، ما زلزلت مصر من كيد أريد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. الله، انظر للدرجة التملق وتزييف الحقائق وما إلى ذلك.
1: صحيح.
2: ثم قبل الأخيرة، الغفلة عن دقائق الخطأ في بحر الكلام، ما أجملها من عبارة لإمام الغزالي. قال الغفلة عن دقائق، عن تفاصيل الخطأ في بحر الكلام، الكلام بحر، لكن إذا تعلق الكلام برب العزة أو بسيدنا المصطفى أو بالقرآن أو بشعيرة من شعائر الدين، فعليك أن تختار الكلام وألا تورد الكلام سبهلة هكذا من غير نظر وتمحيص. روى أبو داود في السنن عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت. نعم، لأن الواو في قوله وشئت قد توهم التشريك. كذلك ما يتردد على ألسنة بعض العامة من أمثال تضرب وهي مخالفة صراحة للعقيدة السليمة، كقولهم مثلا شكون مشى للقبر ورد الخبر، هذا يعني كلام تسأل عنه بين يدي ربك تبارك وتعالى لما فيه من جحود وإنكار لما بعد الموت مما خبر عنه النبي وخبر عنه القرآن الكريم، وكقول بعضهم في بعض الأمثال أنا نعرف وربي يعرف، أنا نعرف صحيح لكن ربي يعرف لا، نقول ربي يعلم، لأن المعرفة في حقيقتها هي إدراك الشيء بعد جهله، وحاشا لله أن يعلم أن يجهل أشياء ثم يعلمها، حاشا صلى الله تبارك وتعالى. ولذلك نهذب هذا المثل، قل أنا نعرف وربي يعلم، قلوش ربي يعرف، لأن المعرفة إدراك الشيء بعد جهله، وتعالى الله عن الجهل علوا كبيرا. وحسبنا ما رواه سيدنا الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: الآفة العشرين، وبها نختم، سؤال العوام عن غير ما كلفوا به من علم العقيدة. إياك أن يا أيها العمي أن تحشر نفسك في مجال غير مجالك وفي مكان غير مكانك، كمسائل القضاء والقدر المعقدة.
1: نعم.
2: التي حار فيها ذو العقول، وعن حقيقة الذات الإلهية وعن الروح. قال يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فما بالك بالذات الإلهية العلية. وكالسؤال عن الحروف، أقديمة هي أم حادثة، هذه أسئلة خاصة، هذه
1: نعم
2: يتدرسها أهل العلم الكبار. أما عامة الناس فإنهم ينبغي أن يحجبوا عن مثل هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة التي لا ينبغي تدرسها إلا لدى أهل الاختصاص، وليس شأنها من شأن العوام.
1: نعم سيدي.
2: فنسأل الله أن يحفظنا، أن يعيننا على حفظ ألسنتنا.
1: نعم. هذا هو سيدي. طيب، قال يحفظ بطنه من الحرام يترك ما شبه باهتمامه، هل سندخل في هذا البيت سيدي؟
2: قبل الولوج في هذا البيت،
1: نعم،
2: سؤال
1: تفضل سيدي
2: قد يتبادر إلى الأذهان.
1: نعم.
2: كيف السبيل للسلامة والتوقي من هذه الأفات؟
1: جميل.
2: أفات اللسان.
1: نعم.
2: أنا أتحدث عن أفات اللسان الآن.
1: صحيح.
2: كيف نتوقى وكيف نحفظ أنفسنا ونصون ألسنتنا من هذه الأفات المتعلقة بجريحة اللسان؟ نقول من الله تعالى، نلتمس السداد والصواب والرشاد، إن مما يستعان به على السلامة من هذه الأمور المذمومة التي تعلقت باللسان، أولا الخلوة، الخلوة الممدوحة، وهي فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يختلي بنفسه الليالي ذوات العدد قبل البعث، حتى قال البوصيري في همزيته رحمة الله عليه: ألف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء، صلى الله عليه وسلم. إذن يستعان على السلامة من هذه الأفات بالخلوة، وهي انفراد العبد للتفكر والتأمل والتمعن والتدبر في ملكوت الله جل وعلا. وهذه الخلوة عادة تكون بحثا عن الإخلاص.
1: صحيح.
2: وسعيا لتحقيق سلامة القلب من الرياء وحب الظهور، والقلب هو محل نظر الله من العبد.
1: نعم.
2: فالخلوة إذن، والتي من معانيها مجانبة الناس، تقي صاحبها من آفات اللسان. كيبدأ واحد الإنسان يغتاب؟ لا. يكذب؟ لا.
1: لا.
2: وقس على ذلك، فكلما كان الإنسان مختليا بنفسه كلما أمن على لسانه.
1: نعم سيدي.
2: وثانيا يستعان على هذه الآفة على هذه الآفات التي تعلقت باللسان بملازمة الصمت.
1: نعم.
2: والصمت عبادة وفضيلة عظيمة في الإسلام، عبادة الصمت وهو فضيلة من الفضائل. نعم. بل هو دليل وعلامة من علامات كمال الإيمان، وهو علامة ودليل على الحكمة. روى البيهقي في الشعب باب حسن الخلق عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: طول الصمت، هذه الأولى، طول الصمت، ملازمتك الصمت، وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما، ما عمل الخلق بمثل ملازمة الصمت وحسن الخلق.
1: جميل.
2: وأخرج الإمام البخاري في باب حفظ اللسان، ومسلم في باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: جميل. إذن لعلنا نقف عند كلام المصطفى صلى
2: الله عليه
1: وآله وصحبه وسلم سيدي جهاد. لنواصل إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة. فزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى ختام حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مسك وكم طير يطير ولا كباز كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين المرشد المعين على الضروري من علوم الدين على الضروري من علوم رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي هيثم النمام والشيخ

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. عن أبي عمرو وقيل أبي مرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية. إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: إلى القلب.
1: مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي، من أول سورة فاطر إلى الآية 41 من نفس السورة. بسم

0: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة عطرة من أول سورة فاطر إلى الآية 41 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه.
2: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
3: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
2: همسة إلى كل أم وأب.
3: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
2: إلى كل ابنة وابن.
3: يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
2: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام متابعي برنامج التربية السليمة في لقاء جديد يجمعنا بكم. رجعنا للتوقيت الشتوي مستمعينا الكرام وكبة طبعا للحدث اللي تعيشه بلادنا اليوم. أبواب المدرسة تفتح من جديد وتعود معها طبعا وقع الخطوات الأولى وذلك الأمل الجميل اللي رافق كل بداية. نستقبل سنة دراسية جديدة إن شاء الله ملؤها النجاح والتفوق والتميز عفوا بإذن الله تعالى. إن شاء الله متميزين يا رب. ولأن البداية تحتاج دائما إلى دعم وإلى مساندة وتأطير وتوجيه لكل الأطراف سواء للتلاميذ سواء للأولياء أو حتى المربين. إن شاء الله باش نكونوا يعني إن شاء الله باش تكون هالعودة المدرسية عودة واعية وسليمة. هذاك علاش لتحقيق هذا الهدف نطرح معكم ملف التعليم والعودة المدرسية على مدار شهر سبتمبر بإذن الله تعالى طبعا من باب المرافقة. كما قلت في موعد جديد كل يوم اثنين واربعة من 11:30 الماضي ساعة. رجعنا لتوقيتنا في البرمجة الشتوية ونلتقيكم الزميلة مريم الفجاري في نفس التوجه مواضيع التربية والأسرة طبعا مواصلة فيهم. مريم مواصلين مع بعضنا في هذه المسيرة الطيبة وهذا المسار الهام اللي تتميز به برمجة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. طبعا نقدم ما يضيف لهذا المجتمع اللي يستحق حقيقة حياة رائعة وحياة راقية ومجتمع أفضل ببناته وبنيه. مريم تلتقيكم كل يوم ثلاثاء ويوم خميس نفس التوقيت من 11:30 الماضي ساعة. أنه مريم ماشيين في هذا الخطوة في هذا التوجه طبعا مؤمنين به جيدا وإن شاء الله بإذن الله تعالى لنا جملة من الأهداف تتحقق عبر هذا المصدح ومن خلال هذا المصدح وعبر هذا الأثير المبارك بإذنه تعالى أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. طبعا لقاءاتنا تنجح وأهدافنا تتحقق. صحبة ضيوفنا الكرام إن شاء الله نؤسس لهذا البناء والكلمة دائما تكون لأهل الاختصاص وأهل المعرفة وأهل العلم. وطبعا بالنسبة لي أنا على رأس القائمة كل يوم اثنين تلقاو ضيفنا الدكتور فتحي سعيد. نذكر هو دكتور في علم النفس وخريج جامعة عين شمس بمصر ومدير مركز الإرشاد الأسري بنابل. اليوم الدكتور حاضر لمرافقتكم في العودة المدرسية وأسئلة العودة طبعا تتنوع. احنا باش خليكم المجال باش تطرحوا الأسئلة اللي تحبوا تطرحوها سواء للصغيرات اللي في الحضانة في الابتدائي في الثانوي حتى في الجامعة. لما لا اللي عنده استفسار حول العودة المدرسية ملف التعليم صعوبات التعلم الإشكالات الموجودة لكل مرحبا بكم على 71 136 ألف. كما يسعدنا أيضا انضمامكم إلينا عبر منصة الفيسبوك. تدخلوا على الفيسبوك تكتبوا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نلقاو تعليقاتكم إن شاء الله نقرأوها تباعا. نستنى تليفوناتكم على 71 136 ألف. سوسن الفرجاني هي زميلتنا اللي حاضرة معنا اليوم باش تستقبل تليفوناتكم على هذا الرقم. وفي الهندسة التقنية أملنا هذا اللقاء طبعا في الإخراج زميلنا سالم الشعري وزهرة الضيفي طبعا من وراء المسح. إذن فريق كامل متكامل مع بعضنا نخدمه إن شاء الله باش نأملوا حلقة سريعة تواكب العودة المدرسية. نتمنى أن تكون متابعة رائقة ومفيدة للجميع. نخليكم مع فاصل جديد نستهل به هذا اللقاء ثم نعود لاستقبال ضيفنا الدكتور فتحي سعيد.

0: اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يتقبل طبعا هالكلمات الجميلة. يا ربي وحد صفوف المسلمين أينما كانوا، يا ربي احفظ غزته في فلسطين واحفظ جموع الموحدين يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وانطلاقة موسم جديد من برنامج التربية السليمة. نحمل إليكم طبعا رسالة إنسانية وسط تحديات الحياة وضغوطها التربوية والنفسية. هذا المصدح عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نرجو أن نكون سندا عاطفيا وعلميا يعينكم على فهم وتوجيه فلذات أكبادكم. ومع دقات طبعا جرس العودة المدرسية وما يرافقها من حيرة وخوف وصعوبات صامتة يعيشها أبنائنا، نفتح معكم اليوم الدفاتر المغلقة للعيادات النفسية حتى نتحدث عن عسر الدراسة، عن مشاكل الدمج، عن التلميذ الذي يحتاج إلى مرافقة وتوجيه، وعن سبل التهيئة المناسبة للعودة المدرسية. إذن رسالة الدعم والتوجيه والتأطير طبعا تحتاج إلى قمم علمية ترسم معنا خارطة التعافي أو خارطة الدواء. وعلى رأس هذه القمم طبعا يسعدني كثيرا محاورة الدكتور فتحي سعيد اللي مواصلة معاه هذا الدرب. أهلا وسهلا دكتور، نورتنا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وبكل السادة المستمعين الأفاضل متابعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعودة ميمونة دراسية ميمونة للجميع إن شاء الله.
0: أمين يا رب العالمين. إذن دكتور، يعني احنا راجعين لموسم دراسي جديد، سنؤسس لهذا الموسم ببعض التوصيات. في انتظار أني ناخذ اتصالات السادة المستمعين على 71 136 ألف، نطرح الحقيقة موضوع يعني نحكيه فيه باستفاضة لأنه مهم جدا، أعتقد أنه من المواضيع اللي تأسس فعلا لعودة يعني إن شاء الله تكون ناجحة بإذن الله تعالى. دكتور، من الملاحظ اليوم أنه شغف صيراتنا بطلب العلم والتعلم لم يعد كما كان من قبل، وكأن شيئا ما قد تغير في علاقتهم بطلب العلم، مش عارفين شنو بالضبط المحل. نحب نبحث شوية في الأسباب معاك، ولكن الأهم كيف نستعيد شغف طلب العلم في ظل هالمتغيرات الكل اللي حاصلة، خاصة في علاقتنا بالأنترنت وبمواقع التواصل الاجتماعي وأخذ المعلومة بشكل سريع عن طريق الريلزات هذوما. كيفاش اليوم النجم نستعيد هيك الشغف هذاك، نحييه في نفوس أبنائنا ونحييه في نفوسنا احنا أيضا، لأنه احنا حتى الشغف بالنسبة لنا احنا للمطالعة والقراءة يبدو أنه تقلص نوعا ما. شنو كيفاش الحل في تقديرك؟ الكيفية، كيف نعود لهذا الشغف أو نستعيد هذا الشغف؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن السؤال بتحرك صعب جدا وعميق جدا ومتعدد الأبعاد. فكرة إعادة الشغف لأولادنا والحب التعلم، خاصة في عصر المعلومات أصبحت متاحة مجانا ببلاش بكبسة زر. شات جي بي تي النهارده بيديك كم من المعلومات اكثر مما تتحصل عليه في سنوات كثيره جدا من الدراسه، ولكن يظل دائما السؤال القائم، ما الفرق بين تلقي المعلومات والعلم؟ مشكلتنا في الدراسه القديمه، النظام القديم يا سيده زهرة، ان التعليم كان عباره عن تعليم تلقيني لتحصيل المعلومات للحصول على ثلاث حاجات: شهاده، وظيفه، مكان اجتماعي. يبقى الغاية من التعليم، ركز دايما في سؤال الغاية، دايما أقول دايما لماذا نتزوج، لماذا نعيش؟ من يجيب على هذا السؤال بدقة بيعرف يحدد الوجه. من لم يجيب على هذا السؤال بدقة لا شيء يستطيع أن يهدئ من روعك، ولا يستطيع أن يطمئن مخاوفك.

0: في الوينسرز
1: افضل
0: والفود بلوجر أفضل. مشهورين ومؤثرين ومكانتهم الاجتماعيه مقدره اكتر.
1: صح
0: زي ما قلت دلوقتي انت جايباني تقابلتيني النهارده بارك الله فيك يرحم والدك بالله. الحلقه الجايه هات يوتيوبر بس وشوف انت هتقابليه ازاي. شوف الاذاعه هتقابله ازاي. شوف هيعمل عليك قائمه من الشروط هتقابلوه ازاي بعربيه ليموزين تحت على الباب. ينادي يقول لك لازم مدير الاذاعه يقابلني بره على الباب. ده موجود. احنا مش هنقعد ننكر ده بقى. واضح ولا مش واضح؟
1: واضح.
0: اذا المجتمع هنا واحنا تحدثنا قبل كده ان المجتمع مساهم في ده في ان الشيره دي اصبح ذات قيمه. احنا في عالم من التفاهه وكلما تكون مبسط بتخل بالمعنى بعيد عن القيم كلما تزداد قيمتك. هذا عمليه عكسيه غريبه جدا في عالم التفاهه. اصبحنا كل شيء ليس له قيمه اصبح له قيمه وكل شيء له قيمه اصبح ليس له قيمه الا وقت الشده. يعني وقت الشده نعرف قيمه الدكتور والمعلم والاستاذ والمهندس والبسيكولوج. وقت ما تكتئب بس. وقت ما تمرض بس. وقت الكورونا عرفنا قيمه الطب والمعلمين والمهندسين. لكن بعد الكورونا ما عدت يظل الفنانين ولاعيبة الكوره والمسرحيين هم دول
1: هم اللي يتصدروا
0: هذه المصيبه. اعاده ترتيب المجتمع تاني ده محتاج بارشة شغل من المؤسسات الدولة ومن الأولياء ومن المعلمين كلنا. طيب يبقى دي نقطة. يبقى العالم الغربي أو المجتمع الغربي عمل إيه؟ أو الإنترنت وفر بدائل للثلاث حاجات دول. الشهادة ما عادش لها قيمة. أخدم خدمة من غير شهادة. يعني ببين الدولة
1: أصبحت المهارة اليوم هي
0: الأهم. ما هو ده ليه علاقة بالنظام العالمي كله مش ليه علاقة بتونس بس ولا بمصر بس. يعني زمان كنت عشان تشتغل أي شغلانة لازم معاك شهادة فيها. النهاردة يقول لك المهارة.
1: نعم.
0: أصبحت المهارة هي الحاكم. فقيمة الشهادة قلت. كان زمان اللي ياخد البكالوريا عصبي مريض مجنون مجربع مدام واخد البكالوريا تشتغل أي حاجة. كان زمان هك واخد شهادة عليا في الجامعة. أنت متخيل أنت لو عامل سنتين بعد البكالوريا زمان تشتغل رئيس وزراء.
1: صح.
0: أنت حر حتى لو مجربع ومريض ومهبول وداخل في حيط. الشهادة تعفيك عن كل شيء. الان احنا بقينا في عصر في مشغولات كتير جدا اشتغلها من غير شهاده.
1: اليوم اللي عنده صفحه وعنده متابعين
0: كم من شهاده بقت مهاره. اللي عنده مهاره التسويق اللي عنده انفلونسرز لان العالم اختلف.
1: عنده مجموعه
0: متابعين. التغير النوعي ده يا ست زهره بيفكرني بعصر الظلام وبعدين عصر العلم. الناس كانت عايشه الاول بالتفكير الديني بس وجي العلم قلب الطاوله كلها. اللي حصل هنا ان اتغيرت الوظائف واعادت هيكله المجتمع. انا اعتقد احنا في فتره انتقاليه لاعاده هيكله المجتمع والتوجهات كلها في العالم كله ووضع سياسات جديدة في العالم كله للنظام اللي جاي ده. احنا في مرحلة انتقالية ما بين الاعتماد على الشهادة والعلم وبين المهارة والتسويق والمبيعات والشهرة. انا اعتقد احنا في زون فارق. وزي النبي معلمنا صلى الله عليه وسلم لما بيعم الباطل لابد ان ينتشر حتى يظن اهل الحق ان خلاص الدنيا خلصت. ثم الناس هنا ساعتها تعرف قيمة الحق قيمة العلم قيمة الدين. احنا بعد عصر العلم بيبعدوا عن الدين قد ايه؟ 200 سنة. تو الان عرفوا ان العلم بلا دين سلاح فتاك. الان عرفنا ان بعيد عن الدين لا اخلاق. عرفنا ان بعيد عن الدين العلم سلاح قاتل وليس سلاح بينقذ الناس زي ما الناس فاهمة. في الاول قدم نفسه كسلاح منقذ البشرية. العلم ومحرر للعقول. وبعدين اكتشفنا ان هذا التحرر ودانا الى اكستريم قيمة الحرية. لما اصبحت الحرية المطلقة أصبحنا هنا في عالم من الفساد المطلق والشر المطلق بيسموه الحداثة السائلة. كل شيء نسبي. فأصبحنا محتاجين تاني الناس أهل دين وأهل علم يقولوا محتاجين نثبت الأخلاق نثبت القيم وإلا خلاص ما حدش النهاردة في عالم الإلحاد وعالم والناس اللي هي اللي بره الدين ما عندهمش أي منظومة قيمية غير حاجة واحدة بس المتعة. ما دام بيمتعني أموري برجلة. خد الكلام ده من اول بقى. لو بعذب ناس دارك ويب بقتل ناس ما دام بستمتع. المثليه الجنسيه ما دام بستمتع. كل الانحرافات النهارده مبنيه على ان قيمه الحريه والمتعه واللذه اعلى من قيمه الحق والعدل. ودي اهم قيمه في الاسلام العدل وليس الحريه. لكن للاسف الله غالب كلنا فتنا في هذا المجال وكلنا مشينا لان كان تغير نوعي من تفكير بيروقراطي قبل عصور الظلام. لما جه العلم ادانا مساحه من الحريه. لما تحركنا في الحريه دون دين وصلنا الى اكستريم الناحيه الثانيه. هكذا الكلام دلوقتي. الشاهد في الكلام هنا ان التحولات النوعيه دي بتاخد كل فتره سنين كل 20 بتاع 200 300 سنه بنعمل تحول نوعي في توجه البشري. اعتقد ان احنا في هذا التحول في المخاض ده بتاع المخاض بين التعليم الجامعي ولا المهارات بين الشهرة ولا القيم بين الفلوس ولا الجهد بين السعي ولا النتيجة. أعتقد الناس هنا في هذه الأزمة. وأنا معاكم. أنا مع المجتمع. خلي بالك حضرتك أنا ما بنظرش. عندما أنظر أنا لست أفضل مما أنظر عليهم. أنا معاكم بحاول أفهم بس يعني بحاول اشرح بالربنا اتاني من العلم اشرح او او او شرح المك...

0: سمع وافهم
1: لا.
0: لان انا معاكم في نفس المركب. لان الناس بتعتقد ان من ينظر اعلى منهم ولا ان هو بيقول لا انا مش زيكم. انا معاكم في المركب. انا معاكم في ولدي خايف على نفس الخوف. بحاول اعمل كل ما اوتيت من من من من, من قوه لكي احبب ابني في تلقي العلم وليس في الشهاده. هي اللخبطه كلها انك تربط العلم بالشهاده. اذا لو انا عرفت اشتغل من غير شهاده يبقى العلم ملوش لازمه. طب لو عرفت اشتري الشهاده، ما النهارده عندنا التعليم الليبر والتعليم المفتوح، ما انا هشتري الشهاده يا باشا، ما انا هجيبها. ما انا هجيبها لو التمركز كله على الغايه. خلاص الغايه تبرر الوسيله. لذلك احنا نقول الاسلام، نرجع تاني لو رجعنا للدين، الدين يركز دائما على عقليه السعي وليس عقليه النتائج. المجتمع وامك وابوك وانت مبرمج على عقليه النتائج.
1: صح.
0: انك هات لي معدل، اعمل اللي تحب بس تجيب 18.
1: صح.
0: احنا لا، انت ذاكر كل يوم ساعتين وان شاء الله تدوبل. في الاسلام ده صح. في الاسلام تصلي كل يوم وان لم تقبل ولا صلاه منك انت عملت عليك. تدعو ربنا كل يوم وإن لم يستجيب لك فرض عملت اللي عليك. هذه العقلية، هذه اللي ربنا عليه الغائية دي، الله غالب ونحب اللي تكسبه العبه. هذه كبات أصبحنا إحنا يعني كأن إحنا جنود شياطين في الأرض، جنود الشياطين.
1: نعم.
0: فلن عايزه النهاردة لو رجعنا إلى عقلية السعى، الولي رجع والمعلم رجع يعني. وهذه نقطة عارفة سياسة التعليمية تنقل كلها لو عملنا كده. يعني إيه؟ يعني ما عندناش نشجع المركز الأول بس نشجع الطلبة كله لأنهم ساعة وذكروا. مفيش كده، مفيش. انا ولدي في المدرسه لما نجح وجم يكرموه سالني سؤال قطع لي قلبي، قال لي وزملائي التانيين الحزينين اللي ما جوش ليه؟ يعني انا ابني متفوق وبيكرموه، اقسم بالله السؤال النهارده بقول له السنه دي يوسف اسعى وابذل مجهود ان شاء الله زي السنه اللي فاتت وحافظ على مستواك. قال لي لا، المره دي هجيب المركز الثاني. قلت له ليه؟ قال لي صديقي الحزين المركز الاول السنه اللي فاتت نتشارك مع بعض. قلت له عندك حق. ولا اقول له ايه؟ هنا بقى فرق بقى من ولي واعي ولي مش. انا لو انا اقول لا واحنا جبنا ولازم، والله العظيم قلت له عندك الحق، اسمع هات نفس المعدل بتاعك واللي يتخطاك الله يبارك، حافظ على مستواك. قال لي اوكي حافظ على مستواي لكن ما تقوليش هات الاول. ما قلت له تجيب الاول زي. قال لي لا نحب بابا صديقي حزين المره اللي فاتت. وانا قلت قبل كده الموضوع تقييم الناس على المعدلات واختزال الانسان في معدل، هذا فيروس جنوني في المجتمع التونسي، جنوني. ان لا. الانسان يساوي معدلاته وشهاداته. وما يكبر شويه يساوي ما يملك، يساوي داره وعربيته وكرهبته. اختزال الانسان اختزال مخل. الانسان انسان تحترم رحله معاناته، تحترم جهده، يحترم سعيه فقط لغير. ربنا بيعمل لك كده. ربنا ما فيش نتيجه في الدنيا، الحسنات والجنه والنار في الاخره. طب انا بصلي ليه بقى لي 500 سنه من غير ما اعرف النتيجه؟ عشان انت مطالب تعمل بس. واذا قامت القيامه وفاد احدكم فسيله فليغرس، انت مطالب بالسعي بس. طب والنتائج؟ انا هديك انبياء دعوا نفسهم طول عمرهم، دعوا قومه ولا واحد امن بيهم وناجحين. معيار النجاح عند الله، احنا استبدلناه بمعيار النجاح عند الناس. اذا مشيت ورا الناس من الاخر، بص اللي هيفكر زي الناس اقول له خلي ولدك يفكر زي ولاد الناس. يعني هو فعلا دلوقتي الشهاده ملهاش لازمه والمهاره اهم حاجه، واشتري له شهاده وطلعه بره يبقى متخلف هنا، حط له طب في ماليزيا، رجعه طبيب علينا يضبط وتعيننا، اعمل بقى اطلع من راسي اطلع من راسي. انا ما بتكلمش على دول، انا ما بتكلمش على دول، انا بتكلم على الناس فاهمه المعضله اللي احنا بنتكلم فيها. خلال 50 سنه قادمه هيبقى عندنا ناس ما فيش كفاءات اي حاجه الا من رحم ربي.
1: طيب يعني غايتنا من التعليم اصبحت معضله في التفكير
0: بطبيعه. هي ودي مشكله
1: القضيه دي، يعني بحثنا على
0: القضيه الاجتماعيه الشهاده القضيه دي لا تناقش في المدارس. انا ضربت في المدارس والمندوبات لا تناقش. ولو ناقشناها زي حضرتك في النقاش دلوقتي اللي بعده اللي بعده نعمل ايه؟ انا عارف ان السؤال دلوقتي انت هتموت وتقول لي يا اخي اختاني بقى الدعوه ده بكره يعملوا ايه؟ يجيبوا كرطابه ويناموا بدري ويسقفوا ويفرحوا ويجيبوا ايس كريم، انت هتموت وتقول لي كده.
1: هو للاسف هو
0: انا بناقش في مستوى
1: مناقشه المشكلات. انا كما قلت انت معناها
0: اختاني ارجوك محتاجه الجرعه دي الحقنه بسرعه فك من امي. ان هذا كلام مزعج للعقل. ما تركزش
1: في التفاصيل.
0: هذا كلام مزعج للعقل يا زهر. عشان تواجه الفكر. لان اللي جالنا ده زحف فكري على مدار سنين تراكم. اذا لازم علاجه برضه تراكم فكري كده وتفكير عميق على مدى. تخيل الخطاب في الاعلام يا زهره لمده 5 سنين انا وانت بنتكلم لماذا نتجاوز. لا كل الخطاب اللي بيجوم هنا
1: صح.
0: لماذا نتعلم. وكل مختص يجلب دلو. شوف وعي الناس دي بعد 5 سنين. لكن احنا النهارده بقول لك ايه، فك على ام الناس بسيطه اللي تسمع هات البتاع والايس كريم والشنطه والحاجه، يعني كل سنه بنعمل كده. وانا عارف ان هنموت ونروح للحته دي هنموت. ولو قعدنا نتكلم في المساحة لماذا دي برش اقولك الخطر اللي جاء على اولادك من الموضوع ده. لان انت عارفه التسرب من التعليم بناء على الفكره دي، تسرب من التعليم عمال يزيد. اتنين، عدم اقبال العيال على التعلم، عدم اقبال الاطفال على التعلم. عندهم حق. انا ما نجيبش النهارده طفل النهارده 10 سنين امه مركزه على المعدل. هو مش قادر يجيب المعدل بتاع امه، قيمته في عين امه بالمعدل يا بالفلوس يا بتقول له كده اخدم عشان تخدم. هروح اخدم دلوقتي اجيب الفلوس. هو حل المعضله فعلا. الطفل كده بالنسبه له اوجد حل، فهو مستعجب انا اوجدت حل للمشكله. زمان كان التعليم مركزي مهمه جدا. زمان الناس اللي عماله تغني على التعليم زمان، وانا التعليم زمان انا زي ما بغني كده برضه زيكم، بس دي ما حللت الموضوع اكتشفت ان احنا تعلمنا زمان ليس حبا في العلم. وكاذبون من قالوا كانوا يحبون التعليم بدرجه 90% كاذبون. التعليم كان زمان بدفع البقاء، لان عدم التعليم معناه اشتغل في الحقل مع ابوك، عدم التعليم معناه شد الغنم مع ابوك، عدم التعليم معناها اشتغل في الحداده مع ابوك، مرمد. فانا اخترت اقلهم مرمده. الان التعليم ما تعلمش معناها فيسبوك ويوتيوب والنت مجاني مفتوح وجيمر. بالله العظيم انا اختار ايه دلوقتي؟ لو انا مبدا بالمخ بيختار اسهل طريق. اللوجيك، اللوجيك يا جماعه، اللوجيك المخ اي حاجه بيختار بين حلين. الام النهارده تربي بالطريقه القديمه ولا تقري؟ تقول لك ربي بالقديمه. ليه؟ المخ يختار اسهل طريق. توا بالله اعاني واروح 8 ساعات ولا اقعد فاتح النت ليل ونهار؟ انا اختار كده. انا لو بختار انا بخير كده. النهارده كل البيوت مكيفه بالصلاه على النبي وكلها فيها تكييف وكلها فيها بلاي ستيشن. الا من رحم ربي. ها واللي ما عندوش بلاي ستيشن عنده تليفون. بالله اقعد على النت مفتوح طول النهار والعب واخاطب ناس في امريكا والمانيا والهند والسند وطبعا هو طفل مش عارف يقيم المتعه ده، ممكن يقع في نصب ودارك ويب ما يسالش، لكن هو مستمتع. انهي امتع للمخ؟ المخ يتحرك حسب المتعه. المخ خلق لياخد اقصر طريق يريحه وليس الطريق اللي ينفعه. لذلك الناس كانت بتحارب الانبياء ومعجزات واضحه. ليه؟ لان احنا مرتاحين في الجهل، تعودنا عليه. هذا ما الفينا عليه اباءنا. طب يا جدعان ده انا شقت لكم السماء، يا جدعان ده ابن نوح المركب بتغرق الدنيا غرقت. قالوا لا لا انا متعود اجري هكا، انا ولدي فيك يا معلم انت. قال له ده مش اهلك، ده مش من اهلك. فرعون شاف البحر مشوق لموسى، يعني عنده شويه لوجيك حتى، بس المخ ما فيش لوجيك، المخ بيمشي ولا اتعود عليه. يعني انا ماشي في الطريق اهو، راح البحر مشوق اتنين، بالله ما فيش عندي ذره مخ اقول يز يا راجل ده البحر. لا، الجهل هنا جهل مرعب. احنا عندنا جهل مرعب باللي انا بتكلم فيه ده. عشان كده احنا فعلا النار قدامنا. اقول لك ابنك هيتسرب من التعليم في سنه ثالثه، صعوبات التعلم، ابنك هيكتئب. لا لا لا ماشي فيه. هو الضرب، هو الكره، انا عندي الكره مرحمه يا ام ارحميني، فيش غير انت مبرمج يا ابني. فتلاقيه ليه بيتكلم بالطريقه دي؟ معلم زي ده احكي معاك. يعني فعلا فعلا فعلا سبحان الله، الشيء وما اتاه لا يستغربه. اذا كنت انت بتفكر بالشكل ده، انا ما نجمش اللوم على ولدك انه بيفكر بالشكل المغاير ليك قوي ده، لان هو نفس الطينه من العجينه كمان اقول نفس الشيء. فاذا كنت انت بتحلل الظاهره بالشكل ده هذا مرعب. طيب شفت العمق اللي بنتكلم فيه ده؟ هطلع على السطح. الحلول برضو الغرب، فاما دوله زي ماليزيا، زي ماليزيا موجود عندهم الكلام ده، وزي فنزويلا عملت الكلام ده، وزي في كندا عاملين بعض الكلام ده.
1: على شو خدموا اللي هنا؟
0: يخدموا على نفس الفكره دي بقى، فكره ازاي اخلي الطفل يحب التعلم. وده يحتاج معلمين مؤهلين، ومحتاجين مدارس مؤهله، ومحتاج جوج. ما الفكره تبدو سهله، لكن فكره النهارده ما تشوف التعليم الفنلندي اعلى تعليم في العالم.
1: ايوه
0: تلاقي قاعد طول النهار اول حاجه اللي بيقرر كل الاطفال لابد يكون معاه ماستر في التربيه. ما هو مش هينفع نجيب بحركة انت خريجه اعلام نقول لك تعالى قرر عندنا، ما مش لوجيك. قلت له بس انا تعبت وقريت، اشتغل في الاعلام ما تشتغلش في شنو. فاولا كل الناس معاهم ماستر في التربيه. طيب يبقى ليه؟ عشان يبقى فاهم احنا بنعمل ايه. مش حافظ، لان اصلا لما اجيب بتاعت حركه بتاعت هندسه ولا اعلام وخليك تكرر في المدرسه النهارده، انت اصلا مش فاهم احنا بنعمل ايه. لا فاهم نظريات تعلم ولا طرق تعلم ولا فروق فرديه ولا بيداغوجيا حديثه ولا تعلم نشط. طول عمرك بتقول انفورماتيك.
1: نعم، يعني توصيل المهمه الى اهلها،
0: ادي اول فرض.
1: هذا اول شرط انهم يختاروا.
0: ثم طرق التدريس الحديثه بتتكلم في التعلم النشط. ونفترض احنا ما عندناش دلوقتي ناس كليه التربيه ما تلحقش علينا، كل وفيات العرب ما تلحقش. الناس اللي بتدخلهم في التعليم لابد من دورات مكثفه لرفع مهاراتهم في التعلم النشط. خلاص احنا تاخدين عن الشهاده
1: الكلمه المفتاح، يعني التعلم النشط
0: بطبيعه دلوقتي اللي في العالم كله
1: مواجهه. هل
0: لان التليفون تعلم النشط
1: ما يجلب يعني انتباه الصغار، وهم يحبوا الراحه والمتعه اكيد مش يمشيوا للفيسبوك. فالتعلم اللي هنا هو اللي لابد ان يواكب هالمود.
0: التعلم النشط شعارهم في التعلم النشط المدرسه متعه التعلم.
1: ايوه
0: يعني اذا ما استمتعتش ما فيش تعلم.
1: يعني
0: وده التليفون. التليفون هنا بيديك ايه؟ معلومات وبيخليك مستمتع. المعلومات دي مضلله ولا غلط ده موضوع تاني. التليفون هيديك معلومات مضلله بس مديك المتعه. وانت بحثت عن المتعه مش عن المعلومات. متعه الراحه. كل حاجه وانا في البيت البلاي ستيشن. وبعدين يعدي لك افكار مثليه وافكار جنسيه وافكار الحاديه في النص تقبلها ومخك زي الحلاوه. السينما كلها بتعمل كده، السينمات كلها في العالم كله بتبقى بتستمتع ويعدي لك الالحاد والمثليه والكفر والحجاب والنقاب والتحرش والمش عارف الايه. فهمت القصه؟ لو انا قدرت احول التعلم الى عمليه ممتعه للصغير
1: تعرف ممكن هذا
0: ممكن بس هو ده اللي بيعمله في العلاج النفسي على فكره، يعني ده اللي بيعمله في
1: اي بشويه اعطينا ملينا تو باش ملينا واحده واحده
0: ممكن.
1: خليك تعمل التمهيد بالكده توصلنا للنقطه الفيصليه في حلقه اليوم. مستمعينا الكرام باش تركزوا مع الدكتور فتحي سعيد باش ان شاء الله تحكي معنا بشويه باش نجموا نستوعبوا. ايوه ملينا واحده واحده لانه مهم جدا توصل. خليتك تحكي على راحتك ما قصيت.
0: بارك الله فيك.
1: تو باش نقص عليك لانه تو نحب فعلا تعطينا كيفيه تحويل التعلم الى عمليه ممتعه.
0: الله عليك،
1: هذا هو اليوم اللي حاشتنا به. لو نخرج فقط بشوية تفاصيل مزدات إلى الأولياء بدرجة أولى، لأن أنت تراهم برش على دور الولي صحيح. أكثر من المعلم
0: صحيح.
1: ثم بدرجة ثانية وثم معلمين يتبعوا فينا أهل طبعا أهل الميدان، كيفاش نحولوا التعلم إلى عملية ممتعة حتى نستقطب هك الأذهان الشاردة.
0: الله أكبر عليك.
1: لأنه بيت في الليل يتفرج على التليفون، الصباح قايم فيه يقولوا امشي أقرأ، يقولك هالعملة اللي باش نعملوها تو المخ غير مستعد لتقبل المعلومه.
0: الله اكبر عليك.
1: أي.
0: الله اكبر عليك. حلو قوي. انت قلت لي انت بترن على الولي اكتر من المعلم. هو الطبيعي نرن على المعلم اكتر، لكن احنا دلوقتي بنخاطب الولي في المدارس
1: وخاطب قلنا انه راهو الدفة مش
0: عشان دول تبع الدوله ولازم الخطاب لهم يجي من الدوله ما يجيش من
1: الدوله،
0: لكن هم لهم دور
1: يسمعوك دول باش يعاونوا المعلمين
0: وياخذوني ويلف على المدارس.
1: انا في حلقات باش نعطيك معلومه في الكواليس في تجديدي على دور المربي. والله تواصلوا معايا وقالوا لي استاذه زهره قل مزدونا في الشهريه ونخدموا بالقدا من الاخر يعني.
0: الله اكبر.
1: قال لك من الاخر، قال لك اعطيني وأنا شهرية بيها طول نتفاضى للتلميذ من عمش يدرس خصوصية تتعبني بصراحة. وصلني الخطابة ذي
0: فمقبت جدا. وأنا أقول لك عندهم حق في شيء وما عندهمش حق في شيء. عندهم حق في زيدنا في الشهرية ولكن ما عندهمش حق في إن هاخدم أحسن من كده، لأنك أنت ما عندكش يا حبيبي، أنت ما قريتش أغلبهم ما قرأتك كلام رواية،
1: يعني يقولك نمشي نتعلم وقتها ونفضه لأنه
0: موضوع للأسف ده موضوع تاني. موظف الدولة ما بيطورش نفسه ذاتيا لشغله، ده مستحيل، ده مش موجود في العالم كله. ده موظف الدولة، الدولة بتدور بتدرب
1: هي الدولة اللي
0: لكن هو لوحده لا، ده كلام برضه رويق. أنا فاهم النفسية يعني فاهمك، ده كلام حلو وأنا معاهم في ذات المرتبات ما عنديش مشكلة في ده. كان بنتكلم الدافع عند الإنسان اللي متعلم اللي موظف إنه يطور نفسه بنفسه لا، لكن هو بيتطور عشان ولده. انا ديما عندي برشا معلمين يجيكوا عندي في المركز، لكن هو جاي لولده الاول. ولد صعوبات تعلم،
1: نعم،
0: ده الدافع ذاتي يسموه. طيب وده بيرفع عنهم حرج معين، ده توجه دوله. طيب خلينا نروح بقى لنقطه مهمه جدا وحضرتك قلت لي عليها، وهي احنا موجهين الخطاب ده للولي دلوقتي.
1: نعم.
0: لان الولي انا مراهن عليه، لانه ابنك ابنك ابنك في الاخر، ده ابنك انت.
1: نعم.
0: مش ابن المعلم، صحيح هو ابن البلد وابن تونس وابن المعلمين، لكن في الأصل إذا رجع الشيء الأصل هذا ابنك أنت، ولن يحب أحدا مثلك أنت، ولن يضحي له معه أحد مثلك أنت. وإن أنت استخسرت التضحية في ابنك فالغالب هيبقى الموضوع كله يعني نفس الفكرة عند الجميع. وأنا للأسف والله أنا آسف أني بستخدم الفاظ التضحية والعطاء، لأن ده المفروض يكون توجه الدولة أكتر من توجه الأفراد. لكن قلنا في الدول النامية النجاح بيكون فردي أكتر منه تجارب فردية أكتر منها تجارب نظم. واضح؟ طيب انت قلت المحور الرئيسي متعه التعلم.
1: نعم.
0: طيب خلينا نشوف كده، لما انت بتمسك التليفون وتتفرج على اي حاجه، انت بتحرك الاول من جاب المتعه. المتعه دي حاجه نفسيه ولا حاجه عضويه؟
1: نفسيه طبعا.
0: الله عليك. يبقى اول شيء في التعلم وبيسموه كده نظريه التعلم المتمركز حول التلميذ. لاحظي حول مين؟ حول التلميذ مش حول المعلم.
1: نعم.
0: التعلم عندنا كله متمركز حول المعلم، يعني انا لما بشرح بالطريقه اللي احب وحضر الدرس بالطريقه اللي احب وقرب الطريقه اللي اعرفها.
1: نعم.
0: وانت عليك ان تتكيف معي.
1: نعم.
0: وان لم تتكيف معي ساعمل لك اكسكلو.
1: نعم.
0: ساعاقبك.
1: نعم.
0: في التعلم الثاني ده لا، زي في المنتسوري مثلا ولا في التعلم الفنلندي، احنا بنقعد اول شهرين نلاحظ العيال كل حي نمط تعلمه ايه، كل طفل نمط تعلمه ايه، وبعدين نفصل المناهج حسب قدرات الطفل ده. فده بيسموه متعه التعلم. طيب تعال، انت قلت حركه التعلم متعه نفسيه. لو انا دخلت الفصل الصبح في الصباح،
1: نعم،
0: ما بداتش باسمهم خمس دقائق دعم نفسي للتلاميذ، يبقى ما دخلت صباح الخير يا اولاد عاملين ايه يومكم النهارده، خمس دقائق درج،
1: نعم،
0: ثلاث دقائق، خاصه اذا كان فيه طفل حزين، طفل كان سهران، طفل متغير. لو انا ما لاحظتش المتغير واديته جزء من الوقت، هل ده هيتعلم؟ انت قلت لي في عيل سهران بالليل، طفل سهران بالليل راجع النهارده متاخر، رايح النهارده نايم شوي، رايح تحت عينه محوق شوي. لو المعلم ما لقطش ده وادى 3 دقائق من 5 ل 3 دقائق كل يوم في الحصه، اداره الحصه اسمه الدعم النفسي لمن يستحق الدعم الاول، اسمه الايس بريك، كل يوم كل حصه احنا بندخل ايه، طب اشيلها في ايدي عايز اكتب عن درس لازم اخلصه، عندي كم كبير، هذا المعلم تاني بمدحنة أخرى إنه عنده منهج كبير وخمسين طفل وما عندهش أدوات وأنا عارف والله عارف. ولذلك أنا عايز أوجه كلام الأولياء، إذا أنا ابني وهو بيذاكر ما اهتمتش بموراله النفسي قبل ما قريه الكاباسيتي بتاع المخ بتقل، فما علاقة بين الضغط والتوتر وبين استيعاب المعلومات في الذاكرة.
1: يعني كلما تكون يعني اللي هنا يبلوك المعلومة
0: بطبيعة كلما تكون متقلق. احنا عندنا حاجة اسمها المخ وحاجة اسمها العقل. المخ هو البرين، حتة اللحمة اللي في مخينا دي اللي في مخينا. العقل هي العمليات الوظيفية، الانتباه والتركيز والتسلسل والتحليل، العمليات التي تتم داخل هذه الايه قطعة اللحم. يبقى العقل عمليات تتم داخل المخ. طيب العلماء وجدوا عندما اغضب ابني، الوم ابني، اضرب ابني، اصيح على ابني، مركز المشاعر الاميجدالة بيتكوانسة، وهذا المركز في العضو، عضو البرين في المخ، له السلطة على الكورتكس بتاع العقل أن يوقف كل العمليات ويركز في عمليتين اتنين بس. البقاء فايت وفلايت، يعني مركز أن أنا يهاجم أمي وعاند وصيح عليها، يمركز أن أنا أنسحب وأنزوي وأقفل على نفسي وأقعد أبكي. واضح؟ طب وتعالى دلوقتي شوف كام ولي النهاردة المعلمين طلعوهم دلوقتي عشان مش موضوعنا وموضوعهم شائك ومعقد وقلت لك تبع الدولة، لكن النهاردة خلنا في ولي. كام ولي النهاردة يجي يذاكر لابنه وأثناء المذاكرة يعمل كل أخطاء التربوية اللي أنا بحذر منها، الفيروسات يا ست زهرة. أي ولي بيعمل الفيروسات وليس مربي، هو عبارة عن مروض وعبارة عن إنسان عنيف أجريسيف، سميه زي ما تسميه، لا ينطبق عليه لقب مربي. وقلنا الفيروسات دي جمعناها في كتاب كامل اسمها أخطاء المربي، التربية الغبية التي تربينا عليها أغلبنا. كل لوم ودنك بيذاكر، كل نقد، كل مقارنة بابن عمه وابن خالته وكل واحد عندنا وواحد ابن خالته بنقارنك بيه، كل ضرب، كل سبة، كل إشعار بالذنب، كل مقارنة بزملائه، كل تقزيم، كل تقليل، كل إشعار بالذنب، كل صياح، كل ده بينبه الأميجدالة تنتبه إنها في حالة ديفنس، تدافع عن نفسها. العلماء يعملوا يجيبوا أطفال زي حضرتك كده وينتقدوهم أو يوجعوهم نفسيا، يعني نقد لهم بقى مقارنة، وبعدين يجيبوا أطفال تانيين يحتوهم يطبطبوا عليهم ويديهم نفس الدرس يذاكروه. وجدوا ان الأطفال دول عملوا امتحان في نفس الدرس الواحد، وجدوا دول افتكروا 90% من المعلومات ودول افتكروا 5% فقط. قالوا طب نعمل ايه؟ لا لسه. قالوا طب نعمل ايه؟ قالوا طب نعمل ايه؟ يعني الطفل عايزين نحسب لما انا اصيح على ابني بيقعد قد ايه الوقت بتاع مخه عشان يرجع تاني لنقطة الصفر ويكبت المعلومات.
1: قد
0: ايه؟ من 15 ل 20 دقيقة. يعني انت لما تصيح على ابنك يا ست زهرة تسيبيه يرتاح 15 دقيقة وتراضيه وتجيب له شوكولاتة وتطبطب عليه 15 دقيقة حتى تهدأ اللوزة الدماغية، لان اللوزة الدماغية جنبها حاجة اسمها الهيبوكامبس اللي هو مركز الذاكرة، حصن امون جنب الذاكرة بالضبط جنب المركز ده. عندما تكون المشاعر ملتهبة مركز الذاكرة بيقف وما يجيبش غير معلومات فقط تحافظ على بقائك. اهرب ازاي؟ اعمل ايه؟ انتقم، اضرب، اصيح، والله لما اكبر، بيقعد يجيب لك ذكريات كده في الانتقام او في الانسحاب، والله لا اقتل نفسي، والله فديت من روحي، والله كرهت حياتي. الموضوع بياخد من 10 ل 15 دقيقه.
1: نعم.
0: انت متخيله كام ولي بينتقد ابنه وبعدين يقعد يقول له ذاكر، فيقعد يذاكر ساعتين هو ما بيكتبش حاجه، وبعدين يقوم يراجع له بعد 5 دقائق اللي يقول لك مش فاكر حاجه ولدي فعلا، والله العظيم والدي بعد ما يذاكر ساعه واتعب معاه واجي اساله بعد 10 دقائق مش فاكر حاجه، فاقول له انت بتصيح عليه؟ يقول لك ايه زي كل الناس. بتضربه؟ يقول لك سبحان الله لازم ضربنا مش لاك، ضربنا كلنا مش لاك. اللي بيقول لك ان ضربنا مش لاك تقول له هو انت كملت تعليمك؟ يقول لك لا انا سبت التعليم. طب انت ما فيش اشاره يا مخ، فيش مخ، انت ما عندكش وعي يا حاج، يعني انت انضربت ما اتعلمتش، ابوك انضرب ما اتعلمش ودخل في حيط او دبل في الباك 10 سنين. يعني في ناس برضو يختصر التعليم في الشهاده، يقول لك انا خدت الباك ايه دبلت فيها كام سنه؟ خدتها باك بكام؟ باك ب 8، باك ابو 8 ودبلت فيها 5 سنين، يا فرحتي بالباك بتاعك. انت دلوقتي ابنك لو جاب 8 هتبقى عايز تكسر راسه. انت النهارده طالب منه 18 وبتذاكر له بالطريقة اللي ما جابتش معاك 8. لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. يعني بقى يعني أنت بتذاكر له بطريقة فشلت معاك وجربتها يا فاشل. ها طبعا تقول لي بس أنا وصلت في الآخر، خليه يدوب 5 سنين وهيوصل في الآخر عادي، بعد ما يدوب 3 في الباك وديه ليبر هيجيب لك الشهادة في الآخر. وبعد 10 سنين لما يخلف هيجيب عياله هنا ويكلمني يقول لي أنا معايا باك يا دكتور وعيالي لازم يكروا زي ما كريت. إحنا مشكلتنا في المعاناة، أنا بختصر عليك المعاناة. هذا ولدك هذا نفسه بيعمل زي اللي احنا اتعملنا فينا. انت بتعمل معاه زي اللي اتعمل فيك. قلت لك قبل كده الناس بتربي بطريقتين يا ست زهر، يا زي ما اتعمل فيهم بالضبط، وهذا بيسموه التوحد مع المعتدي، انت بقيت نسخه من ابوك الشرير، يا لو بقيت كويس تعمل عكس اللي اتعمل فيك فبقيت الناحيه الثانيه، والاثنين بيطلعوا نفس المخرج. انا تربيت بالضرب فبضرب ولادي بطلعهم معقدين زيي بالضبط. حتى لو متعلمين متعلموا معقد زي حضرتك كده. على فكره ناس كتير متعلمه ومعقده وعندها النقص وعندها النرجسيه وبتضرب عيالها وبتشرب مخدرات وبتشرب بيره وبتشرب خمره وبتسب ومتطلقه بس ما عادش هادي. هو هدفي من التربيه بقى هنا اصلا احنا دلوقتي خلطنا بين هدفين، المربي هدفه التربيه والتعليم هدفه التعليم. انا هدفي اطلع انسان صالح، زوج صالح. رجعنا هدفنا تاني مش الشهاده. احنا مع الوقت نعتقد دائما ان الشهاده ستتسبب في صلاح الطفل، فعشان كده لا مانع ان ندمر جزء من شخصيته
1: في سبيل
0: ان في سبيل الشهاده التي تصلح منه.
1: المفهومين يعني غلط. الشهاده غايتها الوجهه الاجتماعيه.
0: الله يسترك. واحنا طبعا التمظهر اهم من التجوهر. انا يهمني يبقى مهندس وما يشتغلش ويفتح حانوت، ها، وما يروحش يكسر تكوين مهني كده ويفتح حانوت من الاول.
1: صحيح.
0: صح ولا لا؟
1: صح.
0: انا لازم اجيب الدكتوراه اديها لامي.
1: كما قلت انت التمظهر اهم من الجوهر،
0: عكس الدين الاسلامي بالضبط.
1: من امكانيات وقدرات،
0: ودي المدرسه الفرنسيه كلها، المدرسه الفرنسيه والفلسفي كل الفرنسي كله. من بره هلا هلا، من جوه يعلم الله. كل المدرسه الفرنسيه وكل من مرجعته خلفيه فرنسيه بالذات تعشق التمظهر. تعشق التمظهر، تعشق من بره هلا هلا في كل شيء. ثقافه من كل شيء من بره هلا هلا.
1: واضح. به فصل شهري مستمعينا الكرام، فاصل ثم اعود لاستكمال الحديث.
2: الزيتونة للقران الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم. خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: ناخذ معي اول اتصال ونشوف شنو الاشكال المطروح. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا. مرحبا لاله. مرحبا بيك. ايوه شكون معنا؟
1: مدام مريم من الوليد.
0: مريم مرحبا يا مريم. مريم شنو الاشكال اللي عندك؟ تفضل. قديش عمره الوليد؟
1: 6 سنين سنة أولى وواحدة سنة سنة خامسة.
0: بي الإشكال مع شكون؟
1: مع الوليد
0: اللي عمره 6 سنين هكا ولا؟
1: لا
0: 11 سنة. بي 11 سنة شنو مشكلته؟ فين قسم هو؟
1: سنة خامسة.
0: خامسة بي شنو مشكلته؟
1: استفزاز والغضب السريع.
0: الاستفزاز والبه. بشنو وصلت للإشكال في 3 دقائق؟ وصلت لي أتكلم نسمعوك ومن بعد الأذان نرجع نجاوبك. بيه إيش معناه الاستفزاز والغضب السريع؟ شنو ما تقصد؟
1: معناه يستفز ويتصرف بغضب،
0: يرد الفعل بغضب. بيه وفي ساعة يستفز؟
1: في ساعة.
0: بيه شنو المواقف اللي صارت؟ آخر موقف صار معه مثلا نحكي لنا شو؟ أعطيني تفصيلة.
1: في المدرسة ولا في
0: أي شنو؟ أي مثلا وكيفاش تستفزوا؟ شنو كلام يتقال وكيفاش؟
1: عشان يقولوا له ما عندك شخصية، فيك ما تعلمش مع الصغار. ما يحبش معناتها، يحب يحوس، يحب يمشي للمناطق يكتشفها، ما في اللعب الصغير ليه.
0: باهي وكيفاش يرد الفعل؟
1: يسال في الدار يضرب الباب القوي.
0: باهي وفي البر في المدرسة شنو يعمل؟
1: في البر ينزل يضرب.
0: صارت
1: ولا يتغشش ويروح يعمل عارفة في الدق.
0: اها باهي.
1: خاصة إذا هو كيفاش صارت له الحكاية معناتها عارف صغير ولي يضربه في المدرسة.
0: ثم ولي يضربه.
1: أمي تحكي عليا من وهكا نعود ندافع على نفسي.
0: باهي دكتور شنو تسأله عن
2: ايوه هو متعرض طبعا ولي يضربه ده غلط طبعا حقه يدافع عن نفسه. مفيش أي تدخل هنا، حاجة عادية جدا. لكن الولد ده في الغالب متعرض لنقد وعنف في داره، يعني هم بيضربوه هم بينتقدوه. صح ولا مش صح يا مدام؟
1: هي
2: في الغالب انتوا بتضربوه. العنف سلوك مكتسب. لو ما فيهوش ضرب هو دي الطريقه. هي بص يعني لما تضرب الطفل بتقول له هذه هي طريقه التواصل مع حد يغلط معاك. ما انت بتضربني ليه؟ لان غلطت. فعندما حد يغلط معايا ياخد ادوات، يتنمر عليا، ينتقدني، خلاص انا هنقل نفس الميكانيزم ده. هكذا ربيت، أضرب من يخطئ في حقي كما أنا أضرب عندما أخطئ في حق أختي أو حق الآخر. العيلة محتاجة تتعلم، تحاول الطفل، تحكي مع الطفل، تعمل حوار مع الطفل، وتعاقب بالحرمان مش تعاقب بالضرب. وتاني حاجة ونقلل العقاب. دائما نميل إلى الثواب والفهم أكثر من العقاب.
0: باش نرجع بعد رفع الأذان يا مريم، باش نحكي وش معناها فعلا أنه العنف سلوك مكتسب كما قال لك الدكتور وانت أكدت، ولكن كيفاش نجم تصلح من الوضعية هذه؟ نرجع بعد رفع الأذان ونرجع نستقبل تليفوناتكم على 71 136 ألف.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نواصل معكم مستمعينا الكرام، مواصلين صحبة الدكتور فتحي سعيد. نعود للإجابة على استشارة أختنا مريم اللي قالت ولدها يعني يستفز ويغضب ويرد الفعل بعنف. الولاد عمره 11 سنة. دكتور فتحي سعيد، قلت أنه العنف سلوك مكتسب، يعني الولاد راهو ما يتولدش وهو عنيف.
1: لا ما يتولدش عنيف،
0: فهو يكتسبه. أول حاضنة للاكتساب هي البيئة اللي تربى فيها، سواء الوالدين ولا خارج إطار الوالدين.
1: صحيح.
0: نقولوا احنا وقت لك اقررت لك مريم، قالت لك صحيح قاعد يتعرض للعنف وللنقد في الدار، به لهناك فيش نصلحوا؟ هل وعينا انه فما مشكل؟ المفروض شنو نعملوا تو؟
1: فما سؤال منطقي تاني، سلوك الاولاد عرض دلوقتي ولا مرض؟ يعني اذا كان هو بيتولد لبس عليه والبيئه تشكله، اذا من السبب ومن العرض؟ من السبب ومن العرض؟
0: سبب هم الاهل طبعا،
1: يعني السبب الاهل والعرض العيال.
0: صحيح.
1: الأطفال صح؟
0: أي.
1: الناس دايما برضو في التمظهر وفي النتيجة مش الجوهر، هيقول لك عليك لين العرض اللي هو ولدي ركح،
0: ولا السبب من
1: لا السبب من مسوش أصلا أبوه أصلا أبوه دخل في حيط، وامه عندها العصاب وبتخدم، وخالته الله غالب ضاربها الضو شوية، والمعلم الله غالب، هو دوره يتكيف مع الألم ويتفهم ويحتوي الجميع ويطيع الكل، اللي هو خليه كده يا دكتور، اللي هو خليه مريض نفسي، يعني خليه مريض نفسي بلا شخصية،
0: يعني ما نوفرلوش البيئة ولكن
1: هي الطلب هي عايزاه كده. هو النهاردة لو فهمنا الكلمتين دول، مين السبب ومين العرض؟
0: هما الأهل.
1: يبقى نعالج مين؟
0: الأهل.
1: تقرأ كتاب عن التربية وتعمل دور. ده يعني بقى الناس بقى اللي بنيجي عند كده ما بنسمعكش، انت بتقول ايه؟ الشبكة قصت، بتقول ايه؟ هو ابويا كره، هي امي كرت، هنعيد نفس الكرت بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى. مين قلت بقى؟
0: به معناه الاستشارة الأمثل هي يا دكتور كونه المتصل يتصل بك يقول لك دكتور فتحي
1: انا بعمل سلوك غلط بعد ما عملني اتكلم اغلاط الاولياء.
0: ايوه،
1: وفي حد يعذر انا بعمل غلط؟
0: اعطيني السؤال اللي عبر لك على قدر من الوعي عند المتصل
1: دكتور. بعد ما تبعتكم 3 سنين اكتشفت ان انا ام زي الزفت، كيف افعل لكي اكون ام رائعه؟ بس او ام ترتكب اخطاء، كيف افعل لكي اتوقف عن ممارسه الاخطاء؟ ماذا اعالج انا؟ مش ماذا ابني يفعل لكي يتكيف مع عنفنا ومشاكلنا؟
0: لا أعود عادي السياغ.
1: السلام عليكم.
0: عادي السياغة بطرق المختلفة.
1: السلام عليكم يا دكتور يا أستاذة زهرة. أنا بتابعكم بارك الله فيكم، بعد ما تابعتكم اكتشفت أن أنا أمي برتكب أخطاء كثيرة جدا ولا أستطيع التوقف، دلوني بالله عليكم ما هي الدورة، ما هو المختص الذي أتابعه كي أتوقف عن ذلك؟ هذيك السؤال الصح.
0: وما هي الجروح التي أعانيها؟
1: ده مشكلة تانية بقى، بس في الآخر أنا مش عارف أبطل. أنا سمعتكم أدركت إن غلطان وحاولت ومعرفتش يا جماعة، بالله العظيم الله يستركوا، قولوا لي أروح في أنهي بلاصة؟ كما إحنا بنسأل الطفل عنده صعوبات تعلم يروح للبسيكاتر، الطفل عنده فرط حركة يروح للبسيكولوج، أنا أروح فين؟
0: أيوه
1: الله يستر، ده الصح.
0: وين نمشي؟
1: تجيلي بقى
0: للمعالج.
1: يعني يعني يعني هيبتدي يسأل عن كتاب أو حد يعلمه كيف يربي. هذا الكونسبت صعب جدا نقبله في عالمنا العربي، لان احنا معتقدين ان احنا ابو العريف، مش احنا كمان وقعنا فيه ثقافه التمظهر وكثره المعلومات. وانا متابعك في الزيتون، ومتابع شات جي بي تي، ومتابع سي عبد الصمد بيجي بعدك، ومتابع البرنامج اللي بعدك، ومتابع عبد الصمدون كتير جدا. أيوة. كل عبد الصمد قد كده. فانا كمان عارفه كل حاجه، عليش اقرا عندك؟ يعني انت عبت على ابنك برضه، هو عارف ان 2 و2 4 راح يقرا في المكتب ليه؟ ما انا عارفه. وعارف ان ذهب احمد الى الحقل، ذهب فعل واحمد فاعل، راح اقراها تاني ليه؟ ده غير ان اللي بيقراه في المكتب ليس له تطبيق في الواقع، لان احنا بنقرا مناهج من الثمانينات اصلا. هو الناس عماله تقرا شات جي بي تي وتقرا في البرمجه، وانت قاعد تكريه قصه النبله والسرار. ما تغير يا اخي، اعمل قصه فتحي وشات جي بي تي مثلا، يعني ما فتحي وشات جي بي تي حلوه برضه، يعني مثال.
0: اي فعلا اجابه واضحه لاختنا مريم، راهو الاصلاح يتم داخل الاسره منكم انتم.
1: يعني فتحي يصنع كمبيوتر، قصه فتحي يصنع كمبيوتر.
0: باهي نفتح القوس اللي بتعرفش قاعدين نقرا، فيش قاعدين نقرا. انا في حلقه سابقه جمعتني ب يعني الاستاذ طارق القلعي وسمير بن علي، نوجه لهم تحيه كبيره.
1: تحيه ليهم.
0: جيت نحكي على الاصلاح، قالوا لي وين المصلح؟ سالوا خلينا نحكيوا على المصلح، شكون اللي قاعد يصلح في المنظومه؟ وتبين انه فما فجوة كبيرة كبيرة قاعدين نعيش فيها بين ما هو موجود.
1: صحيح.
0: يعني على أرض الواقع في سوق الشغل، وما بين ما نتدارسه. صحيح. اليوم في داخل المكاتب والمدارس.
1: صحيح.
0: ومعاه.
1: صحيح.
0: أي أنا تو استوعبت لي فما مشكلة، شو نعمل؟
1: هو الطبيعي في النظام العالمي،
0: النظام
1: العالمي كل 10 سنين و12 سنة بيتغير المناهج كلها. في العالم العربي عموما احنا في مصر ولا في تونس زي بعضنا حلتنا حليله يعني كيف. ما بنظرش كيف بتاع بقالنا 40 سنه بندرس نفس الشيء ولا 30 سنه اللي هو كل 20 سنه المناهج بتتغير لان الواقع ومتطلبات الشغل والمخرجات بتتغير فانت عمال تخرج مخرجات ملهاش تطبيق في الواقع عشان كده احنا ما بنشتغلش بنتعلم ناخد شهاده ومش هنشتغل لانك بتيجي تشتغل بتكتشف ان الشغل غير اللي قريته فبيجيلك جلطه
0: صحيح. البارح نسمع في أخ ما شاء الله ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي وموثوق قالك تشات جي بي تي أصبح خارج السيطرة وسنوات قليلة وبش يسيطر على البشرية وممكن يقضي عليها فالواحد تحسه يحكي يعني يقرأ في يعني يسمع في خيال علمي صحيح. في حين هو واقع
1: صحيح.
0: يعني هل كيفاش يقولوا فيها الانشقاق عن الاصل عن الواقع أيه. هذا شنو ينجم يعمل في صغيراتنا اللي احنا تو نقريو فيهم في منهج هذيك قديم المشكلة.
1: طبعا الكلام ده
0: قلت مناهج من الثمانينات
1: الكلام اللي بيقوله ده استاذ زهره الكلام اللي بيقوله ده انا محتك بيه يعني تابعت وزير التربيه السابق جلول سي جلول وتابعت ايضا مدراء مدارس كبار جدا في حوارات صحفيه يقولوا الكلام ده وانا في المندوبيه قريت في مندوبيه الطفوله ومندوبيه التعليم فبحتك بالكوادر وانا اتحدث في هذه الازمه العميقه أذمة إن ما يقدم ليس له علاقة بالواقع فليس له قيمة أصلا كأني بقى
0: يعني
1: حاجة.
0: أنا اليوم أنقري في ولدي بشي يخرج بشهادة الشهادة ديك ليس لها محل
1: قوتها في الواقع ملاش تشير
0: إلا
1: سمحين إلا في واقعنا احنا يمكن لما حد فينا سافر برا بيعمل معادلة ويعيد من الأول تاني ويعيد نص اللي قراه وبيكتشف في آخر الصف يعني أنا بطلع من هنا دكتور مهندس قد الدنيا أطلع برا أشد آخر الصف وبعد قصة كفاية 20 سنة أشد أول الصف تروح عليه وتشوف تعليمنا لا في 20 سنة أنا كنت ورا حضرتك أنا بكافح وتعلم ذاتي وسيلف ليرنينج وعمال أعمل دورات واستشارات واستاجات وحاجات على ما لما طلعت الأول شفت التعليم بتاع يا عم الله يسترك الله يسترك الله يسترك لما رحت فخلي بالك واضح الفكرة فدي نقطة مهمة جدا احنا في انفصال طب ده يعني ايه الفجوة دي لازم نسدها لأولادنا بتعليم مهارات الواقع احنا مش عايزين التعليم يفصل عن الواقع يعني فكرة ان ابني يستخدم شات جي بي تي ويستخدم الكمبيوتر ويستخدم التليفون ويسمى برامج
0: لا بشوي اللي هنا بشوي لانه مش نقيد انا واحدة من الناس مش قيد مهارات الواقع اليوم ولدي شنو مطالب
1: في فجوة
0: الى جانب
1: الشهادة الله شو. عليك
0: أيوة.
1: شهادة مهمة حد وانا بتكلم يكون فاكر اني بطيح مكتبة الشهادة
0: لا هي مهمة.
1: لكن انا بحطها في حجمها الحقيقي بس انت مديها 100% تقول هي بالشهاده تكفي اقول لك لا الشهاده مهمه 30% وهناك مهن لا يمكن تمتهن الا بالشهاده هشتغل طبيب مثلا لا يمكن الا بالشهاده مهما درجت مهارات
0: هذيك الريفرنس
1: اشتغل محامي
0: اشتغل مهندس تخلص بيه
1: لا هي في بعض المهن في بعض المهن مش عايز منك شهاده اصلا
0: صحيح
1: انا اشتغل حلاق عايز شهاده ليه لو اشتغل نجار عايز شهاده ليه لو فهمتي لو اشتغل النهارده يوتيوبر لو اشتغل النهارده مسوق مبرمج هعمل دوره في البرمجه ببرمج بعمل كودينج وخلاص
0: بيه دكتور اعطينا رايك مسج ادلي بدلوك في الموضوع هذا ولو انه ماذا بينا الحقيقه كونوا معانا مختصين في سوق الشغل
1: أي.
0: وناس دارسه الوضع والواقع اكثر وتعطينا رايها الصحيح يعني للدقيق
1: أي.
0: ادلي بدلوك المهارات اللي لابد اليوم صغارنا الى جانب الشهاده يتعلموها شنو هي تكون
1: انا بشوف ان المهارات الانسانيه لا غنى عنها في سوق العمل مثال التواصل اللابتوب والتليفون القدرة انك تعمل حوار مع حد
0: تتحاور
1: السوشيال ميديا كلها بتعزل الناس عن بعضها ويعملوا حوار مقنع يسموه حوار مكتوب فانا ما بتكلمش فاغلب الناس اللي بيكون شاطره جدا على السوشيال ميديا في الواقع ما يعرفش يتواصل المهندسين البرمجه كلهم اغلبهم عندهم مشكله في التواصل مع اولادهم مع ازواجهم اي مهندس برمجه داخل في حيط فشغلته عزله عن الناس وبيتعامل مع كل حاجه كودينج انتر كوبي بيست انتر مشكله ثانيه دي هذه نقطه مهارة التواصل اثنين دي مهارات عايزين بيسموها في سكيلز هذا سوق العمل كله هديك 10 منظمة العمل العالمية بتنزلهم كل 10 كل 5 سنين تقول يا جماعة دول اللايف سكيلز دلوقتي انا بديك ال10 مهارات اللي محتاجينهم تو لازم اديهم لابني جنب الشهادة وانت دلوقتي لما تروح لاي طبيب واي مهندس وانت جبتيني اهو وهجيب مختصين تاني انا فارق بس انا نفس الشهادة زيهم اما فارق في ال10 بس فانت معجبة بيا بس مش عشان الشهادة انت هتجيب مختص نفس تقول ده بيبسط ده بيتواصل ده بيضرب امثله كويس ده مقنع ده متسلسل طب ده حضرتك ماليش دعوه بالكارديو في الجامعه ده تلقائي ده دقيق ده ما احنا ما قررناش كده اصلا دي مهارات حياتيه ده قائد ده عنده رؤيه ده مش بيعالج وخلاص ده عنده فيجن ده فكر عنده فكر طب التاني لا انا عندي شغل مهنه بقدي
0: اللي يخلقوا التميز
1: النهارده انت برضو المعلم اللي بتحبيه في المدرسه ايه اللي عنده العشر مهارات هم كلهم معهم شهادة التعليم
0: نسميهم
1: بالتعليم اول واحدة التواصل
0: واحد.
1: تاني واحدة الذكاء العاطفي وقدرة المشاعر تالت واحدة اتخاذ القرار الصحيح وحل المشكلات تالت واحدة القيادة والتأثير
0: نعم
1: رابع واحدة العمل ضمن فريق
0: نعم.
1: يعني لين هين سهل يتشكل مع فريق، مش نرجس عايز يتصدر ولا مهمش ماليش ماليش ماليش اي دور.
0: صح.
1: خامس حاجه الاقناع، بيرسويشن.
0: ايوه،
1: القدره على الاقناع. رقم ستة اللهم التفكير الناقد، كريتيكال ثينكينج.
0: يعرف
1: ليه؟ لان في معلومات كتير بتخش راسك، اللي ما يعرفش ينتقد ما بيعبي كله، كله حلو، كله بيتكلم. لا، ويعرف يقيم اللي بيتقال، يعني انت هتسمع النهارده 1000 واحد بيتكلم في التربيه. انا عايز اسمع الكلام ده منطقي، ماشي مع الدين والعلم ولا لا، ده مختص ولا مش مختص، الراجل ده بيتكلم صح ولا غلط، بيقول فكر فكر غربي ولا فكر شرقي، يمشي في ثقافتنا ولا مش بينظر ولا بينظر وعملي. في التفكير الناقد ده مهم جدا. واحده اخر حاجه اعتقد الابداع، الابداع كرياتيفيتي، يقول لك الابتكار بقى. العالم اصبح مليان، كله بيقلد بعضه، وشات جي بي تي دلوقتي اصبح بيعمل ايه، الحلقه دي ممكن ياخدها ويركبها صوت ويجيب كوميك ينسخ من بعضه. يعني اي شيء النهارده تجيب اغنيه تدخلها شات جي بي تي تطلع لك اغنيه. فين الابداع والجانب الانساني؟ فيفضل دايما الناس اللي عندها الحس الابداعي، العمليه الابداعيه اليونيك في كل شيء، نجار، حداد، مهندس، صيدلي، دكتور، سبحان الله. فكره ان انا اقدر اعمل جديد في مجالي. واحده مش كابي بيست على فكره، انت ممكن تجيب اغاني النهارده وتاخد الحوار ده كله وتعملها بشات جي بي تي بتقول نفس الكلام. وتجيب اتنين بيتكلموا مكان زهره، تحط فتحي وتحط كوميك وتعمل اما نفس الكلام، واضح. فبيسموها نصوص خاليه من الروح.
0: صحيح.
1: الابداع فيه الروح. صحيح، هي نصوص معلومات لكن ما فيهاش روح، فيهاش الشعور الانساني. نقطه مهمه جدا ايضا، احنا قلنا التعامل مع فريق، التاثير، يسموه مهارات الاداره. مهارات الاداره خمسه او اربعه بنزو فريني كده، التخطيط، بلانينج، والمتابعه. العالم النهارده كله لازم تبقى عندك اعمال وتتابعها مش تعملها بنفسك، والرقابه، والتوجيه.
0: واضح.
1: ادي دول 10 مهارات. ايا كان شغلك ايه، لحظي، هذه المهارات ملهاش دعوه، مش بقولك تبقى مدير يدرس الاداره بتاع لا، ادرس المهارات الاساسيه للتخطيط. في واحد ماشي من غير خطه، نتكلم ازاي ده ان شاء الله، يعني نحكي معاك في انت مش فاهم احنا بنحكي في اصلا
0: بيه؟
1: يعني انت رايح مشوار من غير جي بي اس ومن غير دليل وماشي في عرض البحر. واضح. انت احتمال توصل صفر.
0: واضح. به دكتور، اذا هذوما المهارات الانسانيه تقول الى جانب الشهاده،
1: الى جانب الشهاده
0: اذا كان الصغير تدرب عليهم ويتمكن منهم يلقى عنده حظوظ اوفر في انه يفرض نفسه ويتميز ويسطو نجمه.
1: كم طفل النهارده يكلمونا في التليفون، ابني ما عندوش خطه للمذاكره، التخطيط، ما هو مش عارف التخطيط، فنقول له اعمل له جدول وخطه وفي جداول، وعندي على صفحه نوادي التربيه النفسيه مجانا جداول، مجانا جداول لتنظيم الوقت.
0: صح.
1: اداره الوقت، ما لا ما بيقعد على التليفون برشا. يا مدام في حاجه اسمها جدول، لا ما هو من راسه يعمل، يستحيل يستحيل. هذه مهاره التخطيط، مهاره لازم يتدرب عليها، زي قراءه الانجليزي والفرنساوي وزي سياقه العربيات، يتدرب على انه يخطط. في واحد النهارده عايش في الدنيا سبهلله، يحب أمن يمشي مكبا على وجه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، واحد عارف ويعمل كل يوم.
0: صح. به نوجه تحية لي حبيبة خضر، صباح الفل دكتور، أهلا وسهلا يا حبيبة. وليا أبو عزيزي مرحبا بعزوزي، مرحبا بيكم في التعليقات، إذا كان عندكم سؤال مرحبا به. أنا قبل ما ناخذ اتصال أثار فضولي كلمة الحس الإبداعي.
1: نعم.
0: واللي عندهم إبداع، اذا نحب نسالك على ترند الثمانينات اللي برز من
1: فتره. هذاك تقليد مش ابداع.
0: ليش برز الترند هذا في الفتره؟
1: لا، هو الترند بيظهر كل كده، بيعملوا ترندات عشان الشات جي بي تي يحصل على معلوماتنا وصورنا ليتحكم فينا في المستقبل. هذا موضوع، هذا العبط، ما البهايم بتعمل كده، الحمير كتير بقى والعلالة كتير والقطيع كتير،
0: عشان انا ساكت
1: بدي صورك، بدي صورك، هو عايز صورك ودلوقتي عايز معلوماتك وعايز سنك وعايز مش عارف ايه وعايز عنوانك، عايز كل حاجه عشان بعد كده لما يتحكم يبقى عنده كل الداتا عنك.
0: هل الانسان هو المتحكم في الترند هذا ولا
1: العقل الغربي؟
0: هو اللي
1: لا، العقل الغربي اللي طلع الترند هو المتحكم. ايه بنت، هو الذكاء الاصطناعي بيعمل حاجه، الذكاء الاصطناعي اداه، الناس اللي وراه اللي هيعملوا بمعلوماتنا دي ايه؟ اللي احنا ما بنفكرش ونسلمهم كل شيء ببلاش وشوست بنلعب. اسمع، خدها قاعده قلت لك قبل كده في اداره الاعمال، العالم بلاش. كله عارف كده، العالم اي حاجه ببلاش انت السلعه.
0: أيوة.
1: اي حاجه ببلاش انت السلعه. واذا لم تاكل بتاكل على الطاوله انت الطعام. اذا ما كنتش قاعد على الطاوله بتصمم وتتابع الناس دي اتهنى، انت المنيو.
0: انت
1: ما دام انت مش قاعد بتاكل على الطاوله، قاعد بتصمم، قاعد بتعمل ذكاء اصطناعي، قاعد فاهم الكلام ده، اهلا بيك، انت العشاء بتاعنا بتاع الناس دي كلها. مفيش حد في الناس بره زهره، فما حتى في كل الخدمات الالكترونيه، فيسبوك، شات جي بي تي، الكلام ده، فما مدفوع وفما بلاش. الناس الراقيه تعمل بفلوس ليه؟ عشان اتحكم، انت عايز تعرف مني ايه ليه؟ اعرف حاسبك. الناس اللي زينا تحبوا بفلوس طبعا،
0: معناها لمو داتا،
1: لمو داتا برشا برشا. واحنا فرحانين.
0: ايه.
1: وكمان شو عملك ترند الخمسينات وترند الاربعينات؟ المهم حط ولادك، حط عيلتك، حط ابوك، حط امك، حط خالتك، احيي الموتى، حط صور جوزك، شوف نفسك، حطيني كل الداتا عشان عندما يظهر المسيخ الدجال الذي سيخاطبنا بكل الماضي والمستقبل بتاعنا نقول انت اله، كيف عرفت ذلك واحنا لدينا كل حاجه؟
0: احنا عطينا المعلومه.
1: يعني لو قابلنا دلوقتي كائن قال يا جماعه عملوا كائن شات جي بي تي هولوجرام كبير كده بعين واحده كده، وانا ده المسيخ الدجال واعرف الماضي والمستقبل وراح حكي لنا ماضينا، نصدق احنا نصدقه؟ لان هيقول لك جوزك مش ابوك ميت سنه 52 يا فتحي يا سعيد، ابوك ميت سنه 92 وابوك اسمه سعيد وصورته اهي وكلمك وابوك بعت لك رساله من العالم الاخر، اقول له اشهد انك المسيخ الدجال ولا اقول له بقى ما اعرفش. فاحنا بنبلغ عن نفسنا. فاسال نفسك دايما الناس بتعمل لك الترندات دي ليه؟ العقل الجمعي والقطيع يا ستي قلنا قبل كده 80% من الناس قطيع. 80% من الناس لا مخ ولا عقل ولا بتاع، هم عايش وياكل ويشرب وامره برجله وماشي هكا مع الهيصه. طب انت ماشي مع القطيع ليه؟ ما اعرفش بس لازم اعمل. يعني ليه لازم تعمل؟ هو ده النهارده انت بتقول لابنك ما تستخدمش التليفون غلط، طب وانت النهارده ما تركب الترندات، هو الغلط يعني ايه؟ الغلط يعني لازم اعمل افلام جنسيه بس؟ يعني الغلط يعني لازم اعمل ما احنا بنعمل نفس الغلط بالضبط.
0: هو انعدام، شوف قل مش قله وعي لكن انعدام المعلومه كما شرحتها سيادتك توا يعني للمتلقي، هذا هو اللي يخلي الانسان يغلط، انه ما يعرفش اللي هذاك راهو فخ.
1: انت شايفه احنا في 26 والجهل مركب قد ايه؟ اللي ما يعرفش ده ما يعرفش اللي ما يعرفش، ولما سمعنا دلوقتي قال لك تصدق طلعت ما اعرفش، طب هتعمل ايه بعدها؟ احنا عملنا ترند السبعينات بقى، فكك يا راجل انت، ما انت بص ما العالم يخلص يبقى يخلص. فما ناس حتى بعد المعرفه، في ناس عرفت ان الله موجود والله واحد والله خلق السماء والارض، لا المعرفه غير الوعي. واحنا مشكلتنا الوعي ده برشا مشوار فيه مهبب، برشا فيه متخيلي. ده انا بقول لك احنا 5 سنين نفسي حد يكون وعي، قال الان ادركت انني ام

0: ابني يتحمل ما لا يمكن تحمله، لانه عندما لم يتحمله رجع علينا. ده في راجل ضرب وضرب الراجل، المفروض يعمل ايه؟ المفروض يقول له حاضر يا عمي.
1: ولا ضربته رجع لي.
0: يعني كان مشكل يعني. انا بحكي في نفوس ما قبل الحملات العقليه البدائيه.
1: اهي صحيح مشكله كبيره تقول كده ضربته رجع لي، كيفاش نعمل؟
0: ضربت طفلي صح عليك. طب ما هو الطبيب امال حضرتك يعمل ايه؟ لا المفروض اضربه يقول لي حاضر. ليه بقى؟ انا اتعامل فيها كده، ده اسمه التوحد. وانت ما عملت كده حصل لك ايه؟ جالي اكتئاب وفشلت ومستقبلي ضاع. بس الله غالب يا دكتور، ان شاء الله هضربه وهو هيبقى دكتور باذن الله
1: ان شاء الله. عايدة أهلا وسهلا يا عايدة. عايدة سلموك تقول يعطيك الصحة دكتور، أنا بالرغم عاملة ماجستير في الإعلامية ما عنديش ثقة في الذكاء الاصطناعي لأنه فيه كمية خبث مش عادية. إن شاء الله الناس تفيق على الوضع. عايدة أدلي بدلوك،
0: أدلي بدلوك عايدة، إحنا عايزين ناس مختصين زيك.
1: قلنا شنو لاحظت، خلينا نسوق رأيك للمستمعين لعل الناس فعلا تنتبه وتفيق وتكون على قدر من الوعي به. إحنا وصلنا تقريبا إلى ختام هذا اللقاء، باش نحاول توا نقدم يعني موجز لكل الكلام اللي قلت. احنا بديناها بسؤال كيفاش نخليه نزرع او كيفاش نساعد الطفل على بناء الدافعية الداخلية، هك الشغف هذاك، ونخلق متعة التعلم. لانه اليوم ما تنجمش تفرض على صغيرك المعلومة
0: بصفتك
1: واجب، لابد انه ياخذ.
0: واجبت على سؤال مهم يا ست زهرة، سؤال بينطرح هنا برش، وبشوف انت بتطرحيه على غير مختصين وما يعرفوش اجبه. ما اتعلمنا زمان بالضرب، عشان كان البديل ليه الحقل والثانية والغيط، كان البديل أكثر إيلاما. الضرب وحش لكن كان البديل أوحش، فالمخ اختار أقلهما وحاشة.
1: نعيد صياغة هالمعلومة هذه لأن مهمة اليوم الحقيقة خرجت بها، مهمة برشا. صغار نقبل يعني يقبل ما كانش تم حب للتعلم،
0: ما فيش حب للتعلم،
1: نحن
0: لا يوجد شيء اسمه حب للتعلم إلا بشرط واحد، إنك تربط التعلم بالمكافآت. هو ده احنا نتكلم في ده بعد كده. يعني لازم كل مجهود يعمله.
1: التعلم مكروه على مدار الأجيال.
0: فما سؤال،
1: لانه
0: فما سؤال، بذل الافور محبوب ولا مكروه؟
1: مكروه.
0: بس هو ده هدف علم النفس الطبولي. المخ نفسه متصمم على كده، المخ مصمم ان يبرر لك افعالك ويحافظ لك على منطقه الامان. مش عايز اي افور. انت النهارده
1: الدماغ كسول
0: بطبعه،
1: بحب الكسل.
0: المخ بطبعه كده، الكسل بيوفر الطاقه بتاعته. المخ يا ستي زهره بياخد تلتين طاقه، تلت طاقه المخ لوحده تلت، فلما ما يخدمش وفرنا التلت، الله اكبر، ضمننا البقاء اطول.
1: ويخدم ضدك، معناه
0: عقلك ضدك، مخك اصلا، مخك اصلا ضد النجاح. ولذلك النجاح صعب، لانك بتمشي عكس رغباتك وعكس مخك. ولذلك من اجلها لك الجنه، حفت الجنه بالايه؟
1: بالمكاره.
0: يعني الصلاه والله بالسيف يا اخي، ده جنه، ده النبي صلى الله عليه وسلم قالها. سيكولوجيتنا كده عكس ما الناس متخيله، الناس فاهمه بالغلط.
1: والله
0: ده يعني لازم كل ما اصلي، احنا عشان بنصلي نقول ايه؟ والله في جنه و27 حسنه، وصلي في الجامع والخطوه بحسنه، مكافات قد ايه عشان تعمل ومش عامل؟
1: صحيح.
0: ومش عامل
1: النظام.
0: يعني ده النظام رباني مديك على كل خطوه حسنه، والوضوء الميه حسنه، انت شفت كل ده
1: ومش عاملين،
0: وربنا يفتح الشات جي بي دي ما خلص الفيلم. انت متخيل انت بتديليش كعبه حلوه، تقوليش كلمه حلوه يا راجل، كلامك سم، وعايز اقوم اعمل ده؟ انا ربنا العداد بيعد الام توضى، نقطه ميه حسنه، الميه حسنه، الوارد حسنه، صحيح حسنه، والله بتفاوض مع ربنا،
1: وهي
0: قد السيئه حسنه، وبتفاوض مع ربنا. ما اجيبش الدور مع العصر، ما اجيبش عصر ودور مع امال الخمسه. انت متخيل المخ؟ هذا الناس لازم يفهم طبيعه المخ، مش البني ادم ربنا على فكره. حتى اللي بيكلمني كده، الام اللي بتكلمني مخها كسول ومش عايز تقرا كتاب، هي عايزه نصيحه مجانيه كده من على الراديو، فاقول لها خدي كتاب تابعي 10 حلقات، تقول لك يا راجل قولها لي، الله يسترك بقى، قولها لي يا راجل، اسالي شيء قولها لي، قول لي كلاما طيبا، قول لي بوسي. طب بوسي؟ تقول لك مش عارف اعملها. ما انا هقولها لك، ما تصحيش، تقول لك من الجيمس. هذا كلام في مخك ومخي ومخ الناس كلها. اكتشفنا ده في علم نفس الاعصاب، ان المخ ما يحبش بذل ايفور. عشان يبذل ايفور لازم تكافئه مكافاه اكتر من الالم المبذول في الرحله. يعني النهارده انت بتتعبي النهارده في الشغل بتاعك، لو مرتبك ما بيعوضش التعب بتاعك وزاد شويه، مش مكمل في الشغلين.
1: يمكن حماسها في الاول وبعد،
0: لا في الاول حماس للمبتدئين دول، الله غالب كلنا كده. اول سنه، عارف اول سنه مدرسه، سنه اولى في الرمل فرحان، انا رايح اجيب بعد تكتشف ال... طب نعالجه بايه دايما؟ المكافاه عند كل خطوه. تعرف انت يا زهره لو عملت حلقه النهارده جابت مثلا مشاهده، بيسموه لازم تعمل في المكافئات، ادوارد ليسترون دايك احرز عن ذلك على نفسي كبير جدا، سموه التعزيز المتقطع. وده اللي النت بيعمله، عشان كده احنا بندمنه. لانه فاهم يا جماعه اللي عاملين النت علماء نفس كبار، مش ناس حماصه ومهندسين بس، علماء نفس كبار جدا، واساتذه في علم النفس كبار جدا، علم النفس العصبي والتسويقي. مش مهندسين بس، مهندسين يعملوا كود بس، اما كيفيش اسيطر على مخك انت مخ المستهلك علماء

0: نفسه كبار جدا من هارفارد. فيقولوا بقى التعزيز المتقطع ده، انت بقى يا زهره هتموتي كل يوم شويه تحطي بوست ليه؟ لان البتاع مرتين كل 20 بوست ما يجيبوش نتيجه في بوست يتغيره لك كده. فتفضلي عايشه على امل الادمان ده ان بوست يضرب معاكي يفايرل. المكافئات كده، تخيل يا زهره انت عندك مرتب ثابت اخر الشهر عندك مليون دينار مثلا، وعندك لكل حلقه تاديها كويس وتجيب 1000 مشاهده تاخدي 100 دولار، 100 دولار ده انت هتلاقيك تخدم بقلب ورب.
1: صحيح.
0: الفيكسد اخر الشهر بس بيديك حماس في البدايه وبعدين تيأس، لانك اي مجهود لا يعليش عليه زياده، عليش اعمل اقدم اقل الامكانيات، المخ يشتغل بطبيعته البشريه، ما تحضرش يا باشا واعمل لك يلا يا باشا بكلمتين اختار يا راجل. هو ده. وعلى فكره دي مشكله اي موظف حكومه، المرتب الثابت دي مشكلته. اول سنه يبدا عنده الشغف، هنطفي لك الشغف. ليه؟ المرتب ثابت، شغفت زي ما شغفتش نقولك وسع بالك الدنيا طويله. ايه ده؟ ايش بيك انت كده شاريه كده كده ثابته؟ ايش بيك؟ ايش بيك عملت زي ما عملتش؟ حافظ على بقائك كده وطاقتك جميله كده. طب لو ما اديناش ثابت، لو في واحد يقول لك اشتغل معاه بالنسبه بس، لا الواحد كده بيقمر. اديني مساحه من الامان، مليون مليون و200 ثابتين، واديني جزء تاني حسب المجهود. في الحب مع اولادنا لو عملنا شويه تشجيع اسيل ابن ابني دي ما احبك بعرف عليك، وشويه تشجيع مرتبطين بالاداء. يا الله لو عملنا كده، انت ده عايز عيد سيستم دماغ الاولياء. المشكله مش في العمايل، المشكله ان السيستم بتاعك يقبل الكلام ده، لان هتعمل ايفور عشان تعمل ده، وانت مخك ما يحبش الايفور وكسكش ويرجع لاصله والسيستم القديم شغال. وانا اتربيت كده ولا غالب وشنو اعمل لهم انا؟ هو انا الواحد اللي خلفتهم ابوهم يعمل معايا، ابوهم مع ربنا ما عمل.
1: ولكن انا فهمنا السيستم، فبالتالي اللي هنا نظام المكافئات هو اللي مش يحفز الانتاج،
0: هو ده اللي يعمل متعه
1: عند صغارنا.
0: كل خطوه تكافئ. برافو احسنت، ابدعت، ربي يبارك فيك، برافو عليك، احسنت، مجهود على المجهود. احسنت. فما قدر ثابت لانه ابنك. يعني في الصيف وفي الشتاء، في المذاكره وعدم المذاكره، فما شويه ماده ثابتين كده 20%. دول يديله ثقه بالنفس. وفما 80% طالعين حسب الاداء، كل خطوه ياخدوها، كل درس، كل كلمه، كلمه برافو احسنت ابدعت ربي يبارك فيك برافو عليك احسنت كفايه عبه حلوه اخر جمع 10 نقاط واديك بيتزا اخر الشهر. لو الكلام ده مش في دماغنا، هو ده نظام الاسلام، الثواب قبل العقاب، الحسنات قبل السيئات، والحسنه بعشره والغلطه مش بفلقه، الغلطه بغلطه. الاسلام بيعمل كده، الغلطه بغلطه
1: صح.
0: ده وطب والحسنه بعشره، احنا عندنا سيستم عكس، الغلطه بفلقه والحسنه ده الطبيعي. ده اللوجيك. ليه احنا عايشين عكس الدين وعكس العلم؟
1: صح.
0: عشان كده الناس بقى فيهم من بره، واللي يعملوا لنا بقى الكلام ده، المكافئات المتقطعه والمكاسب والقمار والمخدرات والزطله، كل الادمان مبني على النظريه دي، اديك مكافئات متقطعه متغيره مش عارف هتيجي امتى، مش عارف الضربه اللي هتكسب منها امتى. فكلنا نعيش ننتظر هذه الضربه، كلنا في انتظار جوده، وجوده ما جاش، مات في الاخر. فخليني في هذا الانتظار، انتظار الشغف، انتظار الحب، انتظار لمعه عين امي بيا كل مره، لكن العين المطفيه، الام اللي ما تشجعش، المعلم اللي ما يشجعش، لا يصلح ان يكون مربي. سموه مؤدي.
1: نعم.
0: سموه مؤدي للعمليه. ولا يمكن ايضا للمعلم ان يكون برضو كده والام، الا ما تكون ظروفها الاجتماعيه والاقتصاديه هي دايره مغلقه. بص، عشان تكون مرالك كويس عايز دخل امن لدرجه معينه، وعشان نجيب لك دخل امن لازم ترفع كفاءتك، وعشان ترفع كفاءتك عايز فلوس، وعشان فلوس مفيش فلوس، فهندخل في دوامه مغلقه ما بتعرفش اولها فين. اولها انسان بيقرر انه يخالف القطيع. أيوه. ويقول انا هعمل ربنا في العيال دول. انا ربنا اتقي الله حيث اقامك، اذا اردت ان تعرف اين مقامك، والمعلمين دول مقامين على ثغر من ابواب الجنه، ولادنا مستقبل حياه، القيم، الدين، يعلمونا كل شيء. لو تعظموا هذا الدور في قلبهم صدقيني حتى لو ما جاتش فلوس كتيرة.
1: لا.
0: انا بقالي 5 سنين باجي معاك هنا وساعات بنيجي على حساب الشخصي.
1: لا.
0: لو انا ما بحس في جزء مش فيه لله، والله فد، والله فد، لان انا اللايف على صفحتي بقى بيجيب قد الحلقة 3 مرات.
1: لا.
0: اللي هو تيجي لي دلوقتي اللي عندك رسالة تقول هناك اناس لا يسمعوني الا من خلال هذا المصدح، هناك اناس وثقوا فيا، هناك اناس ينتظروك. مع انه ممكن بس يعمل فتح سعيد وخلاص.
1: نعم.
0: فهذه نقطة مهمة جدا، لكن لو عندك رسالة وعندك معنى بتضحي شويه ما يسالش مقابل المعنى ده، مقابل ان لعل الله سبحانه وتعالى يهدي امراه واحده في سيدة ابو زيد، في مرزقه، في زغوان، في باجه تسمعني فانقذ طفلها بس. انا ادور على طفل واحد لانقذه، انا لا استطيع انقذ العالم كله، ولكن 20 سنه هنا في تونس، ولا 10 سنين هنا، 15 سنه وخمسه في مصر، بدور على طفل واحد انقذه كي يقابل الله سبحانه وتعالى، اقول يا رب انا ساعدت شويه في انقاذ ده فقط لا غير.
1: لأن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعام. إن شاء الله ربي ثبتك، ثبت الله سعيك. دكتور فتحي سعيد، احنا طبعا يشرفنا كثيرا انضمامك للبرنامج وتقديم الإضافة.
0: الله يحفظك.
1: موعدنا بيك طبعا نذكر سادة مستمعين كل يوم اثنين واربع رجعنا للتوقيت الشتوي، موصلين معكم هذه الرحلة الطيبة في برنامج التربية السليمة وصحبة الدكتور فتحي سعيد كل يوم اثنين طبعا موعد قار، ولكن يوم الاربعاء باش تكون حاضر زيتها
0: من علي
1: ان شاء الله. ناخذ الاتصالات نتاعكم حول يعني الاشكاليات حول التعليم. التحيه تصلكم معطره في ختام هذا اللقاء من سلام الشعري سوسن الفرجاني احمد الطبيبي الدكتور فتحي سعيد وهذه زهره الضيفي، نترككم في

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى

وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد

لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال لل

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف

الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
2: من رياض السنة النبوية.
4: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سبرة طبخ المبدعين.
0: إشهار. فقه الحياة. فقه الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة. فقه الحياة. فتاوى على المباشر
3: مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي. مع هيثم الإمام
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص، ولكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي أقدمه اليوم عوض الزميل الأستاذ هيثم الإمام مع فضيلة الشيخ جهاد الشيخ علي. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لسالم الشعري.

0: عليك من الله سلام سالم الشعري، بارك الله فيك على هذه التحية الجميلة. كذلك التحية موصل لحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق للتواصل معنا 71-130-000 71-130-000. خلينا بداية نرحب بالأستاذ الشيخ جهاد شيخ علي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، طبتم وطب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، حياكم الله وبياكم وحيا كل الإخوة والأخوات العاملين في هذه الإذاعة الكريمة والعاملات، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم التي نسأل الله تبارك وتعالى لها دوام التفوق والتألق، إنه سميع قريب مجيب. سلام الله عليكم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك، شكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. فين ما كلمتك طول قلت لي حاضر نجيك إن شاء الله، ما كاش مبرمجة للدعوة،
1: هذا واجب.
0: شكرا نعم. بارك الله فيك
1: وأفضل شيخ. وأفضل الزيتونة علينا.
0: شكرا شيخ، بارك نعم. الله فيك، هذا من التواضع نتاعكم، ربي يزيدكم علما. شيخ قبل ما نبدا نخو المكالمات الهاتفيه ونجيب على الاسئله نتاع المستمعين الكرام، خلينا نتحدث في نقطه مهمه جدا في حياه الانسان وهي تؤثر على حياه الانسان، تؤثر على المجتمع، تؤثر على الدول، تؤثر على الكره الارضيه باكمله باكمله، الا وهي المعاصي.
1: نعم.
0: المعاصي بشتى انواعها.
1: نعم.
0: خلينا، ما معنى المعاصي؟ انت تحدث عن المعاصي، انت تجي في ذهنك كلمه معصيه، شنو المعصيه؟
1: نعم. الحمد لله حمدا مكررا، والحمد لله اولا واخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمه ومفتاح الخير والعصمه، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ربي بسيدنا محمد الابر خير البريه من به شرفت مضر، سلم عليه وصل ما هب الصبا أزكى صلاة دائما لا تنحصر، فبجاهه وهو المشفع في الورى يوم المعاد إذا دها الخطب الأمر، إني سألتك وهو أكرم من سئلت به ومن صلى لك ومن ذكر.
0: أمين يا رب العالمين. يا
1: في الحقيقة سيدي بشير، الذنوب أو المعاصي هي كل مخالفة نخالف فيها منهج الله والنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما نهاك عنه الله ورسوله فترتكبه هو ذنب وخطيئة ومعصية.
0: نعم.
1: كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم فتقصر فيه فهذا ذنب وخطيئة.
0: نعم.
1: وقد حدثنا القرآن العظيم
0: نعم
1: أن ربنا تبارك وتعالى لا يظلم ولا يهضم.
0: نعم.
1: قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. شرط الإيمان
0: نعم
1: والعمل الصالح.
0: نعم.
1: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بمفهوم المخالفة
0: نعم
1: المعاصي والذنوب تجعلك تحيا حياة ضنكة ملؤها التعاسة ملؤها الشقاء، لأن فيها إعراض وابتعاد عن منهج الله والرسول صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومن فلنحيينه حياة طيبة، من خالف هذا المنهج يحيا حياة تعيس، وهذا مصداق قول ربنا
0: نعم
1: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة والعياذ بالله أعمى
0: والعياذ بالله. عندي ملاحظة شيخ لهنا، سبحان الله القرآن قداش عجيب.
1: نعم.
0: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن.
1: نعم شرط الإيمان.
0: نعم الشرط لنا هو الإيمان.
1: نعم.
0: هناك أناس من يتبجحون ويفتخرون ويقولون أخضر إلى الكفرة وإلى
1: نعم
0: كذا وكذا، ما همش مؤمنين ويعملوا في الخيرات وينفقوا ويعملوا في
1: وأعطاهم الله الدنيا وأعطاهم القوة وأعطاهم النفوذ وأعطاهم الوجاهة والحظوة الاجتماعية، هذه جنتهم.
0: فين نحط هذا الكلام؟
1: هذه جنتهم، جنتهم في الدنيا، أما جنتي أنا وأنت وجنة المؤمن هي في الآخرة. قد تكون لنا الدنيا دار ابتلاء
0: نعم
1: ولكن إذا صبرنا على أمر الله وقضائه وقدره
0: نعم
1: إن الفوز بالدرجات العلى في جنة عالية قطوفها دانية. أما هم لم يتحقق فيهم شرط الإيمان فجنتهم جنة الدنيا.
0: أي واحد يعمل عمل
1: وليس
0: خير
1: في الآخرة
0: الحياة
1: من خلق،
0: أي واحد يعمل عمل هو مشموع من في هذه الحياة
1: يجازى به في الدنيا.
0: في الدنيا نعم.
1: أما في الآخرة فليس له جزاء.
0: نعم.
1: أما المؤمن
0: نعم.
1: فإذا عمل الصالحات في هذه الحياة الدنيا جوزي على فعل العمل الصالح في الدنيا وفي الأخرى جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا.
0: سبحان الدنيا وخر زوز.
1: نعم.
0: زوز
1: معنا. غير المؤمن يجازى في الدنيا
0: وبس.
1: نعم. وأما المؤمن فإنه يجازى في الدنيا مصداقا لقول ربنا فلا نحيينه، وأكد ربي عز وجل في القرآن في هذه الآية بأداتي توكيد.
0: نعم.
1: بلام التوكيد فلا ونون الزمخشرية الثقيلة فلا نحيينه حياة طيبة.
0: معناها ربي نعم. سبحانه وتعالى رسم لنا طريق عن طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله
0: عليه وسلم. يسلك هذا الطريق ما نعم. تكون العاقبة نتاعو إلا خير.
1: إلا خير. نعم. ومن حاد
0: نعم
1: ف
0: ومن أعرض
1: نعم من حاد أو أعرض فسوف يحيا حياة ملؤها الشقاء والتعاسة
0: ضنكة.
1: حياة ضنكة ونحشره
0: بالله.
1: يوم القيامة أعمى. حتى القرآن في آية أخرى يقول وأن هذا صراطي
0: مستقيما.
1: هذا الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا ألا نحيد وألا نزيغ لا يمنة ولا يسرى عن هذا الصراط السوي المستقيم، هذا الصراط الذي في كل صلاة نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا.
0: أمين.
1: اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة نركع ولا إلا
0: نعم.
1: وندعو اهدنا الصراط المستقيم.
0: شيخ يقول الإنسان اللي سامع اللي يسمع فيه قل لي الغالب أنا توا نسمع فيكم لكن هني أنا نصلي ونعمل لكن ساعات يا أخوي تغلبني نفسي نعمل دورة على اليمين ولا على اليسار.
1: على كل النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن هذه المسألة
0: نعم
1: وأخبرنا عن الدواء
0: نعم
1: إذا أصبت بهذا الداء
0: نعم
1: فعليك بالدواء.
0: النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك
1: أي نعم
0: لكل داء
1: ذكر
0: دواء.
1: الداء وذكر نوعية الدواء
0: الدواء تستعمل
1: فقال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ.
0: سبحان الله.
1: كلنا نخطئ وكلنا نغفل قليلا عن منهج الله وكلنا نقصر في جنب الله تبارك وتعالى وبعضنا يرتكب ما يرتكب
0: نعم.
1: من الذنوب المعلنة ومن الذنوب الخفية
0: خفية. نعم.
1: إذا اختلى بنفس الله أعلم ماذا يفعل
0: نعم.
1: وكل له يعني نصيب من هذه الذنوب
0: أسرار ربي سبحانه.
1: لكن خير الخطائين من؟ الذين يبادرون ويسارعون في العودة والرجوع والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. كل ابن آدم خطأ قاعدة لكن انتبه وخير الخطائين من؟ التوابون الذين يسارعون إلى الله تبارك وتعالى يقولون يا رب جئناك تائبين يا رب هدنا إليك فاهدنا الصراط المستقيم.
0: سبحان الله. من زاد شيخ في حديث
1: ثم لا نقنط الناس
0: نعم نعم
1: قصة
0: نعم
1: خبرنا بها المصطفى
0: صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام حدثنا عن عابد من عباد بني إسرائيل
0: نعم
1: عبد الله 40 سنة وهو في محراب العبادة
0: سبحان الله
1: لا يفتر لحظة عن ذكر الله تبارك وتعالى.
0: سبحان الله.
1: عابد من عباد بني إسرائيل عبد الله 40 سنة ثم انقلب فعصى الله 40 سنة
0: يا سبحان الله.
1: فنظر ذات يوم إلى وجهه في المرآة فرأى الشيب قد غطى لحيته وشعره فقال يا رب عاد له شاهد العقل
0: نعم
1: قال يا رب أطعتك 40 سنة
0: وقف التأمل هنا.
1: نعم
0: يجب على كل مؤمن
1: وقفة محاسبة
0: كل مؤمن سيدنا عمر شقها
1: حاسبه
0: نعم
1: قال يا رب أطعتك 40 سنة وعصيتك 40 سنة فهل لي من توبة فهل لي من توبة. فسمع هاتفا يقول له أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك أعطيناك مهلة لتعود وتؤوب إلى الله. نعم أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قبلناك.
0: سبحان الله.
1: وإن عدت إلينا قبلناك ورحمتي وسعت كل شيء وإنما أنا وأنت ماذا أشياء فسوف تطالنا حقا.
0: نعم.
1: هذا ظننا في ربنا أنه ستطالنا رحمته سبحانه وتعالى. قال فما ظنكم برب العالمين.
0: نعم. مش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث
1: هو سيدي بشير حتى إبليس اطمع في الرحمة هذه.
0: آه.
1: لأخي ربي قال
2: قالوا لا يا حبيبي. قال فسأكتبها للذين يتقون.
0: سبحان الله.
2: قال اليهود والنصارى نحن نتقي الله. فأردف الله على الآية قوله ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم.
0: شرط الإيمان
2: إيه نعم.
0: بالنبي صلى الله عليه وسلم.
2: إيه نعم. صلى الله عليه وسلم.
0: لهنا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم,
2: صلى الله عليه وسلم.
0: إذا أنتم ما تعصوش ربي سبحانه وتغلطوا ويغفر
2: نعم.
0: لكم ربي بعدكم
2: إيه
0: ويجيب ناس أخرين
2: إيه نعم.
0: يغلطوا ويغفر إيه
2: نعم.
0: لهم. وفي حديث قدسي
2: على يقول لو شيخ. لم تخطئوا لو نعم. لم تذنبوا وتستغفروا هكذا نعم. نص الحديث
0: نعم.
2: لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم سبحانه.
0: سبحان الله.
2: ربي يريدك أن تعود إليه وأن تتعلق به وأن تبكي وأن تمرغ وجهك في التراب من أجله وأن تدعوه من قلبك لا بالشفاه واللسان بالشفتين واللسان ولكن أن تدعو ربك بقلبك الله وبحرقة وبمرارة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وأن تلح في الطلب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبنو آدم حين يسأل يغضب.
0: وفي حديث قدسي مش يقول إذا أتاني عبدي يمشي
2: أتيت هرولة,
0: هرولة.
2: نعم
0: سبحان الله.
2: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن استغفرني لأغفرن له أو كما قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي.
0: سبحان الله.
2: فباب التوبة مفتوح.
0: نعم.
2: رأوا المعاصي سيدي
0: نعم.
2: بشير المعاصي معناش معصية صغيرة ومعصية كبيرة.
0: نعم.
2: يا من تستمع إلينا الآن
0: نعم.
2: ويا من تستمعين إلينا الآن ليس ذنب صغير وذنب كبير ومعصية كبيرة ومعصية صغيرة انظر إلى عظمة من تعصي
0: نعم.
2: بهذا الذنب الصغير والكبير أنت تعصي الله
0: نعم.
2: الخالق البارئ الذي خلقك فسواك فأحسن خلقتك
0: نعم. ومعصيتك شيخ لا تضرش نفسك لكن تضر أمة بأكملها
2: نعم. قد تضر نفسك وتضر غيرك
0: مجتمع تضر
2: نعم.
0: لأن المعاصي شنو تجلب
2: تزيل النعم وتجلب النقم. الله تعالى في القرآن قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
0: والعياذ بالله
2: ليذيقهم بعض قليل بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: معنى هذه الكوارث وهذه الغضب الطبيعة واللي نرو فيه كل اللي يساير في العالم هو بعض من
2: نعم بعض مؤاخذة ربنا على سلوكنا بعض ولو يؤاخذنا الله بالكثير لذهب الصحيح منا والكثير لذهب الصحيح منا والكثير ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولكن انتبه لا يهمل
0: نعم.
2: يمهل لعلنا نتوب لعلنا نعود لعله يرجع علينا شاهد العقل فنراجع حساباتنا ونصلح ما بيننا وبين الله ونصلح ما بيننا وبين العبد فإذا لم نرعوي وإذا لم يرجع لنا شاهد العقل أخذنا الله بذنوبنا
0: والعياذ بالله.
2: والعياذ بالله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا
0: نعم.
2: وأن يسلمنا وأن يسلم مجتمعنا أمين. من شر المعاصي والفتن والمحن والإحن ما ظهر منها وما بطن نعم. خطر المعصية
0: نعم.
2: أنها تمحق البركة
0: نعم.
2: وتذهب الرزق
0: نعم.
2: ولذلك كان من علامات كثرة الرزق طاعة الله
0: نعم
2: وكثرة الاستغفار من لازم أي داوم وواظب صباح مساء على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا
0: نعم.
2: ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء في رواية وفي كل من كل بلاء عافية ورزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإذا لم تتق الله لا يرزقك الله من فاسع فضله وواسع بركته سبحانه وتعالى.
0: شو يقول استغفر ربكم إنه كان غفار
2: نعم. يرسل السماء
0: نعم.
2: عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال أهل التفسير يحتمل أن تكون في الدنيا قبل الآخرة
0: سبحان الله.
2: فجنات الدنيا قالوا المركوب الذلول كريهبة خدم وينده ومش بجه ربي يجدز معايا صباح البطري واقفة
0: نعم.
2: والمسكن الفريه الواسع
0: نعم
2: نعم وزوجة الصالح هذه كل نعم نعم
0: الشيخ احنا كنا فترة تالي
2: نعم
0: في زمن حر شديدة.
2: اي نعم نسأل الله
0: ان يجيرنا من حر جهنم. حتى حرقت من الحر.
2: نسأل الله
0: لكن حفظ. بين عشية وضحاها كي تخضر كامل تراب الجمهورية كامل تراب هذا الوطن العزيز نعم. ربي يحفظ بلادنا.
2: امين يا رب.
0: تكتري الوديان وتي البرك نتاع الماء وتري الناس مفرهدة وغيث نافع.
2: رحمة الله.
0: وش تقول لنا؟
2: رحمة الله الذي هذه الرحمة التي وسعت كل شيء.
0: مش الإنسان كيري يري الأعمال نتاعه ويري الأعمال الأعمال اللي نعملوا فيها وربي كيفاش كيف مش يحش مع روحه الإنسان.
2: وهذا من ظلم الإنسان لربه تبارك وتعالى. قال في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي حديث الله. قدسي آخر عجبا لك يا ابن آدم ما أنصفتني، بمعنى لم تعدل بيني وبينك، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك أمددتك بالنعم وتشكر سواي، أتودد أتقرب إليك بالنعم وأنا غني عنك
0: سبحان الله،
2: وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي
0: صاعد والعياذ بالله.
2: وهذا من ظلم الإنسان لربه تبارك وتعالى. ولهذا أنا دائما أقول سيدي بشير ونختم
0: نعم.
2: هذا القوس
0: نعم
2: أن الذنوب ضربان قسمان
0: نعم
2: نوعان، ذنب بينك وبين الله
0: رب إن شاء الله يغفر لنا يا رب،
2: وذنب بينك وبين العبد
0: أيهما
2: أيسر وأهون؟ ما بينك وبين الله.
0: الله سبحانه وتعالى
2: تحتاج فيه إلى أمر واحد
0: نعم،
2: توبة جادة، توبة صحيحة نصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، قال توبة نصوحة
0: صحة.
2: صادقة نابعة من القلب، عازم صاحبها على أن لا يعود إلى المعصية، حزين على ما فرط في جنب الله تبارك وتعالى. هذا فيها أمرها هين، يغفرها الله تبارك وتعالى ويقبلها الله تبارك وتعالى، وقد يبدلها إلى حسنات.
0: نعم يبدل الله سيئات حسنات.
2: أما هنا الخطر
0: نعم،
2: وهنا الضرر. الخطر كل الخطر في الذنب الذي تعلق بالعباد
0: بينك وبين خلق الله،
2: إذ لا تكفي فيه توبة تقول يا ربي تبت واستغفر الله وتبكي، لا يكفي ذلك. إيش مزاه؟ أن تعيد الحقوق والمظالم إلى أهلها وأصحابها، حتى حق الكلمة فلان الذي اغتبته لابد وأن تتحلل من هذه الغيبة في الدنيا، فتذهب إليه وتطلب منه العفو، فإن عفا فالحمد لله، وإن لم يعفو طالبك بذلك بين يدي المولى يوم القيامة في هذا اليوم الذي الشعار فيه لا ظلم اليوم.
0: يا سبحان
2: لا
0: الله.
2: ظلم اليوم، حرمت الظلم على نفسي، فوالله لا تنصرفون اليوم ولأحد عند أحد مظلمة أو حق، هكذا في حديث القدسي. فالخطر في الذنب الذي بينك وبين العبد، أما ما بينك وبين الله فتب إلى الله توبة جادة ونصوحة، والله في ذلك غفور رحيم. أما في الذنوب التي بين العباد فالله فيها شديد العقاب.
0: ربي يرحمنا إن شاء
2: أمين.
0: الله
2: أمين.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نمر أحبابنا الكرام لنأخذ المكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
3: لا اسمي حنان.
0: حنان منين حنان؟
3: من القروين.
0: مرحبا يا حنان.
3: وبيك يا عايش.
0: تفضل لله.
3: حاب نسلم على الشيخ ونقول ربي يبارك لك.
2: ربي يحفظك، بارك الله فيك.
3: وانت زاد ربي يبارك لك ويبارك
0: فيك. يبارك فيك يا حنان، مرحبا حنان.
3: عايشك، والله عندي زو سؤالات.
0: تفضل لله.
3: انا تقدم لي ولد حليل. قالوا لي بري عمي صلي ركعتين استخارة.
0: نعم.
3: صلي ركعتين استخارة نصف الليل غير درجين هكاك.
0: نعم.
3: قالوا لي معناتها ارقدي طول باش تحمي معناها شفامش ما فماش. أنا كي صليت هبط علي النوم.
0: قالوا كتحلمي. قالوا كتحلمي.
3: أي قالوا باش تحلمي معناها تشوفي روحك باهية العيشة باهية ولا.
0: أي نعم.
3: هبط علي النوم، أنا جبت نرقد ما جانيش النوم. ركبت ما حكيت ما صليت هكاك.
0: نعم.
2: أي.
3: حلمت صخ شوخر معناها يجيب لي في القلب يحب القطيف ولي قفة وجاي بالي ويكركر لي ويجيب لي معناها.
0: نعم.
3: أنا تحت شجرة وادفة. وهو يجيب لي مرتين معناها رقدت حلمت كما كاكا وفي المنام نتاعي زدت رقدت في المنام وزاد جاب لي نفس الصخش
0: منام فصل منام معناها
3: منام فصل منام نفس الصخش هو بيته زاد جاب لي وانا نعرف الصخش هذايا معرف معناها بصغر
0: نعم
3: قعدت سالت العباد قال لي معناتها اسم الانسان يعرف معناها بقناص الشيخ
2: انت كي اصبحت الصباح كي قمت قمت متفرهده ولا قمت مقبوضه
3: قلبك عادي معناها معناتها انا عادي
2: اي كي قمت الصباح
0: فرحانه
2: فرحانه ولا فرحانة عندك قبض في قلبك
3: فرحانه كنت تشوف فرحانه معناها
2: باهي طيب نجاوبوك ان شاء الله
3: وعندي سؤال اخرى كي نصلي مثلا نقرا ما صوره الفاتحه معها صوره اخرى
2: نعم
3: نغلط نقرا صورتين تمام عند دخول الفاتحه نقرا صورتين
2: طيب
0: نعم
3: ما يستاهلش معناها ولا
2: طيب نجاوبوك ان شاء الله
0: نعم
3: وربي يبارك
0: ان شاء الله شكرا يا حنان نقل ما يا حنان تسمع الاجابه عند الشيخ هاي نمر المكالمه المواليه السلام عليكم
4: الو
0: السلام عليكم
4: السلام عليكم الخير
0: مرحبا بسم الكريم سيدي
4: ابو محمد بن سبيط
0: محمد بن سبيط لا مرحبا اخوي الغالي
4: وبيك الله يبارك فيك
0: نعم سيدي
4: انا نحب نسال على الزكاه
0: الزكاة
4: الزكاة
0: نعم.
4: يعني كذا حيوان مش يموت يأخذ عليه الإنسان بالسكينة كيفاش يعني يعني كيف يعني يخرج منه الدم ولا يتحرك ولا يعني نحب نعرف أنا كيفاش طيب. يتاكل ولا لا هذا الحرام أنا الحلال
0: الزكاة مش الزكاة الزكاة نعم
4: الزكاة هي بالذين
0: عندك حاجة نعم. أخرى
4: عندي ناس مع برشا يقولوا فلان ولده خيط من طهرته هناك شيطان ما عادش نحب نعرف هذه الملاكة تطهر الصغار
0: طيب وانت شفت واحد مطهر؟
4: شفت واحد زاري قال لي هاو معناها ولدي راه طهرته هناك
0: واضح
4: والغلم روح
0: واضح عندك حاجة أخرى؟
4: هذاك هو بارك الله
0: شكرا
4: فيك.
0: نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم
5: السلام عليكم ورحمة الله
0: مرحبا بسم الكريم سيدي
5: بشير من تونس
0: مرحبا سي بشير
2: ما شاء الله سميك
0: نعم
5: سيدي عندي سؤالين في سؤال معنا في بنتي تخرجت عندي بنتي تخرجت وممرضة هي
0: نعم
5: وتحب تخدم البر
0: نعم
5: ومعنى ما غير محرم معنى واحدة باش تخرج طيب. معنى الخارج لأوروبا بصفة عام
0: نعم
5: حبيت نسأل معنى شنو الشرع يقول فيه
0: بدون محرمة
2: باش تخدم في التمريض يعني
5: نعم
2: في التمريض
0: اختصاصا
2: في ميدانها في التمريض
5: نعم في التمريض هي نعم. ممرض طيب. هي ممرض
0: طيب. طيب. نعم
5: طيب. وعندي سؤال ثاني في نفس النطاق
0: نعم
5: عندي بنتي أخرى تصلي وتصوم أما ما هيش متحجب عمرها 23 حبيت نعرف بوني هي مقتنعه راهيه مقتنعه لو هو واجب
0: طيب
5: اما ماشي لا سهل
0: واضح
5: ما نعرفش يندرى نمشي معها باللين وندعي لها ولا
0: واضح سي توجبك الشيخ
5: ولا نتشدد ولا ما نعرفش
0: توجبك الشيخ خذك ياك حتى تجيب الشيخ امر المكالمه الموالية السلام عليكم
6: الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: خويا وعليكم السلام مرحبا بسم الكريم
6: منيا من الكيف وطن دي تجروين
0: مرحبا يا منيا
6: عايش خوي يبارك لك
0: فضل.
6: انا عندي نحب نسال الشيخ كيف هم يقول لك نثني على الله كيف نثني على الله لاني ما نعرفهاش
0: كيف
2: نثني على
0: نثني
2: الله
0: نعم.
2: طيب
6: كيف نثني على الله وهل صلاه صلاه دعاء الرقيه اي الرقيه سبعه يقولين عليهم الشيخ هم صلاه طيب. سبعه اي رقيه وهل كي نقروا أي الرقية هي الفاتحة سبع مرات والقلاقل نقرهم ثلاثة ثلاثة أو سبعة سبعة الأفضلية
0: طيب واضح
2: طيب طيب
6: والصلاة والدعاء الحاجة الأخرى أخويا بشير أنا قلت على دعاء القنوت أنا أحب الدعاء القنوت اللي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم طيب. ووظب عليه الرسول نحب نقتدوا نعم. سيدنا محمد نعم
2: صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
6: وحاجة أخرى ثم برشا ناس يقولوا الله يقولوا محمد
2: صلى الله عليه وسلم
6: كيفاش يقولوا محمد ما يقولوش سيدنا حتى في إذاعة الزيتونة وهي قدوة إذاعة الزيتونة
2: نعم احنا
6: وبابا
2: نقول
6: كان
2: سيدنا
6: زيتوني
2: محمد
6: ويحب وبابا زيتوني ويحب زيت
2: ما شاء الله
6: الزيتون، وهو
2: ما شاء الله.
6: وقتها قال لي عليها، قال لي اذا تفصلت فيهم اكد عليهم انهم حتى ولو شو ياخذ الزيتونه برشا برشا برشا يقولوا محمد ما يقولوا سيدنا محمد.
2: على كل حال احنا نقول سيدنا محمد ومولانا،
0: واضح
2: صلى الله عليه وسلم.
6: عايش طيب. بارك لك ربي يفضلك.
0: شكرا
6: عايش.
0: شكرا عليكم. وعليكم السلام. انتهت المكالمات شيخ، نرجع نجيب على المكالمات هذه في
2: وفق
0: عنا
2: وفق المكالمات ومن بعدنا
0: اكيد اكيد هكا هكا
2: بسم الله.
0: عن اختنا حنان من القروات تقول
2: نعم،
0: تقدم لي شخص ولد حلال، خلينا نقف على ولد حلال صح.
2: فهل القيروان وساكنها
0: نعم
2: عديل اذا نطق الجحود،
0: تحيه لي
2: بلاد حشوها علم وحلم وإسلام ومعروف وخير، عراق الشام بغداد وهذه عراق الغرب، بينهما كثير، تحية لأهل نفقة. وأنا أحب هذه المدينة،
0: تحية لها.
2: نعم.
0: أنا والله أعشق مدينة قروان، خاصة
2: نعم.
0: جامع عقب بن نافع
2: ومقام الصحابي
0: صحابي
2: أبي زمعة البلوي رضي الله عنه،
0: تحية لأهل قروان والناس طيبين. عنا حنان تقول تقدم لي ولد حلال.
2: نعم.
0: ما معنى ولد حلال؟ نحب نفهم ولد حلال. ساعات يقول لك ولد حلال،
2: إذا أردنا أن نفهم معنى ابن الحلال
0: نعم،
2: فكل الناس أبناء حلال
0: صحيح،
2: ولكن المفهوم العام ابن الحلال أي الذي يتقي الله في المرأة
0: نعم،
2: ويخاف الله في الزوجة
0: نعم،
2: هذا ابن الحلال
0: نعم.
2: ابن الحلال بالمفهوم العامي بتاعنا توانسة، ولد حلال يعني يخاف ربي ويتقي الله
0: إن شاء الله تكون
2: ويقوم بالفرائض متاع هذا
0: تكون
2: المعنى.
0: إن شاء الله تكون هذه المعنى اللي في مخاخة التوانس اللي يقول ولد حلال.
2: نعم.
0: فإذا الإنسان يقول ولد حلال يكون ملم بهذه المعنى.
2: نعم.
0: لو الإنسان ولد حلال لو نقول الناس
2: كل الناس مصدق في نسبه
0: حلال،
2: الناس مصدقون في نسبه، مش نعرف إذا ولد حرام ولا ولد حلال. لا لا هذا كل الناس مصدقون في أنسابهم، لكن احنا نقول ابن الحلال يعني بالمعنى انه يخاف
0: ربي
2: نعم، وليس طعنا في النسب
0: نعم. تقول تقدم لي ولد حلال ان شاء الله يكون مبارك عليه اذا
2: نعم
0: ربي يسرهم. تقول لك قالوا لي برمسي صلي الاستخاره
2: اي نعم اي نعم،
0: ورقد باش تحلم.
2: طيب
0: تقول لك طرع لي انه بقيت ليك يا ابو سهرانه
2: من الفرح اي نعم،
0: ان شاء الله يتمم هالفرحه يا شيخ.
2: امين.
0: حتى اي واحد يسمع فينا ومش متزوج يا ربي ان شاء الله يتمم له بالخير،
2: ربي عجله
0: بالزوج
2: الصالح. اي نعم وبالزوج الصالح.
0: وتقول لك طرع علي النوم بقيت حتى كما ثلاثة غير درجة ولا قداش تحسب حتى الوقت بدقيقة تحسبهم.
2: نعم.
0: تقول لك رقدت حلمتين في حلمة.
2: نعم.
0: حلمت بشخص يجيب لي في الخيرات تحت شجرة.
2: طيب.
0: وأنا قاعدة ومري وقومت شيخة فرحانة بالحلم.
2: في البداية نريد أن ننبه إلى مسألة مهمة.
0: نعم.
2: وهي قيمة صلاة الاستخارة.
0: نعم.
2: لقيمة هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة أي دعاء الاستخارة
0: نعم،
2: كما يعلمهم السورة من القرآن
0: سبحان الله.
2: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا همه أمر فزع إلى الصلاة
0: نعم،
2: قيل إلى صلاة الاستخارة ليستخير ربه في معضلات الأمور
0: نعم،
2: ومشكلات
0: نعم
2: الأمور. ولذلك السنة ماضية في أن المرأة إذا أراد أن يقبل على أمر هام
0: نعم،
2: أمر ذبال، فإنه يستخير الله تبارك وتعالى ويلهمه الله ويسدده الله ويرشده الله تبارك وتعالى. كيف نصنع؟ إذن الأفضل في الليل حينما يخلد كل حبيب إلى حبيبه، تخلو أنت بمحبوبك بربك خالقك رازقك مولاك سبحانه وتعالى، فتصلي له ركعتين أو أكثر أو أربعة
0: نعم
2: أو ست أو ثماني ركعتين، ثم بعد ذلك بعد أن تسلم ترفع يديك إلى سماء رحمة الله وتدعو بذلك الدعاء المشهور المعروف، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذه المسألة وتذكرها، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلان الفلاني خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي، وتقرأ هذا الدعاء يعني
0: نعم.
2: أو مشروع ماذا يا ربي، إذا تعلم أن هذا المشروع مع فلان أو الشركة مع فلان خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسرها لي،
0: قربها
2: تعمل الدعاء هذاك،
0: وإذا كانت شر
2: اتبعدها
0: بعدها نعم،
2: من بعد تخلد إلى النوم، فإن رأيت في نومك ما يسوءك والعياذ بالله فابتعد عن ذلك الأمر. وإن رأيت في نومك ذلك ما يفرحك ويبهج قلبك وفؤادك فامضي في ذلك الأمر قدما. وإذا لم ترى شيئا في المنام لكن أصبحت في حالة نفسية ماتعة قمت شيخ فامضي فكأنها رسالة. وإذا قمت مقبوض القلب وخايف ومرتبك وما إلى ذلك فابتعد. ويستحب تكرار تكرار الاستخارة ليلة وليلتين وثلاثة لعل الله يلهمنا جميعا إلى الصواب والسداد والرشاد.
0: أختنا حنان من الفرحة ما رقدتش وفي الأخر بيت ليل كامل وهي فرحانة تحت شجرة والهدايا والغلاية جايتها وشاخت بالغلة وبالكدوات والدنيا كل وقامت
2: أظنها فرحانة بشرة أظنها بشرة خير والله أعلم. على كل حال نحن نرشدها إلى أن تعيد الاستخارة مرة أو مرتين فإذا رأت ما يفرحها أو أصبحت
0: المهمية مربوطة بالقلب حكاية
2: وقلبها فيه بهجة وانشراح وبسط وما إلى ذلك فلتمضي في هذا الأمر.
0: في هذا الكل الحكاية مش مربوط بالرؤية ريت ولا ما ريت نجمتيش لكن القلب إذا قمت منبسطة وفرحانة للشيء ذلك
2: اسألي عن هذا الذي تقدم لك.
0: نعم أكيد.
2: هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضون
0: دينه
2: ما قالش فلوسه
0: نعم
2: ومشاريعه
0: نعم
2: وكرهبته لا قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه
0: سبحان الله
2: فزوجوا
0: دين في المرتبة الأولى
2: نعم والخلق الدين والخلق صنوان
0: نعم
2: لا يفترقان أبدا
0: نعم
2: وجهان لعملة واحدة
0: نعم
2: كيف لإنسان أن يكون خليقا ولا دين له خلوقا ولا دين له
0: نعم
2: الخلوق بالضرورة صاحب دين
0: دين نعم
2: وصاحب الدين بالضرورة يكون صاحب خلق
0: نعم
2: لأن المتدين يحمله تدينه على الاتصاف بالأخلاق المحمدية المصطفوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية.
0: نعم شكرا سيدي. كذلك عنا أدخل لك كنصلي ساعات نعم. ركعات مع الفاتحة نقرأ الصورة ونعود الصورة أخرى.
2: نعم الصلاة صحيحة جيز. الصلاة صحيحة مع الكراهة
0: نعم
2: مع كراهة يكره أن نقرأ أي نعم يكره أن نقرأ في الركعة الواحدة بسورتين بعد الواقية
0: نعم.
2: بسورتين بعد الفاتحة
0: نعم.
2: اسمها الواقية والشافية والكافية والشيء إذا كثرت أسماؤه على وعظم شأنه
0: نعم سبحان الله.
2: فبعد الفاتحة إذا نقرأ سورة واحدة فإذا زدت سورة أخرى صلاة صحيحة
0: نعم.
2: ولكن مكروه والمكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعل الصلاة صحيحة ولكن ينقص لها شوية من الأجر والثواب.
0: واضح سيدي. كذلك عندنا سي محمد من صبيط يقول لك الذكاة إنسان إينا. عنده حيوان
2: نعم نعم
0: باش يموت
2: نعم
0: وذكاه يقول لكم وقتاش تولي هنا الحالة اللي هي جايز فيها وشرعا حلال واحد طيب. نجم يأكل
2: الله نعم. ذكر
0: نعم
2: قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة التي خنقها الحبل
0: نعم
2: والموقوذة وهي التي ضربت حتى ماتت
0: نعم
2: والموقوذة والمتردية التي سقطت في منشاهق أو نعم. في بئر أو كذا والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة التي نطحتها أختها
0: نعم
2: وما أكل السبع أي أكلت السباع الضارية
0: نعم
2: إلا ما ذكيتم هنا الاستثناء
0: نعم
2: الموقودة والمتردية والموقودة والنطيحة وما أكل السبع هنا هي محرمة إلا نعم. استثناء إذا ذكيتم إذا أدركتم هذا الحيوان وفيه علامة من علامات الحياة
0: نعم
2: كنفس صاعد نعم. نازل أو حركة وإن كانت قليلة فذكيتها والذكاة أي الذبح بالطريقة الشرعية الإسلامية نعم.
0: علوش انطح علوش
2: وخلط عليه يتسكك وإلى خلط عليه هكذا يتحرك قليلا فذبحته بسم الله والله أكبر وذبحت وقطعت الودجين والحلق
0: هو حي
2: وهو فيه علامة من علامات الحياة كالحركة نعم. أو نعم. الشخير أو الصفير وما إلى نعم. ذلك فيعتبر حلالا طيبا
0: نعم
2: لكن إذا أدركته وقد فارقته الحياة وليس فيه أي علامة من علامات الحياة لا حركة ولا نفس ولا شيء فذكيته يعتبر جيفة
0: إذا أبات معصته عاش يعتبر ذكي ذكيتها الأمر. كذلك يقول لك
2: إذا القاعدة إذا أدركت الحيوان وفيه علامة حياة. من علامات الحياة
0: نعم.
2: كالحركة وإن كانت قليلة
0: والنفس.
2: أو النفس صعد أو حركة العين وما إلى ذلك فيه علامة من علامات الحياة فذبحته وأدركته وفيه علامة من علامات الحياة فهو حلال طيب
0: يؤكل. نعم سيدي. كذلك يقول لك فلان طهرته الملائكة
2: حقيقة ما سمعت بهذا إلا في رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
2: وهذا نعم. خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أظنه يتعدى إلى غيره صلوات نعم. الله وسلامه عليه. فلنراجع الطبيب في ذلك يعني نراجع الطبيب المسلم
0: نعم.
2: في ذلك
0: فلعله
2: ليس ختانا فلعلها عاهة
0: نعم.
2: فلعلها عاهة ولعلها مرض ولهذا نراجع الطبيب
0: نعم حاجة غيبية نحن نرجع عليه. كذلك عنا سي بشير من تونس يقولك بنتي تخرجت في الطب
2: ما شاء الله
0: تحب تخرج تخدم خارج تونس بدون محرم.
2: طيب احنا ننصحها بأن تشتغل هنا حتى ننتفع أفضل. بها
0: نعم.
2: وحتى تنتفع دولتها بها
0: نعم.
2: وحتى ينتفع التونسيون والتونسيات بعلمها
0: نعم.
2: وبمهاراتها في هذا الفن في الاستطباب وما إلى ذلك. ولكن إن كان ولابد من الخروج فلهذلك بشرط أن تحافظ على قيمها وعلى دينها وعلى عرضها وأن تشتغل يعني في مهنتها يعني بعيدة عن كل ربا
0: نعم. نعم. كذلك يقول لك بنتي تصلي وتصوم عمرها 23 سنة وليست متحجبة مع العلم أنها نعم. مقتنعة بالحجاب
2: نعم.
0: يقول لك شنو
2: ما شاء الله
0: صحيحة عبادتها أن نكبس عليها نتقوى طيب. عليها شنو نعمل
2: طيب لا علاقة في قبول الطاعات والعبادات
0: نعم.
2: بمسألة الحجاب صحت. وإن كان الحجاب فرضا
0: شيخ.
2: هذا ما ندين الله به سبحانه وتعالى لكن لا علاقة له ما نقول صلاتك باطل لأن رأسك مكشوف أو صيامك باطل لأن رأسك مكشوف لا هذا ليس صحيحا قد يتقبل الله تبارك وتعالى
0: نعم عندي ملاحظة قبل نجيب الأخت ثم ناس يخلطوا
2: نعم
0: ما بين السلوك وما بين العبادات
2: نعم
0: ثم ساعات واحد يقول لك باش نطلق زوجتي عليه
2: يا لطيف نعم
0: قولك على خاطر ما هيش متحجبة ولا على خاطر ما تصليش
2: أنت كيف تزوجتها
0: ولا خاطر ما تصليش
2: سمحني سمحني هذا الذي يقول هذا الكلام أنا سوف أطلق زوجتي لأنها لا ترتدي
0: ولا هي
2: الفلارة
0: وهي نفس الحجاب وهي نفس زادي يجيك من عند نفس
2: خلينا نقف شوي عند المثال هذا
0: نعم
2: أنا مش طلق زوجتي خاطر ما هيش متحجبة
0: نعم
2: أنت كيف تزوجتها تزوجتها بالحجاب أم من غير حجاب
0: نعم
2: تزوجتها من غير حجاب
0: نعم
2: ولذلك أنت من المسألة الأولى أنت لم تأمرها بالمعروف ولم تنهى عن هذا المنكر وما إلى ذلك الآن بين عشية وضحاها حدثها بالتي هي أحسن
0: نعم.
2: رغبها في هذه المسألة الدينية الشرعية حبب إليها هذا الأمر فاتحها في هذا الموضوع خذ بيدها وهكذا بالحكمة بالعلم
0: نعم.
2: والموعظة الحسنة الأسلوب الراقي الجميل الذي به يتلقى يتقبل الطرف المخالف لنصحك
0: سبحان الله
2: نعم ادعو إلى سبيل ربك حتى مع زوجتك حتى مع ابنك ونجيب أخونا زادة
0: نعم.
2: حتى مع بنتك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم
0: تستعملش مع
2: والموعظة الحسنة حسن. تعرف شنية الباه هذه سيدي بشير في قوله تعالى بالحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الباء هذه شو تسمى في اللغة العربية
0: نعم.
2: قالوا تتسمى باء الملابسة باء الملابسة شنو هي باء الملابسة من اللباس من اللباس أي لابد وأن تلبس دعوتك إلى الله لباس ماذا حلة ماذا كسوة ماذا الحكمة العلم والموعظة الحسنة الأسلوب الراقي
0: نعم.
2: جميل بالحكمة والموعظة الحسنة هذا معنى ولذلك إن صح خذ بيدها حبب إليها هذه المسألة لكن إياك والعنف
0: نعم.
2: وإياك والفحش
0: نعم.
2: اللين والرفق سيدنا المصطفى يقول ما كان اللين والرفق في شيء إلا زال جمله وزينه ومن تزع الرفق من شيء إلا شانه قبحه وسوده والعياذ بالله
0: العياذ بالله
2: يعني دائما حتى مع أبنائنا ينبغي أن ننتهج منهج الحكمة والموعظة الحسنة
0: نعم سيدي كذلك عندنا منى من الكاف تقول لك
2: لكن هي نعم. مقتنعة بالمسألة
0: نعم.
2: وزيادة في التوضيح، الحديث المتفق عليه يا أسماء إذا بلغت البنت المحيض، أي بمعنى بلغت، فلا يجوز لها أن تكشف من وجهها إلا هذا وهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الوجه، صفحة الوجه
0: نعم.
2: والكفين. ولهذا قال ابن عاشر رحمه الله في نظمه قال عدا، وعدا بمعنى استثناء
0: نعم.
2: إلا عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة.
0: سبحان الله، يرحمك يا ابن عاشر.
2: اي نعم،
0: قد سهلت علينا الفقه المالكي.
2: نعم نعم،
0: شكرا شكرا سيدي. كذلك عنا من كيف تقولك كيف يكون الثناء على الله سبحانه وتعالى.
2: اي نعم، في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا بابا من أبواب الخير وبابا من أبواب معرفة الحق
0: نعم.
2: سبحانه وتعالى إلا ووضحه وبينه لنا صلى
0: نعم.
2: الله عليه وسلم.
0: الله عليه وسلم.
2: فاللهم اجزي عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.
0: نعم.
2: عرفنا إلى كيفية الثناء على الله، بمعنى أن نحمد الله بمحامد كثيرة تمسه في في في في, في صفات الكمال وصفات الجمال سبحانه وتعالى، أن تسأله بصفات الكمال وصفات الجمال لله تبارك وتعالى. الثناء على الله، يا رب لك الحمد كله، يا رب أشكرك شكرا يوافي عظمتك ويكافئ مزيدك، يا رب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا من بيدك الخير كله، وتثني على الله
0: نعم.
2: بهذه المحامد، يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا جبار أجبر قلبي. وهكذا قبل أن تدخل مباشرة في موضوع الدعاء حاول أن تطنب في الثناء على الله
0: سبحانه.
2: والثناء هو التمجيد
0: نعم.
2: والتعظيم للذات العلية سبحانه وتعالى. نعم،
0: شكرا سيدي. كذلك تحب تقول لك دعاء الرقية وآيات الآيات القرآنية السبعة نتاع الشفاء.
2: الرقية
0: نعم،
2: الرقية يعني هذه مسألة صار الناس يتاجرون بها
0: أكيد.
2: فعلينا أن ننبه
0: نعم
2: يا إخواني، إن كان ولا بد من الرقية، فرقي نفسك بنفسك.
0: نعم،
2: ارقي نفسك بنفسك. ولقد كان صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يقرأ بين يديه هكذا، يقرأ بين يديه المعوذتين ويمسح بهما ما ظهر من بدنه. ورقي،
0: سبحان الله،
2: إياك أن تفتح على نفسك بابا من أبواب الابتزاز.
0: نعم،
2: هاو دبو زماب 50,000 وهاي دبو زعسل 300,000 ولست أدري. الناس يحكي وراء
0: نعم،
2: هيقول لك والله مشيت للشيخ الفلاني بدبوز عسل ب 300، اللي هو ماشي
0: وعطاني
2: قال عسل وعطاني ودبوزه ما شريتها دبوزه بدينار ولا بكذا سعرها 850، ها الحاكم يجي تشريها ب 20 دينار او 50 قال شنو بقي عليها سوره كذا وسوره كذا. اقراها، اقرا القران عليها بنفسك، خذ استيكا ما وافتحها واقرا ما شاء الله من القران، اقرا اي سوره، كل القران دواء، كل القران شفاء، ان اردت الاستشفاء كل القران دواء وشفاء. فلا تفتح على نفسك باب من أبواب الابتزاز.
0: نعم،
2: ارقي نفسك بنفسك
0: نعم.
2: بما تعرف. تعسرت عليك أمور، اقصد أناسا يخافون الله ولا يمتهنون مهنة الرقية، مش يخدم في الرقية باش يأكل منها، لا، شوف ناس يعني لوجه الله يبتغون بهذا وجه الله تبارك وتعالى، يريدون جزاء عطاء دنيويا ولا شكر.
0: نعم،
2: إذن كيفاش نلقي نفسي؟ نقرأ فاتحة الكتاب وفيها أصل من السنة، حديث الصحابة اللي مشاو القبيلة طلبوا منهم الضيافة، قالوا لهم لا ما بحبوش يضيفوهم في الليل، جاوهم يجاروا قال لهم فما عندكمش طبيب، قال لهم أنا طبيب هو مش طبيب، فذهب ورقى سيدهم الذي لدغته عقرب بالفاتحة، بالفاتحة سبع مرات. إذن أقرأ الفاتحة سبع مرات، المعوذتين، أوائل البقرة، خواتيم البقرة، آية الكرسي آية عظيمة جدا، آية الشفاء السبعة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلفة فيه شفاء للناس. سبع آيات موجودة نعم. مبثوثة في القرآن آية الشفاء نعم. سبعة. واقرأ نصيب من القرآن أي آيات أي سورة اقرأ بنية الاستشفاء ويشفيك الله تبارك وتعالى. حصني نفسك بأذكار الصباح والمساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة كل شيطان هامة وكل عين لامة. إلى غير ذلك من هذه الأدعية تستعمل في الرقى وما إلى ذلك. ففي الأمر ساعة يعني.
0: نعم كذلك تقول لك تحب دعاء القنوت اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم وقنت به رسول الله. نعم
2: النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان.
0: نعم
2: ورعل وذكوان هما قبيلتان قتلتا كبار القراء.
0: نعم
2: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يقال سبعين يقال سبعين ألفا من حفاظة نعم. القرآن.
2: فالنبي عليه الصلاة وقانتا ليدعو عليهم. فلما هم بالدعاء عليهم أراد أن يشرع في الدعاء عليهم جاءه جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم وقال يا محمد صلى الله عليك سيدي يا رسول الله إن الله تعالى لم يبعثك لعانا تلعن الناس ولا طعانا تطعن في الناس وإنما بعثت رحمة وما أرسلناك إلا
0: رحمة للعالمين. رحمة
2: للعالمين ما قالش للمسلمين ما قالش للصادقين ما قالش للمتقين لا لا العالمين بما يشمله مفهوم العالمين من معنى الكبير والصغير الذكر والأنثى البر والفاجر الصادق والكاذب المؤمن وغير المؤمن.
0: نعم
2: فقال له إن الله لم يبعثك لعانا ولا طعانا ولكن بعثت رحمة وأنزل عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قتلوا القراء فإنهم ظالمون
0: سبعين.
2: لكن يا حبيبي يا رسول الله ليس لك من الأمر شيء لا تدعو عليهم.
0: نعم
2: ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وعلمه القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكر إلى آخر هذا الدعاء موجود. نعم. أو أن نقنوت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وإلى غير نعم ذلك الحديث موجود كذلك. ولكن نعم. الأفضل نعم. الذي

0: صبح سئل مالك أقبل الركوع أم بعده؟ قال قبل الركوع، بعد أن تتم قراءة الفاتحة والسورة تقنط، فإن نسيه فركع، لم يأتي بالقنوط وركع، فإذا رفع أتى به، يأتي به بعد الرفع من الركوع، فإذا نسيه لا يلتفت
1: على شيء.
0: شيء
1: نعم
0: نعم كذلك فهو سنة. سنة نعم مستحب. نعم.
1: مستحب. كذلك تقول علاش الناس يقولوا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الله عليه وسلم. هذا من سوء الأدب.
1: بالحق سوء الأدب.
0: نعم.
1: أنا
0: سوء أدب في التعامل مع سيدنا محمد.
1: حضرت البعض الأئمة ربي سامحنا يسامحهم، مش كل أما بعض.
0: شوف.
1: يبدأ يتحدث على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حاجة عادية. طيب. سن عادي.
0: وكل إناء بالذي فيه يرشح.
1: يرشح. نعم.
0: إن كان قلبك مليئا بالتعظيم لله ولسيدنا محمد رسول الله الذي أمرك القرآن بأن تعظمه، تعظيم النبي ليس بدعة.
1: نعم.
0: تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عين الاستجابة لما أمر به الله، أين؟ في القرآن، في القرآن العظيم. ماذا قال القرآن؟ قال القرآن لتؤمنوا بالله ورسوله و
1: تعزروه.
0: ما معنى تعزروه؟ أي تعظموه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى أن قال فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوه. عزروه أي بمعنى عظموه صلى الله عليه وسلم. فتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لازم. علاش؟ حتى تتحقق لك الاستنارة من رسول الله، والاستفادة من رسول الله، والاستزادة من رسول الله، والمدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيد ابن عطاء الله سكندري في حكمة من حكمه العطائية: من نظر إلى الأشياء بعين التعظيم استمد منها، أخذ من أسرارها وفيوضاتها وإمداداتها وتجلياتها وبركاتها،
1: أخذ طاقة إيجابية.
0: ومن نظر إلى الأشياء بعين التقليل، التحقير، التقليل، استمدت منه، أفرغت من الطاقة الإيجابية.
1: سبحان الله.
0: أفرغت من الطاقة الإيمانية، الشحنة الإيمانية.
1: سبحان الله. صدق الكلام، الإنسان الصبح كي يمشي للبحر، يخوض قدام البحر، يبدأ يخزر البحر، ينظر البحر، يرى عظمة البحر، ريك الماء محلاك في
0: نعم.
1: الطاقة السلبية كلها تمشي.
0: ما تكثرش عاد سيدي البشير. لأنه النظر كما قال الإمام السيوطي رحمه الله، قال النظر إلى البحر يورث النسيان. نعم، النظر إلى البحر يورث النسيان، والإكثار من قراءة شواهد القبر، مشاهد متاع القبر،
1: نعم،
0: كذلك تورث النسيان. الذي يورث النماء الذهني والصفاء الذهني هو النظر إلى الخضرة،
1: نعم،
0: الواحات،
1: الواح،
0: الغابات، الحقول الخضراء، الأشجار الباسقة، نعم، فهذه تورث نماء في الذاكرة.
1: نعم.
0: أما البحر فلا نكثر من طيب. النظر إليه. نعم، سيوطي قال رحمه نعم. الله قال يورث النسيان.
1: شكرا سيدي جهاد، بارك الله فيك. نعم. حبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل مع بعضنا ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان

فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا

جعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا

0: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. انتم ما زلتم في الاستماع الى برنامج فقه الحياه، التحيه موصول الحمد للفصيلي التحق بنا الان. خلينا نمر مباشره الى المكالمات الهاتفيه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا، الاسم الكريم سيدي.
1: اخوك محمد.
0: سي محمد، منين سي محمد؟
1: من قصري.
0: القصرين، تحية ليك وكل أهلينا في القصرين سي محمد. نعم
1: السعيد، وصلى الله على سيد الأولين والسيد الآخرين،
2: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله على سر الأسرار ونور الأنوار،
2: صلى الله عليه وسلم،
1: وصلى الله على سيدنا محمد سر الكرس ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وذيائها.
2: اللهم
1: صل على سيدنا محمد عدد أوراق الأشجار، عدد الأشجار التي في البحار، صلى الله على سيدنا محمد عدد أقطار الأمطار وعدد كيين البحار. إلهي أهل ذكرك، أهل شكرك، أهل طاعتك، أهل محبتك، أهل معصيتك لا يقنطون من رحمتك.
2: الله
1: صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وأصحابه ومحبيه.
0: أمين يا رب.
1: كل قلب، من كل قلبي يشهد علي أن الله أنه يحب رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
0: هنيئا لك بهذا الحب الجميل.
1: نعم سيدي. شيخ معك الشيخ بو. السلام عليكم الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سيدي.
1: الشيخ علاش الإنسان يلتزم بالسنة
2: هنا.
1: يولي منبوض، يولي منبوض، هذاك ما يصفحش، هذاك ما يقبلش، هذاك ما يضحكش ضحكة، سيدة مش يقولوا كثرة الضحك يميت القلب.
2: نعم
1: سيدة كان كيف يضحك مش يضحك يتبسم.
2: نعم
1: يضحك كتع تهور تميت القلب.
2: نعم
1: عليش الإنسان اللي يلتزم ويمشي خد خد يولي مكروه.
2: طيب
1: ممكن فيك بصدق راوي يا شيخ.
0: نعم سيدي.
1: أنا تعبت في البلاد اللي تعبت
0: يا سي محمد. العود زاد انت مكبسها شوي.
1: لا
0: العود زاد انت زاد انت خنقل. ما نسال انا باش الشيخ يعرف يجاوب، خاطر ساعات انسان يظن في نفسه هو انه مستقيم وكي يصلي لا يصافح الناس، لا يضحك في وجوه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه. يري الناس، ما يحكيش مع الناس، خلينا نكمل وبعدين يجاوبني. ما يحكيش مع الناس، ما يقعدش مع الناس، حتى كي يستضيفوه على قهوه يجي في قهوه يقول لهم لا ما نقعدش في القهوه وما نشربش، يسكر عليها كل انو جامع دار جامع وعمل لك قهوه. رد بالك، لا يزاد الانسان، لو الانسان من الاطرف للاطرف من الشمال لليمين لا يزاد، هذه لا يتقلق الحكايه شوي. نعم
1: بشير.
0: نعم لو نسأل أنا فهمت سيدي.
1: إذا جلست أجلس مع الأخيار.
0: نعم
1: لأن الجلسة مع الأخيار تخلف الخير كالريح التي مرت على طيب.
0: نعم
1: تجلس معه.
0: نعم
1: والجلسة مع الأشرار.
0: نعم
1: كالريح اللهم عافينا كالريح التي مرت على الدم.
0: يا سي محمد، يا سي محمد، كي ظل الجلسة نتاعك أنت مع الأشرار باش تأثر في تلك الأشرار. شو عملنا جمليح الجلسة نتاعك كذا، انت الجلسة نتاعك انت بس تأثر في الأشرار اللي انت باش تقعد معاه
2: وكي أثروا عليهم هما ويجبدوه ليهم.
0: شيخ انا أسلم. نسأل انا شيخ.
2: نعم
0: نعم تفضل سي محمد فرق قلبك. نعم
1: انا اقول كي نجلس انا نجبد عباد ولا اقول ما كل ما اقول خير يا شيخ.
2: نعم.
1: مش السكوت ساعات عبادة.
2: نعم
0: اكيد.
2: نعم
1: سكوت تسكت عبادة.
0: الصمت عبادة.
2: الصمت حكمة وقليل فاعله.
1: حي والله.
2: نعم. نعم.
1: يقول لك الفراد عبادة والوحشة ولا لا ذا.
2: نعم.
0: نعم.
1: أما سيد الشيخ ربي يبارك لك في الصلاة على الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
1: كل مولد نوع دخوله يا سيدي عندي عشت 63 سنة وربي وفقني وصليت عليه 63 ألف صلاة على الرسول
2: ما شاء الله. ما شاء الله صلى الله عليه وسلم.
1: رب عليك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. شوف لسانك هذا ما دام رتب ويذكر ربي ما تجيب تقول محال ما نجمش أقول ما دام أنا نذكر به ربي مكثرية 70-80% نذكر به ربي.
0: نعم.
1: كيف تحبني أنا كلمة محال؟ كيف تحبني نجلس معاك أنا وأنت تجهد العباد وأنت نميمة؟ كيف أو شيخ بشير يقول لي لعل أنت لا أنا نضحك ونفدلك ولا أنا عندي برشا نكت حتى على الصلاة سيدي شيخ.
0: نعم.
1: تعرفين؟
0: نعم.
1: أنا جامع هنا عوض واحد سيدي شيخ تسمع فيها.
0: نعم.
1: عوض يكسر في القرآن. جينا الإمام الخمس قلت له يا شيخ راهو يكسر في القرآن. قال لي مش نبات عليه. قلت له مع السر بهم جارب. طبعا بيهم سر تمشي تمشي ما لا يغشنا حتى فهمت يا شيء أي شيء بيه يضحكك بالحق
2: يضحكك يضحك الله سنك. على كل حال نجاوبوك إن شاء الله على مسألة
0: عندك حاجة أخرى سي محمد.
1: والله شوف حبيت أنا الموضوع هذايا على الناس اللي تنظر عامل لحية أي لحية تكرك عامل لحية عامل السنة أنا عامل السنة ونفتخر بها اليوم وغدوة والحمد لله نهذبها
0: الحمد لله
1: يا رسول الله صلي وسلم على سيدنا
2: صلى الله
0: عليه وسلم. نعم شكرا
1: حتى اليوم يا رب إن شاء الله نموت ونقول صلاة ونصلي على الرسول
0: يعني أمين يا أمين هنيئا لك
2: شكرا. بحول الله المكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت ميتة سوء بحول الله لا يموت ميتة سوء
1: يا شيخ يا شيخ يشهد علي ربي فوصلت صلاة على الرسول هذه
2: صلى الله عليه وسلم
1: علمتها من الشيخ طارق العكروت
2: تحية
0: للشيخ طارق
1: على أزواجي وأبنائي وأصحابي وحبي ما خليتش هذية نوصل وأيامات نبطلها يا شيخ يشهد علي ربي فيما أقول خوك في الله راني أقول لك حاجة يا شيخ أنا راني باقي مفطورة وعيني ما نخزرش عندي بعض السنة توفى شو يوريك الابتلاء
2: الحمد لله
1: رب ودي بيت طول بعض السنة نوارة ودي كي تشوفه ما تكونش 17 ودي عمري 23 سنة
2: كبابا كيفي أنا
1: الله يرحم
0: عند رب كل نعم
2: هنيئا لك بهذا الصبر وهذا الجلد
1: العباد بتحملهم
2: أنا
1: والحول
2: الحمد لله
1: إن شاء الله نفوز بحب رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم إن شاء الله
0: هنيئا لك سي محمد. شكرا سي محمد. دوق معناتها الشيخ يجاوب اخويا الغالي. شكرا. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا باسم الكريم.
3: ادامكم الله على راس قناه الزيتونه وجزاكم عنا كل خير.
0: قناه الزيتونه. شكرا لله وادامك الله من المستمعات الكريمات. نعم لله. باسم الكريم.
3: جزاك الله خير. ساميه من ولايه بنزرت.
0: ساميه من بنزرت. بنزرت.
3: الشيخ نحب نسال على سجود السهو. وكيف مثلا نصلي كما نقولوا 4 ركعات الظهر مثلا نسيت التشهد نعمل السجود قبل السلام
0: شو نسيت
3: او بعد السلام
0: تشهد. نعم
3: تشهد التشهد الاول
0: نعم
2: طيب نجاوبوك ان شاء الله
3: عندي سؤال آخر أخت قالت لي معناها كي نمشي عمره او حجه مثلا وانسان يتوفى غادي في العمره او في الحج هل ترى يدفن غادي في مكه او يروحوا بيه لبلاده
2: طيب
0: عندك حاجة أخرى؟
3: حاجة أخرى شخصية عندي سؤال آخر أما مسألة شخصية ماذا بيك الرقم الشيخ لو تسمح
0: واضح نعم عود للموزعة وعطيك الرقم كذا أمكن نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم خلينا نجوب حتى المكالمات شيخ أنس محمد من القصرين
2: أنا
0: يقول لك الإنسان العفو وقت ما يبدأ ملتزم يبدأ منبوس لكن سمحني شيخ سيد النبي صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه
0: وسلم يقول اللي يخالط الناس ويصبر على أذاه
2: خير
0: من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاه
2: نعم
0: وجود الحديث
2: نعم
0: كان كل واحد ملتزم يبعد على الناس
2: نعم
0: يختلي ينزوي الناس هذوك
2: يكثر الشر في المجتمع
0: صحيح الناس هذوك شكون باش يكون لهم قدوه
2: لن يجدوا من ياخذ بايديهم
0: نعم الشيخ عبده رحمه الله
2: نعم
0: لما قرات على هذا الشيخ العظيم مش يدخل للخمارات ويدخل للملاهي ويجبد في الناس
2: نعم
0: صح
2: طيب
0: نعم
2: بسم الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0: نعم
2: قاعده وهي سنه كونيه
0: نعم
2: أنه لا أحد من ألسن الناس يسلم
0: نعم
2: كن ما شئت
0: لن
2: تسلم من ألسنة الناس ومن أذى الناس ولذلك ما دمت تعلم يقينا هذه القاعدة أنه لو كان أحد يسلم من كلام الناس لسلم رب الأرباب.
0: نعم.
2: ألم يتكلم اليهود والنصارى في الذات العلية؟
0: نعم.
2: ألم يقول الأباطيل في رب العزة وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة؟
0: نعم.
2: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ولذلك مدام كنت تعرف القاعدة هذه أنه لا أحد يسلم من ألسنة الناس فلا تلتفت.
0: نعم. أصبر ولك الأجر.
2: فلا تلتفت إلى كلام الناس وامضي قدما في مشاريعك وفي طريق ربك سبحانه وتعالى وأنت مقفل أذنيك عن كل كلام.
0: نعم.
2: سيدي صاحب الكشاف جار الله محمود الزمخشري،
0: نعم،
2: قال أبيتا من الشعر جميلة جدا أنا أعشقها،
0: نعم،
2: ومن حبي لها حفظتها.
0: نعم.
2: يقول: إن سألوا عن مذهبي لم أبح به كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني حلولي بغيض ليس يفهم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحم الكلاب وهم أي وهم الكلاب أعزكم الله، إلى أن قال: تعجبت من هذا الزمان وآله فما أحد من ألسن الناس يسلم. لا أحد،
0: نعم،
2: من ألسن الناس يسلم. ولذلك كن مشت فلن تسلم من كلام الناس. ولهذا حدثنا القرآن عن السفهاء، قال لنا القرآن: سيقول السفهاء من الناس.
0: نعم.
2: ما ولاهم عن قبلتي. كل شخص يتغير إلى الأفضل إلا ويقيض الله له سفهاء من الناس يتكلمون فيه. الله تعالى قال لنا: قولوا للسفهاء لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نحن لا نصلي لا للشرق ولا للغرب ولا للشمال ولا للجنوب، نحن نصلي لشكون؟
0: لله سبحانه
2: لله.
0: وتعالى.
2: فحيث وجهنا الله نتوجه. نعم. أنت هذه اللحية قصدت بها ماذا؟ أن تنتمي إلى فرقة معينة، بئس ما صنعت
0: فعلا.
2: لكن إن قصدت بها سنة النبي وهدي النبي والتخلق والاقتراب من سمت النبي صلى الله عليه وسلم فحسن فعلت.
0: نعم. لكن ثم هنا عندي ملاحظة.
2: واترك كلام الناس.
0: نعم. هنا عندي ملاحظة يعني. هناك من يحشر نفسه في زاوية معينة.
2: نعم. اعتزال الناس.
0: نعم. لا لا، يحشر نفسه في زاوية معينة، مش المفهوم. نعم. لكن يعمل لحية مثلا، ما نقصدش
2: للانتماء إلى مجموعة معينة، هذا بئس ما صنع،
0: إلى الأخيار ولا الأطهار ولا اليهوبة ولا أقرب. طيب. الناس لرسول الله حاجة كما هكا، فمتى وللسلف الصالح
2: إذا أراد أن يتشبه بالكرام،
0: نعم،
2: وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: الله عليه وسلم،
2: هذا أمر جميل، أمر حسن، لا اعتراض عليه.
0: نعم.
2: حتى إذا تكلم السفهاء فيك دع السفهاء وما ينطقون، كله مكتوب ولن يضيع لك شيء.
0: نعم.
2: وحسنات أهديت إليك فهنيئا لك.
0: نعم.
2: طيب. ولكن ابتغي بذلك وجه الله،
0: وجه الله سبحانه وتعالى،
2: ثم كن لينا مع الناس.
0: نعم.
2: حتى يحبك الناس. يا أخي دخل روحك مع العباد،
0: هذا اللي حاجتنا به،
2: بالابتسامة،
0: هذا اللي حاجتنا به.
2: فتبسمك في وجه أخيك صدقة،
0: صدق.
2: ومخالطتك للناس، وفي أثناء مخالطتك ترى المنكر فتحاول أن تأمر بالمعروف.
0: نعم.
2: تحاول أن تنهى عن المنكر، لم تستطع انصرف، وفي مرة أخرى استطعت، حاول أن تغير فتؤجر على ذلك التغيير.
0: نعم.
2: الإيجابي للأفضل والأرقى والأحسن والأجمل. فالمرء الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير عند الله من ذاك الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
0: نعم.
2: ثم النبي صلى الله عليه وسلم خالط الناس أم جلس في محراب العبادة؟ لا، خالط الناس عليه الصلاة والسلام، وصبر على أذى الناس، وغير المنكر، وأمر بالمعروف. ولذلك نحن نقتدي بالنبي في هذه الجوانب كلها، لا أن نقتدي في بعض ونترك البعض الآخر، وإن كان في ذلك خير كذلك. حتى إذا لم تستطع أن تقتدي في كل شيء فاقتدي ببعض هذه الأشياء حتى تؤجر عليها. إذن خونا نوجه له تحية, قل مدامك متمسك على دينك متمسك بسمك النبي بسمة النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا لك. إذا أخلصت في ذلك لله سبحانه وتعالى فهنيئا لك الأجر والثواب, ودعك من كلام الناس ولا تلتفت إلى كلام الناس. قم بواجباتك الدينية, قم بواجباتك الوطنية, قم بواجباتك الحياتية مع أهلك مع أقرب الناس إليك, ولا تلتفت إلى كلام الناس, فما أحد من ألسن الناس يسلم.
0: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم,
2: صلى الله عليه وسلم,
0: مش كان في يوم من الأيام في مجلس قاعد مع الصحابة
2: رضي الله عنهم؟ نعم.
0: ودخل عربي ولا حاجة كمك بدا يسب يسب يسب في أبي بكر وحاجة أحد الصحابة, يا أخي اصبر اصبر وبعدين رجع عليه.
2: نعم.
0: قام سيدنا رسول الله.
2: نعم.
0: الصحابي قالوا يا رسول تعجب, قال وقت من هو يسب فيا وأنا ساكت ما تكلمتش,
2: ملك يجيب
0: علاش كي أنا رجعت عليه أنت قمت؟
2: نعم, ملك كان يجيب ويقول له لك المثل.
0: نعم, كان يدافع عليه.
2: أيوة ملك. عليك المثل.
0: طبعا ملك كان يدافع عليه.
2: نعم, فلما دافع عن نفسه ابتعد ذلك الملك وأنت وذلك كذلك. قام النبي صلى الله عليه وسلم
0: وأنت كذلك, كان كل واحد يقول لك شيخ أنت تحفظ وأنت وأنت وأنت وبيك وعليك وتتغشش, أنت صرت لنفسك لنا.
2: نعم,
0: حرمت الأجر من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم,
0: لكن أنت اللي تعمل فيه إذا هو لوجه الله سبحانه وتعالى
2: تؤجر عليه,
0: تؤجر عليه قد ورسك مرفوع.
2: حتى إذا تكلموا فيك الناس فهذه علامة من علامات القبول. قالوا المنغصات حين كلام الناس ينغص, هذه المنغصات علامة من علامات القبول,
0: هذه كل ابتلاءات
2: علامة من علامات القبول. وإذا لم تجد لك حاسدا فاعلم أنك فاشل.
0: صح,
2: إذا لم تجد من يحسدك ومن يضع الشوكة في طريقك ومن يضع العصا في العجلة وما إلى ذلك, فاعلم أنك فاشل.
0: مش يقول لك نعم. تحب تعرف أهل الحق؟
2: نعم,
0: تبع السهام.
2: نعم نعم, نعم.
0: تبع
2: نعم.
0: السهام الترمى توصلك إلى الحق.
2: نعم,
0: إذا أنت مترمش بالسهام
2: فنسأل الله أن يحبب فينا خلقه.
0: أمين يا رب. شكرا سيدي, بارك الله فيك. كذلك عنا سامي بن زرت بنت بلادك عاد شيخ, تقول لك
2: بن زرت ثغر بالبحار تجملت
0: أكيد.
2: مرجانها والحوت فيه غناء, حفت بأفنان النخيل تزخرفت, جنات أعناب بها ورخاء.
0: ما شاء الله تشعر على بلادك.
2: بن زرت إني أعشقك, أهواك أنت حبيبتي, قالوا بأني شاعرك, فقلت قالوا بأني مادحك, قلت لأنك حبيبتي أو كذا يعني.
0: نعم,
2: في هذا المعنى.
0: نعم, عنا سامي بن زرت.
2: نعم,
0: سجود الساهو يصلي في الظهر لكن ست التشهد الأول.
2: طيب,
0: ماذا تفعل؟
2: سجود الساهو القبلي هذا نجبر به سهونا ونسياننا لسنة مؤكدة أو لمجموعة أو لسنتين خفيفتين فأكثر.
0: نعم سيدي, نقف لهنا, خلنا نخذ مكالمات.
2: طيب,
0: ونواصل.
2: طيب,
0: شكرا.
2: طيب,
0: سمحني على المعذرة. السلام عليكم.
4: السلام عليك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا, هاك ناشطة.
4: ايه عشو وليدي
0: الاسم الكريم.
2: ما شاء الله.
0: اسم الكريم أمي الغالي.
4: حليمة.
0: حليمة.
2: ما شاء
0: الله. حليمة.
4: حليمة الولايات المهدية.
0: المهدية في بالك أيه. شكون هي حليمة؟ تعرف حليمة شكون؟
4: الحاجة حليمة وبر.
0: حليمة هي مرضيعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: يسلم.
0: ايه تفضل اختي حليمة. نعم,
4: اش ولادي ويسترك يفرحك.
0: يسترك انت زاد.
4: يعني عندي فليسات نحب نشارك نحط كل واحد يلا ندرى نعطيهم الجامع ولا نعطيهم لكن ناس القلال لخاطر واش الناس قالوا لي لو خليك من الجامعة.
2: شنوما هذوما فلوس؟ شنوما
4: فلوس؟ حاجة شيء مش نعطيهم للجامعة.
0: صدقة.
4: صدقة
2: مش زكاة. مش زكاة فلوس.
4: لا لا لا لا مش زكاة,
2: هاي صدقة. هاي تحبي تعطيهم للجامعة وإلا
4: ولا نصدقهم
2: الناس قلال. طيب
4: واسمعني السؤال الثاني.
2: هاي
0: نعم,
4: عندي السؤال الثاني.
0: نعم,
4: عندي طلع حتى شوي فلوس في البنك, طلعت شوية ربا هذاك الفاي.
0: نعم,
4: نجم نعطيه لبنتي ما عندهاش عليها برشا ديون ولا نعطيها من الفقراء وبرا ما نعطيها من حتى حد؟
0: باهي خلينا نسرك انا تو
4: باهي.
0: علاش الفلوس الصدقه هذه ما تعطيهاش لبنتك؟
4: ياه
0: علاش الصدقه هذه ما تعطيهاش لبنتك اللي قلت لي عليها نعطيها للجامع وعلى نعطيها للفقراء، علاش هذه ما تعطيهاش لبنتك؟
4: ما نعطيه لبنتي.
2: ها هو السؤال الاخر ثالث نجاوبوك ما شاء الله تبعنا تبعنا ونجاوبوك.
4: هو مليون يعني بنتي
2: اي
4: عطيت شويه عطيت
2: اي
4: عطيت حكايه
2: تش عنا تو قداش
0: اي مثال مثال تو الشيخ يجاوب مثال تو الشيخ يجاوب تو الشيخ يجاوب
4: ونحب هذايا لندرا هل شويه هذه هي هي رجلها ما يخدمش ما بيخدم مره لا وهي تخدم راه
0: تو الشيخ تو الشيخ
4: عندها صغيرات يا لندرا وزاد هالفلوسات الفايض نجم نعطيهم لهم لا
0: تو الشيخ
2: نجاوبوك ان شاء الله
4: والله يبارك لكم ويفرحكم.
0: شكرا اختي حليمه بارك الله فيك
4: بارك الله فيكم ربي يبارك لكم ربي يبارك.
0: شكرا نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا السلام. وعليكم السلام. بسم الكريم سيدي
5: عامر منسوسه يا شيخ الله يبارك
0: سي عامر منسوسه ها
5: عامر منسوسه بابا
0: مرحبا سي عامر
5: الله يبارك فيكم وان شاء الله ربي يوسع عليكم الجميع
0: اجمعين جنه النعيم.
5: عندي بعض الاسئله اذا ما صاروش مانع فهمتي ويسمح الوقت.
0: تفضل.
5: السؤال الاول حبيت اسال على الطائفه الاحمديه فهمتي نراها في التلفزه كل مره ما فهمتهاش ليش تنتمي.
2: طيب.
5: معك يا شيخ.
2: اي طيب طيب.
5: اثنين قريت في بعض الكتب تقريب فتح المجيد والا هو سره الناصحين ان صلاه الشفع الوتر متصلتين الا ان الركعه الاخرى فهمتي بالصوره والفات يعني ما بيناتهمش تسليمه.
2: طيب.
0: نعم. نعم.
2: طيب.
5: سامحني يا شيخ أنا ما نؤمنش بالخوارق لكن في صارت في برشا حوايج أين أعطيك منهم لمحة إذا ما حبيت نسأل وبرا لأني بصراحة حبيت تطمئن ولاش تمثل.
0: باختصار باختصار باش نجم نجاوبوا الأخوة. نعم.
5: باختصار أنا مرة مروح باللواج فهمتي وقاعد على يميني فهمتي مواطن أنا نعرفه لا يعرفني فهمتي. حشاك نحس وجيعة براسي والناس حشاك في نباح كلب في راسي. فهمت تلفت له قلت له ما كنت تسمع حشاك في النباح نتاع كلب قال لي نسمع فيه. قلت له خويا شنو الحكاية قال لي راهو كلب جاري حتى نايم عذبني فهمت ودي ما ينبح فهمت وحنا في اللواج راهو فهمت وتواصلت الحكاية فهمتي وبرش حكاية وفهمتي تلفت السفلة فهمتي هكاك من غير ما نشعر فهمتي. قدامي بكل عاش بنيتك السطل نتاع النعناع اللي قدام دار بيك منحي فهمت كيف يصيح راهو عندنا السطل النعناع فهمتي وتو نحي وبرشا حاجات وقع لي كما هكا ما قلت لهاش تفسير وما نحبش
0: واضح واضح عندك حاجه اخرى
5: مؤمن بالله
0: واضح
5: ما نحبش هالخوار
0: عندك حاجه اخرى
5: لا يبارك
0: عايش. شكرا شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمه المواليه والاخيره على ما اظن. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
6: مازدة أبو عزيز ينورك.
0: ناجية.
6: مازدة أبو عزيز من سيدي بوزيد.
0: مازدة مرحبا يا مازدة.
6: الله ينورك ويفرحك. بالله ربي سبحانه قال علم آدم الأسماء كلها ما هي الأسماء الذي علمها ربي سبحانه.
2: طيب.
6: وشروط الدعاء والرياء الخفي.
2: طيب
0: نعم.
6: شروط الدعاء والرياء الخفي ما معنى الرياء الخفي؟
0: طيب شروط الدعاء والرياء الخفي. نعم
6: الله يرحم والدي.
0: شكرا
6: يجزوا عليه التليفون. الله يرحم والدي.
0: شكرا بارك الله فيك يا ماجدة. أطلب ولي همك يا ماجدة. هناك مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. انتهت المكالمات. نعود لأخت حليمة.
2: نعم حول السجود القبلي.
0: نعم
2: نعم. طيب قلنا إن السجود
0: سامي العفو سامي. نعم
2: نعم. السجود القبلي سجود السهو القبلي يعني يشرع لجبر نقص سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثر.
0: نعم.
2: والتشهد سنة مؤكدة هي نعم. نسي التشهد الأوسط.
0: نعم.
2: إذا ماذا تفعل؟ تواصل صلاتها كأن شيئا لم يقع هي نعم. من السجدة الثانية من الركعة الثانية عوض أن تجلس والتشهد قامت للركعة الثالثة نعم. ما ترجعش
0: نعم.
2: تواصل صلاتها كأن نعم. شيئا لم يكن. فإذا بلغت التشهد الأخير في الركعة نعم. الرابعة تتشهد وقبل أن تسلم قبل أن تطلق لفظ السلام عليكم تقول الله أكبر وتسجد سجدة الله أكبر ترفع منها
0: نعم.
2: الله أكبر السجدة الثانية الله أكبر ترفع منها وتعيد التشهد استحبابا وتسلم وصلاتها تامة صحيحة بحول الله
0: بإذن الله.
2: نعم.
0: كذلك تقول لك الإنسان يمشي للعمرة ولا الحج ويموت غادي،
2: نعم،
0: ربي كتب له المستوفى غادي، أين هنا يدفن؟ تقول
2: هذا باختيار العائلة، هذا نعم. أمر تختاره العائلة،
0: نعم.
2: يتصل المرافق أو الوفد التونسي يتصلون بعائلة الفقيد الحاج أو المعتمر الذي توفاه الأجل في أحد البيتين المعظمين،
0: نعم.
2: والمدينتين العظيمتين مكة والمدينة،
0: نعم.
2: فيخير الأهل بين أن يوافقوا على دفنه في مكة أو المدينة أو أن ينقل جثمانه إلى بلده الأصلي تونس، يعني فالأمر يعني للعائلة، ولكن أنا أقول الأفضل
0: هناك.
2: أن يدفن هناك
0: كيف.
2: فهي أرض طيبة مباركة، وخاصة إذا توفاه الله في المدينة النبوية.
0: قال
2: في
0: من مدينة استطاع منكم أن يموت فليمت هنا،
2: من استطاع أن لا يموت إلا في المدينة فليفعل.
0: سبحان الله.
2: نعم. وكان إمامنا مالك يكره الخروج من المدينة ولا يخرج إلا للحج مخافة أن يقبض خارج المدينة المطهرة.
0: سبحان نعم. الله. العلماء.
2: صلى الله على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم. كذلك عنا حليمة من المهدية تقول كان عندي فلوس صدقة،
2: نعم.
0: نعطيها الجامع ولا نعطيها نصدق بها للناس؟ لكن
2: إذا كان الجامع في أمور خنجاوبوا سؤال وبعد نجاوبوا على السؤال الثاني والثالث وبعد نقرنوا بيناتهم،
0: نعم.
2: إذا كان الجامع يستحق أمور ضرورية،
0: نعم،
2: أمور ضرورية،
0: نعم.
2: مش أمور كماليات،
0: نعم.
2: مش أمور تزويق،
0: نعم.
2: مش أمور متاع زينة، مش أمور متاع بهرج،
0: نعم.
2: في أمور ضرورية نعطيه للجامع،
0: وانت عما باش توضي وحاجتك معك،
2: في أمور ضرورية نعطيه للجامع مثالش. وإذا كان في أمور ثانوية فالإنسان مقدم على البنيان، وهذه قاعدة،
0: نعم.
2: الإنسان الفقير والمسكين أولى من المساجد،
0: نعم.
2: بناء الساجد قبل المساجد،
0: أكيد.
2: والإنسان مقدم على البنيان،
0: نعم.
2: إذا عندك فقير فقر متقع، إنسان مرقاش باش يقري ولاده، أعطيه أعطيه الفلوس هذيك الصدقة أولى من الجامع،
0: نعم.
2: إذا ما عندوش ما يتعشى وما يتغدى وكذا فأعطيه هو أولى من الجامع،
0: نعم.
2: طيب هذا بالنسبة
0: للصدق.
2: الصدق اجتهدي، إذا عرفت المصلحة في الجامع تكون أنفع وخير، وفي أمور ضرورية أعطي للجامع. إذا كان فما شكون فقير فقر متقى محتاج احتياج حقيقي، مش كجماعة اللي مدوديهم قدوا مشوية معرضوا بالكم منهم،
0: نعم.
2: قد يكونوا أغنى مني ومنك، ولهذا إذا كان مستحقين أعطيهم، أنت اجتهدي في هذه المسألة،
0: نعم.
2: طيب بالنسبة للسؤال الثاني على مسألة بنتها يعني فقيرة وعندها برشة ديون وكذا، صدقة متاعك رأوا الأقربون أولى بالمعروف،
0: نعم.
2: رأوا الأجر وقت اللي تعطي الفقير بعيد عندك أجر ثواب،
0: نعم.
2: وكي تعطي فقير من العائلة متاعك عندك أجرين، أجر صدقة وأجر البر والصلة،
0: نعم.
2: لأنه من العائلة والأقربون أولى بالمعروف،
0: نعم.
2: فتعطي لبنتك خاصة إذا كانت مديونة وعندها برشة ديون فتخلص لها الدين متاعها، فهذا ساعة مصرف من مصرف الزكاة قلب الغارمين،
0: نعم.
2: وفي الصدقة فيه يعني أجر وفيه ثواب أنك تخفف الثقل عن المدينين،
0: نعم.
2: نعم.
0: تقول لك عندي فلوس ربا
2: فوائض، نعم.
0: فوائض. نعم.
2: هذه الفوائض ينبغي أن يتخلص بها، يتخلص منها عفوا، يتخلص
0: بنتها.
2: منها ليس بمعنى إتلافها لا، ولكن أن تدفع إلى فقير أو مسكين وأن لا ينتفع بها صاحبها بأي وجه من وجوه الانتفاع. وماذا بينا الفلوس هذه نعطيها الإنسان بعيد لا يجينا ولا نمشيولو، علاش؟ قاعد كي نمشيولو نجمو نشربو حتى شربت ما عنده، نجم
0: نعم.
2: الفلوس هذيك فيعود بالنفع على صاحبها،
0: نعم.
2: وهي محرمة عليه،
0: نعم.
2: ولذلك نقول ما تعطيش لبنتك فلوس الفوائد، أعطيها من فلوس نتاع الصدقة،
0: نعم.
2: أعطيها من فلوس
0: الصدقة،
2: صدقة
0: نعم.
2: الزكاة. أما من فلوس الفوائد ما تعطيهاش، أعطي الإنسان بعيد،
0: نعم.
2: وما تقولش نتاع الحاكم يمشي للحاكم نخلص بيهم الزبلة والخروبة، ولا نخلص بيهم الماء والضوء ومتاع الحاكم مش الحاكم، لا لا لا لا، كأنك أكلت هذه الأموال،
0: نعم.
2: ولهذا يتخلص منها كيفاش؟ نعطيها الإنسان فقير وبعيد،
0: نعم. كذلك عن سي عمار من سوسة يقول لك حبي فما معنى الطائفة المحمدية الأحمدية؟
2: هذه الطائفة الأحمدية طائفة ظهرت يعني تدين دين الإسلام ظاهريا وتؤمن بالقرآن وما إلى ذلك، ويدعي هذا أحمد القادياني مؤسس هذه الحركة يدعي أنه عيسى ابن مريم وأنه جاء ينقذ البشرية وما إلى ذلك. أسس هذه الطائفة وهي طائفة يعني بعيدة عن الإسلام مارقة والعياذ بالله.
0: وثم ناس عن مقولتهم
2: نعم موجودة في سوريا، موجودة في بعض فلسطين، موجودة ومنتشرة في بعض الأماكن القاديانية نعم، أو الطائفة الأحمدية، ولهذا خطر وينبغي أن نحذر الناس منها نعم.
0: صف شديد
2: وردبانا
0: نعم. يقول لك كذلك سعمار قريت في بعض الكتب أن الشفع والوتر متصلتين ببعضهما
2: في غير مذهبنا في غير ما أما في مذهبنا فإن الشفعة أو الأشفاع تصلى مثنى ركعتين ونسلم ركعتين، هذه كلها أشفاع، ثم نختم بركعة واحدة.
0: نعم كذلك عنا السجدة من سيدي بوزيد قل لك وعلم آدم الأسماء كلها.
2: إيه نعم
0: ما معنى الأسماء تقول لك؟
2: وعلم آدم الأسماء كلها أي علم الله تبارك وتعالى لآدم مسميات الأشياء.
0: نعم
2: مسميات الأشياء. هذا الكاس
0: نعم
2: آدم كان يعلم أنه يوضع فيه الماء مثلا لكن لا يعرف له اسما.
0: نعم
2: فعلم بتعليم الله له أن اسمه كأس،
0: علمه اسم الكأس.
2: نعم
0: هذا قلم
2: فعلم نعم يعرفه أنه أداة تستعمل في الكتابة.
0: نعم.
2: لكن اسمه قلم لا يعرفه، فعلمه الله مسميات الأشياء وهذا الأقرب.
0: نعم
2: أسماء كلها أي مسميات الأشياء.
0: كذلك تحب تعرف شروط الدعاء وتحب تعرف الرياء الخفي.
2: شروط الدعاء المستجاب
0: نعم أكيد،
2: أولا أن يخلص فيه لله.
0: نعم
2: أن يخلص في الدعاء لله، مش يجي قدام الناس يبدأ كتبك يوري في روحه زعمة وخاصة كانوا إمام عاد ولا كذا يبدأ يحسن في صوته كذا بش يقولوا محلى صوته ومحلى الدعاء متاعه ويستجلب منفعة ومحمدة، هذا لا يستجاب دعاء لأنه في مظنة الرياء.
0: هذا الكلام تقول فيه تخذنا الناس كل توا في على الفيسبوك وعلى التيك توك والناس كلها كل في
2: انا ما فهمتش كيفاش انسان يصلي وحاط التليفون قدامه ويعدي لايف، فهمت يا ناس تفرجوا فيها هاني نصلي ولا هاني نئم في الناس ولا هاني نعمل دعاء. اصلا الدعاء اللي يعملوا فيه ذاك في الوتر هذاك مخالف لمذهبنا.
0: نعم.
2: احنا ما عندناش قنوت في الوتر. تحب تعمل قنوت تحب تعمل دعاء اعملوا بعض الصلاة والناس قاعدين في اريحيه وكذا.
0: نعم.
2: اما في الوتر ما عندناش قنوت احنا في مذهبنا المالكي.
0: نعم شكرا سيدي. خلينا ناخذ المكالمه المواليه. السلام عليكم.
7: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا عسلامة. اسم الكريم سيدتي
7: أم أحمد من باجة.
0: أم أحمد من باجة تحية ليك وكل أهالينا في باجة يا أم
7: أحمد.
0: نعم نختم بك البرنامج يا أم أحمد.
7: سيد بشير أنا مثلك بو ولدي مات خلالي ولايد
0: زوجك توفى.
7: أي توفى خليه ولد عام هو.
0: نعم.
7: أكبرت الله والحمد لله كبرته والحمد لله وفي داره ومعرسه
2: الحمد لله
7: طلعته من الذرية الصالحة
2: الحمد لله
7: والحمد لله
0: الحمد لله
7: الحمد لله. أما حال حبيت نسأل جزائي عند ربي يعني أنا خلاني صغيرة خلاص خلاني تو عنده 30 سنة المرحوم.
0: ما شاء الله
7: نحب نشوف ونسمع جزائي وقعدت مع حماتي يعني ما حبيت نهز ولدي على حماتي وتعبت عليه برشا ما طلع لي من الذريه الصالحه.
0: الله يعطيك الصح تحيه ليك
7: والحمد لله ووصلته للخدمه اللي نحب له صالة ربي ديما رتبته عاليه صالة
0: ان شاء الله ديما ان شاء الله كيما حبيت ربي يعطاك.
7: ربي يعطاني خاطر بحيت عليه وقعدت مع حماتي مع سيتي والحمد لله
0: هنيئ لك. نعم
7: وسؤال اخر سي بشير نسبح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالألف مرة ونسبح استغفار والحمد لله وسبحان الله يعني خطر عايشة وحدي الحمد لله يعني
0: معك ربي. نعم
7: نحب نسمع جزائي عند ربي بأكثر حاجة ولدي خطر وطلع علي. طيب. حنين
0: الحمد لله ربي جزاك على صبرك لله
7: الحمد لله.
0: نعم
7: نحب نسمع جزائي عند
0: نعم.
7: ربي
0: أوقد معي يا أم أحمد عندك حاجة أخرى؟
7: لا يعيش
0: أقعد معي أختي الغالية تسمع الإجابة.
7: أم
0: أحمد من باجة تقول لك زوج توفى الله يرحمه وربي صبرها
2: قبل السؤال ساعتتم
0: هناك تليفون آخر. نعم آخر تليفون نختمه به على ما أظن. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
0: مرحبا اسم الكريم.
8: أم أمل من سيدي بوزيد.
0: أم أمل سيدي بوزيد مرحبا يا أم أمل.
8: أي بالله قدم تحية للشيخ اللي موجود معك.
2: ربي يحفظك بارك الله فيك.
8: أي بالله يا شيخ عندي سؤال.
2: تفضل.
8: على الشيخ الوت.
2: أي نعم.
8: لا ساعات نبدأ تعب مستعب من نجيبش نصلي الشفاء والوتر نصلي كالعشاء
2: أي
8: السوء هذا يعني جايز ولا يزمني قضيهم ولا كيفية
2: إيه أنت بعد كي تقوم للفجر تصليهم ولا قبل الفجر ولا ما تصليهم جملة
8: سالة ما تصليهم جملة
0: جوبة شيخ
2: إذا أنت تقوم قبل الفجر
8: أي
2: صليهم قبل الفجر الشفاء والوتر ما دام مازال ما اذنش الفجر وحتى كان اذن الفجر وانت ما صليتش الشفع والوتر ماذا بيك تصلي الشفع والوتر تصلي الشفع والوتر واضح
8: واضح
2: اي خاطر هذوما راهو الوتر خاصه راهي سنه مؤكده راهو سنه محافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم راهي ذيك سور تحميلك الفرائض واذا تهاوننا بها السنه المؤكده والسنن بشكل عام راهو مش نتهاونوا بالفرائض رد بالك وراو احنا نستغفر ربي قال لي من مالك في تقصيرنا في السنة أما في تقصيرنا في فرض ذاك معصية كبيرة ولهذا ردوا بالنا احنا الأسلم إن ما نرقدوا لما صلي وشفع الوتر صلي العشاء اللي اللي فاتوا مشاو على رواحهم
0: ربي يخلف
2: مشاو على رواحهم هذوكم لأنه ما عناش احنا الوتر يتقضى ما يتقضاش عنا الوتر واضح أما مليون صلي العشاء صلي شفع الوتر ورقد
8: ان شاء الله
2: اتعبت ما نجمت تصلي كان العشاء امشي ارقد وقبل الفجر ما تقوم للصبح ولا اقبل في عذقكم على الاذان قد قوم قبل بخمس دقائق من الاذان صلي ركعتين وركعه شفع وتر واضح
8: ان شاء الله
0: ان شاء الله
8: الله يبارك فيك
0: شكرا نعم تفضل
8: باللي هي نسمع صلاه الزوال اذا موجوده والا لا
2: صلاه
8: الزوال
2: الزوال طيب أيه. طيب
8: لم درى ثم مقولة يعني قال عليها سيد النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الزوال وإلا مش موجودة
2: لا الضحى إذا كانت تقصد الضحى فالضحى موجودة قال أوصاني سيدنا أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعوهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وهي من ارتفاع الشمس إلى الزوال
0: إلى الزوال
2: نعم ونوم على وتر
0: يعني شكرا مرحبا. شكرا أم أمل شكرا بارك الله فيك خلينا نعود لأم أحمد من باجة إن شاء الله ربي يدخل لك زوجة توفى
2: رحمه
0: ربي
2: الله.
0: صبرها وربي يرحمه
2: أمين.
0: وترك الولد صغير وتوى ولدي كبرته ووصلته في قرايته وأنا تقول لك بقيت معها حماتي وقفت معها إلى حد الآن وربي سبحانه وتعالى ولدي يطلع من الصالحين ربي ولدي يطلع من الصالحين تقول لك الجزاء تاعي في هذا كل الصبر الكل هذه أنا بالنسبة لي أنا نعتبرها أم مناضلة
2: هي أم عظيمة وأم مجاهدة
0: نعم
2: وأم مثال
0: نعم مثال
2: الأمهات نعم مع قلة اليد وكذا فنشأت ابنها على الصلاح وعلى الاستقامة وأوصلته إلى بيت زوجية وأوصلته إلى رتبة عالية في الوظيفة وما إلى ذلك فجزاه الله عن ذلك خير الجزاء في الدنيا وفي الآخر في الدنيا بر ليها
0: نعم
2: ومحبته ليها
0: نعم
2: ونظرة الناس ليها شوف كيفاش مهملتش ابنها بعد وفاة زوجها رعت نعم ابنها ورعت عرضها وشرفها ودارها وأهل زوجها وما إلى ذلك فهذا جزاءها في الدنيا واللي يستنى فيها عند ربي تبارك وتعالى أعظم أعظم وحسبنا قول نبينا
0: صلى الله
2: عليه وآله وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة
0: سبحان الله
2: وقرن بين السبابة والوسطى
0: نعم هك
2: كهاتين في الجنة فأنت تكونين رفيقة لشكون للنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وين في الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله ربي يبلغ المقصود وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة والعافية ويجزل لك لك العطايا
0: وتقول لك أنا ديما نصلي ونذكر في ربي ونصلي على النبي برشا
2: صلى الله عليه وسلم
0: على خاطر وحدانية وحدي ديما كيكا نصلي معاك ربي ومعنا كل
2: الخلوة باهية
0: شنو الجزاء نتاع
2: راه واسمع نعم إذا تلقاو اثنين ولا ثلاثة
0: نعم
2: يبدأوا بذكر ربي ومن بعد فلانة تيمو بها وعليها وفلان مو فعل وترك وكذا.
0: نعم.
2: فهي عافاها الله تبارك وتعالى جعلها تعيش هذه الوحدة والخلوة لتختلي بمحبوبها لتختلي بالله تذكره وتوحده وتثني عليه وتشكره وتصلي وتسلم على حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فأجرها لا يعلم مداه إلا الله وحسبنا قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
0: صدق الله العظيم. شكرا شيخ زياد بارك الله فيك. أنا فرحان برشا
2: بالتقديم
0: معك اليوم. الله يبارك لك ويجزيك عنا كل خير. أحبابنا الكرام نتوقف عند هذا الحد في برنامج فقه الحياة. نلتقي غدا بإذن الله السميع العليم في نفس الوقت في نفس البرنامج. التحية موصولة لحمدي الفصيلي مخرج البرنامج. تحية لك يا سي حمدي اللي كملت معنا هذا البرنامج. كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم وكذلك هو في التنسيق. نلتقي بإذن الله السميع العليم في كثير من البرامج. البرامج الجديدة إن شاء الله تكون برمجة مزيانة وفيها برشة برامج ممتعة. تابعونا إن شاء الله في حفظ القرآن في تعليم القرآن في المدارس القرآنية كل نهار يوم أحد. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: إشهار.
10: هذا البرنامج برعاية سبرا طبخ المبدعين.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
5: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: بالله من الشيطان الرجيم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المشفر.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح رزق الأماني وجتاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرئ سيد عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا سيدي، بارك الله فيك.
1: أهلا وسهلا سيدي. سيدي، لازلنا في هذا البرنامج المبارك، ونحن الآن نستأنف بعد هذا الراحة الصيفية. لازلنا مع فرش الحروف، أو مع الخلافات المتعلقة بفرش الحروف.
2: أي نعم،
1: خلافيات القراء السبعة المتعلقة بفرش الحروف. ووصلنا أكملنا أو أتممنا القاعدة رقم 29 من فرش حروف سورة العمران، وسنشرح في القاعدة رقم 30 من فرش حروف نفس السورة.
2: حبيت أنا باش نذكر معناها بهالجملة هذه، فرش الحروف هي اصطلاحية. ربما البعض ما سمعش قبل، ولا يعني اللي يسمعوا فرش، فما بعض علماء وشيوخ يقولوا الفرش،
1: هاي الفرش
2: معنا ما يقولوش فرش الحروف،
1: يختص الفرش.
2: منهم واحد سألني قال لي شنو يا أخي علم القراءة، فيه فرش وفيه سرير. قلت له معناها هي الحقيقة اصطلاحية يلزمها تبيين. فرش الحروف معنى الحروف المنتشرة والمفروشة في القرآن
1: الكريم،
2: هذوما يسميه الحرف، يطلق على الحرف ويراد به الكلمة.
1: صح.
2: الكلمات التي وقع فيها الخلاف معناها فردية، معناها ما عندهاش قاعدة لا يقاس عليها في الغالب، إنما كثير من قواعد فرش الحروف يقاس عليها.
1: صح.
2: مثلا جمع بيوت معنى يقاس عليه، إذا عرفنا الخلاف
1: صحيح
2: معنى نقيس عليه
1: الأمثلة متاح القرآن،
2: وهو فهو لهو لاهية. إنما الغالب في هذا الباب هو الخلاف في كلمات مخصوصة من صور محدود
1: ما تدخلش تحتك القواعدك الكبرى والكلية بتاع الأصول.
2: هك. ولهذا هو علم القراءات ينقسم إلى قسمين، أصول
1: وفرشيات الحروف
2: وفرش الحروف.
1: صح سيدي، وصلنا للقاعدة رقم 30.
2: أيه.
1: من قواعد فرش حروف سورة آل عمران. القاعدة ذي متعلقة بكلمة وكأين،
2: وفكأين
1: أيه في جميع السور.
2: أيه.
1: موجودة في سورة آل عمران وفي
2: توكيمة جميع يقاسوا عليه.
1: صح، في موضعها جميعا. كلمة وكأين أو فكأين من سورة العمران الآية 146 من قوله تعالى: وكأين من نبي قتل. فروى الإمام ابن كثير المكي قراءة لفظ وكأين حيثما ورد في القرآن الكريم، سواء كان أوله واوا أو فاء، نحو وكأين فكأين بألف بعد الكاف وهمزة قطع متحركة بحركة الكسر بعدهما، فيكون نوع المد في حرف الكاف مدا متصلا، يعني يقرأ وكائن فكائن. وروى الأئمة الباقون بهمزة قطع بعد حرف الكاف بدون مد، وبعدها ياء متحركة بحركة الكسر مشددة، هكذا فكأين وكأين.
2: في جميع القرآن الكريم.
1: نعم، اللي هي سبعة مواضع سيدي، في سورة آل عمران وسورة يوسف والحج في موضعين منها، والعنكبوت وسورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة الطلاق. والشاهد من هذا أو من نظم الشاطبية على هذا هو قول الإمام الشاطبي: ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا.
2: أو كدلا
1: دال رمز لي ابن كثير الإمام ابن كثير المكي. ولا ياء مكسورا.
2: أيوة.
1: يعني الياء غير مكسور، يعني لا توجد فيها ياء مكسورة، هي تولي همزة لأن تصبح همزة مكسورة. سيد المر القاعدة الثانية الموالية.
2: أيه نعم.
1: القاعدة رقم
2: تقرأها لنا بالقراءتين.
1: حاضر سيدي.
2: معنى أي آية من الآيات هذوما السبعة.
1: نقرأ المقطع هذا مش
2: أي نعم.
1: وكأي من نبي قتل، هذه قراءة الإمام نافع.
2: نافع ومن
1: ونافع فقط من أقرأ النبي سيدي.
2: أي الأخرين
1: أيوه بطبيعة الحال
2: الله فيك. أيوة.
1: الإمام ورش معه مع طول في المد المتصل.
2: أيوة.
1: قراءة ابن كثير، الإمام ابن كثير المكي. وكائم من نبي قتل.
2: بارك الله نعم. فيك.
1: القاعدة الموالية هي لنا فما خلاف متعلق بالقاعدة الموالية سيدي.
2: أي نعم.
1: في هذا المقطع يعني في هذه الآية.
2: أي نعم.
1: أو في هذا الجزء من الآية. كلمة قتل من سورة العمران الآية 146 فقط في قوله تعالى وكأي من نبي قتل،
2: هذا يخص معنا سورة العمران
1: فقط في هذا الموضع فقط. روى الأئمة الشامي والكوفيون قراءة كلمة قتل بفتح حرف القاف أي قاء ممدودة بألف وبعدها تاء متحركة بحركة الفتح قاتل. وروى الأئمة الباقون القراءة بضم القاف وعدم مدها وكسر التاء قتل. وشاهد النظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذولا. الذال من ذو رمز الإمام ابن عامر والكوفيين، اليوم الإمام عاصم والإمام حمزة والإمام الكسائي. وباقي القراء قرأوا قتل كما الإمام نافع.
2: فما ملاحظة معنا.
1: نعم ملاحظة يتضح لنا من خلال القاعدتين الأخيرتين أن روايات الأئمة السبعة في كيفية قراءتهما تكون على النحو التالي. قراءة الإمام نافع وكأي من نبي قتل. قراءة الإمام ابن كثير وكائم من نبي قتل. قراءة الإمام البصري وكأي من نبي قتل. قراءة الأئمة الشامي والكوفيين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير.
2: هي هذه فيها معركة بين العلماء
1: صح سيد صحيح
2: في خصوص الوقف.
1: في خصوص الوقف هل نقف عن قتل
2: إمام الهبتي؟ معناها هو الوحيد الذي أشار إلى هذا الوقوف.
1: هذا الوقف نعم.
2: ولكن في الحقيقة مظلوم الإمام الهبتي
1: في هذا. صح.
2: معناها هاجموه البعض معناها بأقوال لا تليق بعالم معناها.
1: صح.
2: ولا تليق بالعلماء بالحقيقة. حتى الخصام راهو عنده أخلاقه
1: صحيح
2: في الإسلام معنا.
1: أصل فيه يكون
2: ممكن يعني الناس كل تتخاصم. قالوا إحنا عندنا في تونس مثال يقول مسار في
1: القرش
2: تتعارك فما بالك. لكن العراك هذا والخصام معنا يكون فيه أخلاق وأدب
1: وفي عندنا المستوى الأدنى قل شيء.
2: أيوة أيوة
1: من مراعاة الخلاف إحنا
2: ما نوصلوش لل
1: صحيح.
2: إذا إنسان يتكلم في الناس ولا يعيبهم
1: يطعن فيهم صح
2: ولا يصفهم بصفات الجهل كيفاش الراجل معناه
1: كان عالم
2: ما ثماش يعني. علم يكاد ما ألفش فيه
1: صحيح.
2: خاصة العلوم اللي هي معناه ربما قليل اللي كتب فيها
1: صحيح.
2: ورجل عالم بالعربية
1: صحيح.
2: كي تقول له انت العربيه لا تجاوز هذا مش معنى مستوى كتاب ولا
1: صحيح. وخاصه من انتقده وخاصه من انتقده هو اكثر من انتقده هو الامام
2: الغماري
1: في رسالته رساله صغيره
2: يعني. هو لا علاقه له بالقراءات
1: لا علاقه له بالقراءات نعم هو بالفقه هو
2: انا اقرا له في كتب اخرى الفها الحقيقه عنده
1: الحديث والفقه
2: حديث
1: تقريبا
2: ايوه بارك الله فيه إنما الحقيقة مش اختصاص
1: صح جاء بعده بأربع قرون سيدي تقريبا وانتقده نقد الذي يعني كما ذكرت
2: نعم. لا معنى مش لايق معنى الحق يسمعوا الناس اللي مازالوا مبتدئين واحد يسمعوا خصام بين علماء
1: بالطريقة ذي نعم
2: كما ساعة ساعة احنا ساعة تقع خوضة هكا تفخيم الغنة ومتفخمش وتتفخم وتوا معركة كبيرة بين عالمين معنا جليلين دكتور أيمن سويد ودكتور الآخر اسمه معناها هكا في على على الملأ معناها في المواقع الاجتماعي
1: على النبر على
2: قال هو
1: على مسألة النبر
2: دروشة ووسوسة ودرى شنو والآخر شاد صحيح يجيب في الأمثلة
1: في الأدلة صح صح
2: يا أخي أمور هذه استحدثت جاءت بعد إيش بيه يا سيدي أنا مقتنع أن الغنة ما لا تفخ ما تفخمهاش
1: مش مشكلة مش كيلة
2: أيوة صح. مش معناها نجي اللوم على فخمها
1: لا خاصة أنه بناها على رأي علمي
2: هي ما عندكش أنت ما عندكش أكش ناقل على حتى عالم العلماء شيء واضح
1: صحيح
2: لأن إذا كانت المسألة جات واضحة
1: حتى فاتفاق صحيح ما وهي مسائل سيدي مسائل النطق سيدي مسائل نسبية
2: نسبية تو تجي تقول لي صفات الحروف هي ودي نسبية
1: نسبية صح
2: نجم انت صحيح. انت نعطيك صفة صفة التفخيم انت تفخم درجة وانا نفخم درجة
1: صحيح
2: واحنا الاثنين نفخم
1: صح هو الجهاز النطقي اصلا ما نجمش يعاود نفس الحرف بنفس الكيفية 100% نفس الجهاز النطقي نفس الشخص يعني فهذيك ربي خلق البشر هكذا
2: حتى ان علماء معناه قالوا لكل حرف مخرج محقق
1: صحيح
2: فماش يخرج من بين الشفتين الواو
1: كل حرف اعتبروا له مخرج صحيح
2: ولكن باش ما يدخلوش في المبالغات
1: جمعوا بعض الحروف
2: التدقيقات الكبيرة ويضيعوا على فهم القرآن ويضيعوا صحيح. على معاني صحيح. القرآن وتدبر القرآن ما هو شنو هو هو صح. أنا راه أنا الشيطان لعنه الله يشغل الإنسان بعبادة
1: صحيح
2: باش يبعده على العبادة اللي هي أهم
1: صحيح سيدي هذه يذكرها الإمام الجوزي
2: بارك الله في قلي
1: الإمام الجوزي سيدي في كتابه تلبيس إبليس ذكرها في فصل كامل حول تلبيس إبليس على القراء وأنه يشغلهم
2: خص القراء
1: أي خص فصل كامل على ما يتعلق بالقراء
2: والله لا أعرف كتاب هذا تلبيس ولكن إبليس الحمد لله أني وافقت
1: نعم تقريبا بنص يا سيدي سبحان الله فقال انه يشغلهم بتدقيق في الحروف وفي مخارج الحروف وفي ازمنه الحروف عن العباده وعن الصلاه وعن قراءه القران وعن تدبره فيما معناه يعني ذكر هذا الامر تقريبا نفس الملحظ نفس المعنى
2: نعم
1: وكذلك ايضا فيما اذكر انه كذلك الامام الهبطي هذا الامام ابو عبد الله عبد الله بن ابي جمع الهبطي ذكر أن له قصيدة من ألف بيت نعى فيها مما على الكثير من العلماء انشغالهم ببعض الفروع عن الأساسيات وعن المهمات ومما نعى فيه على القراء انشغالهم بالمبالغة في التصحيح وفي الحفظ وفي عن تدبر القرآن والعمل به
2: أي نعم
1: سبحان الله
2: كانت عندنا حقيقة مش لازم نذكر اسمه كان عالم جليل الله يرحمه أنا قريت عليه أكثر من 22 سنة
1: ما شاء الله
2: بصفة متواصلة كان الحقيقة مو يبالغ ياسر تتصور أنا قريت عليه هل السنين الكل ما يجي يقول لي باللفظة الصريحة هك يقول لي يا عثمان يا ولدي هو هك يقول لي يا عثمان يقول يا عثمان يا ولدي ما زلت ما تعرفش تقرأ إيه والله
1: إذا كيفش نقعدوا 100 سنة نقرأ
2: ممكن نعيش 100 سنة ونعاود نعيش مرة أخرى وهو يقول لي دي ما تعرفش تقرأ
1: لا لا لا
2: والله قال لي ما تعرفش تقرأ
1: سبحان الله
2: قال لي ما زلت
1: مصوص
2: ياسر عاد إنسان الحمد لله مدام حروف واضحة
1: هذا هو مطلوب هذا مطلوب
2: وهذا ربي يجعل معناه الفصاحة بتاع اللسان هي معناه لابد تلقى فما خلاف تلقى صح. ناس فصحاء
1: سيدي فما حديث
2: اي
1: يذكر كثيرا هو في هذا في هذا في هذا الباب وحقيقة أنا شخصيا لا أدري إن كنت مصيبا في ظني وإلا مخطئ ولكم سيدي تصحون سيدي هو أنا كثيرا ما أراه أنه يستعمل في غير محله وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله الذي أخرجه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث سيدنا أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفارة الكرام بررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجر فيستعمل في بعض الأحيان للدلالة على معناتها الرغبة في قراءة القرآن والحث على حفظ القرآن وتعلمه لكن ينسى في قضية المبالغة في هذه في التدقيق في الحروف، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن يتعتع أجرين، فما بال النبي من لا يتعتع وإنما بعض الحروف
2: أقرب ما يكون إلى الصواب،
1: أقرب ما يكون إلى الصواب. والذي يتعتع كما يعرف الناس الكل هو يبدل حرف بحرف، بدل كلمة بكلمة، هذا هو اللي يتعتع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار لنا إلى الغرض من هذا، من إنزال القرآن،
2: إلى عدم المبالغة،
1: عدم المبالغة. نعم،
2: يعني لابد الإنسان يتتعتع.
1: نعم صح،
2: بقيلة تتعتع بقدر
1: درجة تعتع.
2: أيوة هكا،
1: وراه عنده أجري مهما كان.
2: سبحان الله، سبحان الله، بارك الله فيك.
1: ربي علمنا سيدي.
2: يا سيدي نرجع،
1: نرجع سيدي، نعود سيدي بعد نأخذ فاصل قصير.
2: أيوة،
1: ونعود بعد الفاصل لنكمل القواعد المتعلقة بفرشيات الحروف في سورة آل عمران في المخصصة لهذه الحصة إن شاء الله. نترككم في أمان الله ونعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. سيدي وصلنا في ما زلنا في فرشية حروف سورة العمران، ووصلنا للقاعدة رقم 32 المتعلقة بفرشية الحروف في سورة العمران وفي جميع سور القرآن في كلمة الرعب.
1: نعم،
0: اللي وردت في سورة
1: هذا يقاس عليه
0: وردت في سورة العمران في الآية 151 من قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. روى الإمامان الشامي والكسائي قراءة لفظ الرعب حيثما ورد معرفا ومنكرا نحو رعبا بضم حرف العين هكذا الرعب رعبا، وروى الأئمة الباقون بسكون العين وذلك في ذلك كله. والشاهد نجده في نظم من نظم الشاطبية في قول ناظمها وحرك عين الرعب ضما كما رساء ورعبا. الكاف رمز الإمام بن عامر، والراء من رساء رمز الإمام الكسائي.
1: وذكر الإمام الشاطبي اللي هي معناها بالألف واللام معرفة.
0: نعم.
1: وذكر المنكرة.
0: والمنكرة نعم.
1: وقال ورعبا.
0: نعم. نقرأ يا سيد المقطع بالقراءة.
1: تفضل.
0: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذه قراءة الإمام نافع والجمهور. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذه قراءة الإمام الشامي والإمام كسائي.
1: بالله نحب ننبه إلى شيء معناه زاد.

0: عنه القراء سيدي، مو
1: وليال عشر عشر. كيف هذا بالله؟ كيف ويعاود فيها ويقول اللي يقراه عشر معناها راهم غالطي؟
0: لا حول ولا
1: قوة. كيف
0: في هذا الإشكال سيدي؟
1: معناها مشكلة كبيرة، تولي ولي الناس تقرأ في القرآن كل حسب هواه،
0: للأسف
1: خاطر المبالغات هي تنشأ من الهوى الغالب نتاعه.
0: صحيح،
1: يولي يجيب من عنده واحد
0: صحيح.
1: قالوا على
0: قال طرش العلم قالوا زيد فيه سيدي،
1: قالوا زيد فيه، هذه هي معناها. ولهذا
0: للأسف
1: الرعب
0: صحيح سيدي. وهذه كاين مبالغات، سواء اللي حكينا عليها في الوقف الابتدائي وما يتعلق به والمبالغة في الصفات أو مثل هذه المبالغات، وكأن مأتاها واحد سيدي، كأنه أصلها واحد،
1: اي نعم،
0: اللي هو الهوى سيدي كما ذكرته، واللي هو يرجع وراها عدم العلم
1: اي نعم
0: وعدم إرادة التعلم.
1: اي نعم،
0: يعني في معظم هذه الصور نجد أصحابها لآخر عهدهم بكتاب ولا بتعلم مسألة في المسائل العلم هذا، تلقى عنده 10 سنين وعشرين سنة محلش كتاب.
1: اي نعم، لا ما يبحثوش،
0: ما يبحثوش ما يطلعوا صح،
1: خاطر لو كان يبحثوا معناها ييسروا على الناس.
0: صحيح،
1: ربي قالها ونيسرك لليسرى سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى، علاش يسر ولا تعسر؟
0: صح،
1: هذا من باب التعسير على الناس.
0: صحيح،
1: ما عادش يقرا القران يقول
0: صحيح.
1: لك شو شو انا نقول العسر.
0: وهذا شاهد سيدي في كثير من المؤسسات القرانيه، نحن الان فما نجم نقول شبه عزوف
1: نعم
0: على قراءه القران
1: نعم
0: في كثير من البلايص. علاش من هذا او بسبب هذا التشدد ان صح التعبير؟
1: لهذا واضحه الرعب
0: اي ما غير مبالغه.
1: اي نعم
0: سيدي، نمر للقاعده المواليه.
1: اي
0: القاعدة رقم 33 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط، هذه لا يقاس عليه.
1: أيوة،
0: كلمة يغشى في سورة آل عمران الآية 154.
1: أي ما نجيوش نقولوا والليل إذا يغشى، ندخلوا هذه في الخلاف.
0: هذه كان شي فيها آية، هذه كان شي في سورة آل عمران، الليل ما يدخل. من قوله تعالى يغشى طائفة منكم. روى الإمامان حمزة والكسائي قراءة لفظ يغشى بتاء التأنيث هكذا تغشى، وروى الأئمة الباقون بياء التذكير يغشى. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها ويغشى أنث شائعا تلا.
1: الشين معناها رمز.
0: نعم، الشين من شائعا رمز الإمام
1: الأئمة
0: للأئمة حمزة والكسائي. نعم،
1: أيوة.
0: فتكون فيها قراءتين هذا المقطع، يغشى طائفة منكم، تغشى طائفة منكم، طبعا مع الطول للإمام حمزة. سيدي، في قول الإمام الشاطبي ويغشى أنث شائعا تلا، التاء من تلا هل يمكن أن نعتبرها رمزا ولا لا؟
1: لأن إذا كان اعتبرناها رمز لمن هي؟
0: لدوري، لدور الكسائي،
1: دور الكسائي،
0: هي اعتبرها رمز مكرر لكن نظرا لانه اندرج مع الكسائي.
1: صحيح، معناه كانه عاود،
0: كانه عاود الرمز.
1: اي نعم،
0: كما وقع في
1: كثير، قال في المقدمه نتاعه
0: ذكر هذا الامر في المقدمه، هو ذكر
1: حيث
0: سوف اسمي حيث يسمح نظمه به موضحا شيدا معمن ومخول. وذكر ايضا انه كي تكرر الرمز الان لا يحضرني البيت، انه لما يتكرر الرمز فلا ضير فيه، يعني
1: اي نعم
0: للضروره الشعريه صح التعبير.
1: كرر الحرف قبلها لما عارض، لا
0: لما عارض، نعم، وربما كان كرر الحرف قبل لما عارض والامر ليس مهوي.
1: نعم، لا
0: هذا هو صح سيدي.
1: اي نعم.
0: الله يبارك لنا فيكم سيدي، الله يكرمك سيدي. نختم بهذه القاعده، بقاعده رقم 34 من قواعد فرش الحروف التي في سوره آل عمران فقط، كلمة كله من الآية 154 من قوله تعالى قل إن الأمر كله لله. روى الإمام أبو عمرو البصري قراءة كلمة كله برفع حرف اللام هكذا كله، وروى الأئمة الباقون بنصب اللام. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول نظيمها وقل كله لله بالرفع حامدا،
1: الحاء
0: الحامي ده رمز الإمام أبي عمرو البصري.

0: فعن فيها قراءتين. قل إن الأمر كله لله، قراءة الجمهور. قل إن الأمر كله لله،
1: قراءة الأمر كله، معنى القراءة بفتح اللام بدل من صح. الأمر والأخرى تولي خبر،
0: صح، والأخرى تولي خبر صحيح.
1: سبحان الله، شوف هذا التنويع في القرآن، معناها معنى القرآن جاء بشي حتى القلق النفسي ما تلقاش، تلقى معناها فسحة، مش إن الأمر كله، وإن الأمر كله لله.
0: سيدي، بهذا نقول نكون قد أتينا على نهاية حصتنا لهذا اليوم. نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني، برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: الإذاعة.
4: اي والله، قالك في الإذاعة.
3: وفتش
4: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة، سمعتوا على موقع الإذاعة
5: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
3: الإذاعة
4: تسمع وتشوف في الإذاعة.
3: اي
4: ما الأخبار صحيح؟ إذا يظهر
3: 100%
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
8: الإذاعة التونسية.
6: وين أنتي؟
8: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
7: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: RTCI نوغيوني.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
9: إذاعة سفيقس، عشرة دائمة.
7: إذاعة المنستير، تبع الموجة.
6: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
7: إذاعة تطاوين، تسمع منك، تحكي عليك.
9: إذاعة بانوراما.
6: إذاعة القصرين المحلية، تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
8: الإذاعة التونسية.
6: وين أنتي؟
8: وين هي؟

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس مشي بحض أمي ولا حاجة نقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت زورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار،
2: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. ونفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين الكرام أينما كانوا، لكل محب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتناول هذا كتاب صحبة الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
4: بارك الله فيك سيد البشير وفي السادة المستمعين، ونفعنا الله وإياكم وإياهم بهذا الكتاب النافع، وزادنا محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وزادنا أدبا معه.
3: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ. نحن ما زلنا نتحدث في هذا الباب، الباب المبارك، أخذنا فيه برشا حلقات، اللي هو الباب السابع في هذا الكتاب، كتاب الشفاء للقاضي عياض. نعم سيدي.
4: هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جاء في الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم، فذكرنا فيه، وصلنا إلى قوله في هذا الفصل السابع، قول السمرقندي. نعم. قال السمرقندي في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم، وهو آخرهم بعثا. علاش؟ اللي هو يربط في هذا بقوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبدأ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه ومنك، بدأ به أولهم، ثم سمى سيدنا موسى وسمى أولي العزم من الرسل. فهذا التقدير يقول السمرقندي في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم. نعم. وهو آخرهم بعثا.
3: نعم.
4: فأولا في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخرهم بعثا، لأن توكيدي تشوف في مسألة الإسراء والمعراج البشير. نعم. تجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد السماء الدنيا ثم السماء الأولى الثانية الثالث إلى السابع وجد ترتيب الأنبياء سيدنا آدم ثم سيدنا عيسى ويحيى ثم سيدنا يوسف ثم سيدنا إدريس ثم سيدنا هارون ثم سيدنا موسى ثم سيدنا إبراهيم الخليل في السماء السابعة. أين مقام سيدنا رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم؟
4: بما أننا ندعو له الدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعده الله به، لأن المقام هذا سيكون لأحد من أولي العزم من الرسل، ونحن نرجو أن يكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة. ففي سورة والنجم إذا هوى، سورة النجم، يذكر الله سبحانه وتعالى السدرة المنتهى، يذكر المولى سبحانه، ولكن سيد النبي وقت تقدم في المعراج تقدم إلى سدرة المنتهى، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا رد على الشك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا هو من القرآن من كلامه، بل الله سبحانه وتعالى يؤكد ذلك بأنه وحي. علمه شديد القوة سيدنا جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه أوصاف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، عبد الأخر ملائك، فأوحى إلى عبده، وكلنا نعود إلى الله بالعبودية، فأوحى إلى عبده ما أوحى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. شوف طول الأولى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى اللي سيدنا جبريل يقول تقدم فلو زدت خطوة لاحترقت. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه أو أفرأيتم اللات والعزى إلى غير ذلك. فهذه آيات تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ سدرة المنتهى وهي مقام أعلى من السماء السابعة. فهذا التفضيل في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخرهم بعثا عند السمرقندي، ولكن تفضيله في الرتب وفي المقام، وهو الذي صلى بهم إماما في بيت المقدس، اجتمع بهم وجعله آخرهم لكي يأمهم وكلهم في اتباعه. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فقول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتى عيسى ابن مريم البينات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فهذا قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضله أو فضيلته أو كرامة إلا وقد أعطي صلى الله عليه وسلم مثلها. فالمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر ورجوع الشمس إلى غير ذلك وأحياء حتى الموت تكلموا في قبورهم وأسمعوا أهلهم، كثير من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جمعناها في كتاب إماطة اللثام عن تعظيم سيد الأنام، ذكرنا أغلب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. جلها ذكرناها في هذا الكتاب. علاش؟ هو دليل للناس الذين ينكرون نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو لطائفة لا تؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويرون بأن القرآن هو من كلامه ومن وضعه. فهذا الكتاب وحججهم بأن عيسى أوتي من المعجزات أكثر من نبي محمد صلى الله عليه وسلم،
3: الشيخ،
4: فأردنا أن نبين لهم هذا ما في هذا الكتاب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعناها من كتب السيرة.
3: الشيخ، لهنا ملاحظة، هل هم يعتقدون اعتقادا جازما أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول وليس بنبي، ولا هم يتجاهلون؟
4: هم حاجتين، يا إما ملحد، يا إما إنسان يكره الإسلاموية فيهاجمها
3: عناد. نعم.
4: يكره طائفة من جماعة فبالتالي هو يحارب، يعتقد أنه هو مذهبهم أو كذا، وهذا دين الله سبحانه وتعالى الإسلام. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم أنا وقت لي فما بعض ناس قرأت الكتاب قالوا ما كنا نتصور أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له هذه المعجزات، لأن التعريف بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم جل الأمة تقول معجزاته الخالدة هي القرآن.
3: نعم.
4: ولكن معجزاته القولية والفعلية وغيرها اللي ذكرها الصحابة في سيرته وحياته لا تذكر إلا بالبحث والتنقيب.
3: شيخ، لكن هذا دور العلماء.
4: نعم.
3: دور علماء الأمة باش يعرفوا الناس.
4: لابد. نعم.
3: لأن ربي سبحانه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
4: نعم.
3: ولكن ثم ناس إذ هما ما يفقهوش وما يعرفوش على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحن كمسلمين
4: لابد دورنا احنا نعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم،
3: مسؤولين عليهم قدام. نعم. ربي بيش حسبنا.
4: حتى صار عندنا بعض الجفاء.
3: نعم.
4: في فترة أصاب هذه الأمة بعض الجفاء.
3: نعم.
4: اتجاه نبيها صلى الله عليه وسلم أنهم كل عنده فوبي في حاجة اسمها لها رائحة تشتم إلى جهة ناس ما ينتسبون إلى العبادة، العباد والزهاد المتصوفة، فأي حاجة فيها من تكريم النبي أو إظهار معجزة يسعون إلى تضعيفها أو أنها ينزلون في حكم أن هذا الكلام لم يرد عن رسول. مثلا الأعراب الذي زار النبي، وأنت بدأت في الديباجة بافتتاحها قلت يا من دفنت بالتراب أعظمه فطاب من طيبه
3: القاع والأكم.
4: القصة شنية هي؟ القصة أن أعرابي زار النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليه قال يا رسول الله، والرسول في قبره يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في معتقد السلفية الحديثة شرك، تكلم ميت لا يجوز. فهو قال يا رسول الله قرأت آية في كتاب الله تقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
3: نعم.
4: يذهبون إلى أن التأويل هذه الآية أن هذا خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
4: قال اللي يروي في القصة هذه الإمام القعنبي شيخ الإمام الشافعي وهو معاصر الإمام مالك، قال وأنا ننظر في الشيء هذا، قال ثم طأطأ هنينة سكت ثم أنشأ يقول يا من دفنت بالتراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداك لقبر أنت ساكنه فيه العفاف والجود والكرم وعلى صاحبيك السلام لا أنساهما أبدا، إلى آخر القصيدة.
3: نعم.
4: قال فأخذتني سنة من النوم غفوة. قال العربي بعد مشى مشى
3: على نفسه. نعم.
4: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي يا أعرابي يا قعنبي الحق ذلك الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له.
3: سبحان الله.
4: هذه القصة يسعون جاهدين لتضعيفها برغم اللي ذكرها ابن كثير في تفسيره.
3: نعم.
4: قال فيها كلام ذكرها القرطبي بمعنى آخر الذي دخل قبر النبي وتمرغد عليه.
3: نعم.
4: ذكرها المغني ابن قدامة في باب الزكاة تقريبا، ذكرها الإمام النووي واخذ بالك في كتاب المجموع.
3: نعم.
4: ذكرت في كثير من الكتب تنكر الذين يرون عنده مشكلة مع يرونها من الخرافات فيسعون إلى تضعيفها.
3: نعم. الشيخ كذلك كما يحرفون أو يؤولون القصيد البرد الشريف للإمام البوصيري رحمه الله
4: التكفير عاد
3: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به.
4: أيوة. وهنا الجهل بالعقيدة
3: باللغة العربية،
4: الجهل بالمعاني التوحيد، لأن السبب والمسبب لا يعرفون مداه، لأنه أي اتصال لأن فيه مسبب فيه مسبب الأسباب.
3: نعم.
4: أو أنا سبب أن أعطيك شيء تطلب مني يا سيدي بشير تقول لي بالله يا سعادة ناولني كذا أعطيك الشيء، إذا كنت حي يجوز هذا، أما ما كنت ميتا فلا يجوز.
3: نعم.
4: فهو شرك بالله. به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو حي في قبره أم هو ميت؟
3: نعم.
4: أولا في العقيدة يعني.
3: نعم.
4: هو رب يقول ولا تقول لمن يقتل فيه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله
3: أموات
4: هكذا ولا تقول
3: نعم هذا يتحدث عن المجاهدين.
4: المجاهدين.
3: فما بالك حبيبنا رسول الله.
4: رتبة. وهو يقول أن يرد الله علي روحي فأرد عليكم السلام. إن لله ملائكة طوافين في الأرض يبلغوني السلام.
3: نعم.
4: فالرسول حي في قبره. إذا كان سيدنا موسى يصلي في قبره وسيدنا رسول الله وصفنا هذا. فالأنبياء لهم حياة غير حياتنا.
3: نعم.
4: البرزخية.
3: نعم.
4: حياة أخرى.
3: نعم.
4: فبالتالي نقول ليجي يسلم على سيدنا رسول الله وهو في قبره لا يجوز. به قصة سيدنا بلال سيدي. انسى هذا كله احنا غلطين.
3: نعم.
4: قصة سيدنا بلال وهو في حمص.
3: نعم.
4: لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما هذا الجفاء يا بلال.
3: يا بلال.
4: ما هذا الجفاء فلا تزورنا.
3: سبحان الله.
4: أتزور الحيوت. قالوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة يقولون هكذا.
3: نعم نعم.
4: وزيارة المسجد سنة. يا سيد البشير
3: يا الله.
4: ما حال هذه الأمة؟
3: المسجد
4: باهي. أيوة.
3: لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود هنا
4: باهي.
3: لا يسوي شيء المسجد
4: باهي. أيهما أفضل؟ هنا الاختلاف. الكعبة أم رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم؟
4: طوى الإمام النووي.
3: نعم.
4: لما تقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، هل تسلم عليه باهي في قبره جايز شرعا؟ جايز شرعا باهي. الإمام النووي يقول يأمرك بأن لا تعطي ظهرك لتلتفت القبلة، بل تتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه النبي صلى الله عليه وسلم. تصور روحك في حضرة النبي وأنت ستدعو الله تعطي بظهرك لسيد النبي. تصور روحك على المنبر يا سيدي وأنت تدعو الناس وتدعو في الدعاء في الآخر، اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من تولى. تدور للقبلة ياك عطي ظهرك للقبلة وأنت إمام صح؟
3: نعم.
4: وانت في المنبر يا سيدي متوجه.
3: نعم.
4: للناس تخطب.
3: نعم.
4: وتدعو. الدور القبلة مش تدعو، ولا ما الدور القبلة كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيه ظهرك. ما هذا جفاء وقلة.
3: نعم.
4: أدب.
3: قلة أدب
4: حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
4: ولكن الذي يعتقد بأن نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لا نعبدهم.
3: هذا الذي يظهر في العقيدة.
4: نحن نحترمه. وعلى ذلك هم شطوا في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، لأن الإطراء ليس المديح. هم قالوا الإطراء هو المديح، ليس المديح. سيدنا رسول الله استمع إلى كعب بن زهير وهو يمدحه.
3: نعم.
4: وإلى حسان بن ثابت وهو يشاعره.
3: نعم.
4: وهذا وكان سيدنا رسول الله وقت كعب بن الزهير يمدحه كان الرسول يفعل هكذا للصحابة بيدي، أي اسمعوا ما يقول.
3: نعم.
4: اسمعوا. وكان يحب المديح. وبعدين شنية جائزة سيدنا كعب بن الزهير أن خلع بردته فألبسه إياه وهو يمدحه.
3: نعم.
4: فهذه أشياء الناس تغفلوا عنها يا سيد البشر، وهذه رقائق.
3: نعم.
4: وقد حرمها كثير من الناس.
3: نعم.
4: ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب.
3: نعم.
4: مع حضرة النبي.
3: نعم.
4: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني جاءوك في حياتك وفي مماتك،
3: في مماتك.
4: لأنه حي في قبره.
3: نعم.
4: الله أعدل العادلين.
3: نعم.
4: هذه المنحة تكون للصحابة ولا تكون لمن بعده؟ فمن لنا بعد الله إلا رسول الله؟ هو.
3: نعم.
4: باب الله، نتوجه إلى الله من هذا الباب كما توجهنا إلى الله من باب الكعبة. هل أشركنا لما نجي لباب الكعبة الملتزم وندعو الله؟ في أيهما أفضل، الكعبة أم سيدنا رسول الله؟ ولولا رسول الله معرفت الكعبة.
3: نعم. شكرا شيخ عادل، بارك الله فيك. حبايبنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج وقفات مع الشيفاء للقاضي عياض.

0: لرسول الله
1: ليس
0: صلى الله عليه وسلم
1: رزق. ليس له
0: ليس رزق فيها ورزقه محبة شيخ.
1: نعم رزق نعم. بسيط رزق. رزقته حب النبي. إيش قال سيدنا سليم؟ علمنا منطق الطير.
0: نعم.
1: أي ربي أقحم فيه علما زاده علم.
0: نعم.
1: فعلمه منطق الطير. نعم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ترزق، وترزق بإيه؟ ترزق بأشياء كثيرة، بكثرة الصلاة عليه.
0: والسيد رسول الله قال على السيدة عائشة قال رزقت حبها.
1: أي والله.
0: ولا هنا الحب لرسول الله مش رزق مع ربي سبحانه وتعالى.
1: ونعم بالله
0: المحروم اللي لكن شيخنا عنا حاجة أنا نعلق عليها اللي هنا وهذه رسالة للناس الكل. علاش الأمة تعتني بالقرآن كثير ولا تعتني بالسنة بتة؟ علاش نعمل مسابقات في القرآن الكريم ونعمل مسابقات؟ علاش ما نعملوش مسابقات في السيرة وفي الحديث مع أن القرآن والسنة، القرآن والسيرة والسنة هما شيئان متلازمان؟
1: الله يبارك لك. كان الشيخ عباس الله يرحمه
0: رحمه الله
1: رحمه الله
0: نعم
1: كان أكثر سؤال يزعجه سؤال يجيه السائل يقول له سيدي نقرأ القرآن ولا نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيت الشيخ ينزعج أكثر من هذا السؤال في حياتي. صحبته في السبعينات والتزمته وسمعت أكثر من مرة من يسأله هذا السؤال.
0: نعم.
1: فكان يجن جنونه هكذا ويقول له ربي أمرك في القرآن، وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم سلموا تسليم. الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احنا ما نقولوش بأفضلية، لا لا ما ندخلوش في الأمور هذه.
0: نعم.
1: هذا كتاب الله
0: قرآن.
1: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن
0: مهجور.
1: مهجور. ولكن معنى الهجران سيد البشير.
0: نعم.
1: أكثر أمة تقرأ القرآن هي أمة محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الكتاتيب كلها موجودة والناس وين تدخل الجامعة تلقى المصاحف منشورة والناس تقرأ.
0: لكن شيخ لنا.
1: ولكن الهجران شنو؟ الهجران العمل بكتاب الله.
0: أثر القرآن.
1: نعم.
0: هل هو أنت قلت كلمة حلوة برشا، أمة محمد تقرأ برشا قرآن.
1: نعم.
0: نقرأ برشا قرآن
1: لكن لا يعملون
0: به. في الكتاتيب نقرأ والأئمة ما شاء الله عندها صوت. هل هنا تأثير القرآن موجود في الروح في النفس؟
1: هذاك على سيد النبي إيش قال؟
0: نعم.
1: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يفعل عكس ما يأمره الله، فاجعلها كلمات يرددها على لسانه.
0: نعم.
1: علاش يقرؤون القرآن في آخر الزمان؟ يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم.
0: شيخ
1: البشير
0: أنا خلط ناس مسيحيين والله يا شيخ يحفظون القرآن.
1: نعم.
0: ويقرؤون القرآن كما نقرأه نحن في
1: هم على دينهم
0: في التسعينات.
1: هم على دينهم
0: نذكرك بقصة في التسعينات في دار الشيخ عبد الله الغلوفي رحمه الله.
1: الله يرحمه رحمه الله.
0: واحد عليكم. مسيحي أمريكي أنا هزيزه للشيخ
1: أسلم.
0: هو ظاهر الإسلام، ظاهر هو الإسلام عمله غطاء بالشيخ ذي قضية. لكن ما أسلمش هو، أما قال أنا نقرأ القرآن قدام الشيخ رحمه الله وقرأ القرآن ذكره كما تو.
1: لا خير فيه.
0: يقرأ في القرآن وقرأ آخر البقرة سبحان الله بالأحكام انتحى بالقواعد انتحى بالتجويد انتحى. لكن اللي هنا سألوا الشيخ قالوا ما شاء الله عليك هك تحفظ القرآن تنجم تصلي واوا، علاش ما تدخلش الإسلام؟ قالوا نخاف نحير أمي وبابا.
1: هذا مسلم، هذا مسلم سيد البشير،
0: لكن ما علنش الشهادتين.
1: كاتم إيمانه هذا كاتم إيمانه. خاطر شوف المسيحيين معناه
0: ثم ناس يحفظوا القرآن كيفنا نحن
1: أغلب القساوسة في مصر.
0: نعم.
1: يقرؤون القرآن وما في قسيس أغلبهم إلا وعنده مصحف.
0: نعم.
1: ويقرؤونه وترى أعينهم تفيض من الدمع.
0: نعم.
1: لأنهم عرفوا الحقيقة لما نزل القرآن.
0: نعم.
1: وبين بشرية عيسى وأنه ابن البشر من مريم وأن الله لأن شوف المسيحيين اللي قبل الإسلام كلهم معذورين كلهم.
0: نعم.
1: شفت أصحاب الأخدود ومن وفد نجران.
0: نعم.
1: اللي حفروا لهم الخندق وترى قبل مجيء القرآن ولا.
0: نعم.
1: تحدث عنهم القرآن وأنهم ذكرهم من الشهداء وكانوا يؤمنون بعقيدة التثليث والمسيح وأنه ابن الله إلى غير ذلك، إلا أنهم عذروا في ذلك، عذروا لما جاء القرآن قامت الحجة عليهم. وقت اللي جاءوا وفد نجران يناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله قائدهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوه يا محمد على سيدنا عيسى، سألوا سؤال من أبوه يا محمد، سيدنا رسول الله سكت لم يجبه فنزل عليه الوحي قوله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى

0: عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن
1: فيكون
0: فيكون. فهذه الكينونة على ايش اسمه سيدنا عيسى؟ الكلمة، هو الكلمة، لأنه خرج عن قانون الطبيعة، ليس ماشي بقانون التزاوج والنكاح، لا هو فنفخنا فيه من روحنا، فيه نفخ سيدنا آدم، نفخ من روح الله، حتى سيدنا آدم روح الله،
1: سبحان الله،
0: شوف كيف عيسى روح الله، سيدنا آدم روح الله،
1: الله.
0: وعليش إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني يا بشر، يعني يا رب أعطيتكم العقل، الذي أولى بالعبادة من عيسى هو آدم، خلقه من لا شيء أو من التراب،
1: نعم
0: الأولى بالعبادة،
1: نعم.
0: وزيد ثاني حاجة سيد البشير، لما يصف سيدنا عيسى وسيدنا مريم كانا يأكلان الطعام، يعني يحتاجان لشيء يقيمان به أنفس صلبهما،
1: نعم.
0: فهذا دليل، لما كان يأكلان الطعام إذا ما دخل هذا الأكل لابد له من خروج،
1: خروج.
0: فهذا من أدب القرآن،
1: نعم.
0: يعني كأنه يقول كانوا يمشيوا التواليت،
1: نعم. شيخ كلمة نخدم بها شيخ، هذه القيمة اللي أعطاها ربي سيدنا آدم وسيدنا عيسى عليهم السلام مع هذا
0: وحواء كذلك،
1: سيدنا حواء والأنبياء كل، مع أن هذا كل أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم،
0: ونعم بالله سيدهم وإمامهم وقائدهم يوم القيامة، نعم. وخطيبهم وشفيع الناس جميعا،
1: أمين يا شاء ربي شفع فينا الحبيب. شكرا شيخ عادل، بارك الله فيك. حبابنا الكرام نتوقف عند هذا الكلام إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء،
3: مع الشفاء،
2: وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة،
3: نور وخير وبركة،
2: تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم.
2: وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
4: هاي جرب يدي لك ما خسر شيء.
5: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
4: شنية مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
5: تيما وزادة ياسين الوالدة.
4: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك. شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
5: صحيح.
4: صحيح. جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل، تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقسو جوانحك، تسخير روحك واللي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر.

ربك واستغفره إنه كان توابا.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: مد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله المصطفى النبي الكريم، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام، وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا من الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات لهذه الإذاعة الكريمة، إذاعة الزيتون القرآن الكريم، ولبرنامجنا المرشد المعين الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يلقى القبول الحسن في القلوب والعقول، وأن ينفع به، إنه سميع قريب مجيب.
1: آمين يا رب العالمين إن شاء الله، وربنا كذلك أيضا يعيننا على إتمام هذا آمين النظم. آمين. إن شاء
2: وقد
1: الله
2: طال بنا.
1: لا ما طالش، أنا كان قلقت منه كل
2: إسيدي
1: لم يطل، كله خير بحول الله تعالى،
2: بحول الله.
1: وهكذا طريق طلب العلم، وهكذا كان المشايخ يفعلون ويأخذون الوقت في الشرح. نعم. من أجل أن نبين للناس، وإن شاء الله ربي ينفع بما قلتم يا رب العالمين، ويجعل في ميزان حسناتكم وحسنات والدينا. آمين. ومشايخنا. آمين. والمستمعين والمستمعات، ولكل من له حق علينا سيدي. إذن هذه الرحلة المباركة متواصلة بحول الله تعالى مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر. احنا بدأنا في البيت 296، حيث أقرأ البيت الذي قبله لأصله بكلام الشيخ، حيث يقول: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. نعم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلينا وعليكم وعلى السادة المتابعين والمستمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، إذن ما زلنا مع ذكر بعض آفات اللسان التي لم يذكرها الناظم.
1: صحيح.
2: ووقفنا في الحصة الماضية عند آفة اللعن والعياذ بالله، وقلنا إن اللعان لا يكون شفيعا يوم الحساب،
1: نسأل الله السلامة من ذلك.
2: فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكونون.
1: نعم.
2: واللعان ناقص في إيمانه.
1: سبحان الله.
2: فقد أخرج الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، كمال الإيمان وتمامه حينما تحفظ لسانك عن طعن غيرك وعن لعن غيرك وعن الفحش والبذاءة. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
1: الله المستعان.
2: وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون المؤمن لعانا. من علامات الإيمان أن تمسك لسانك وتحفظه عن اللعن، لا يكون المؤمن لعانا. كما إن اللعن سيدي هيثم ليس من صفات الصادقين.
1: صحيح.
2: ولا من صفات درجة أعلى هي من الصادقين الصديقين.
1: صحيح.
2: نعم درجة الصديقية. إذن فاللعن ليس من صفات الصادقين ولا الصديقين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: جميل.
2: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. إذن أشار الناظم بعد ذلك بقول لسانه أحرى
1: بترك ما جلب.
2: هذه العبارة أورد عليها أحد شراح هذا النظم المبارك وهو سيدي محمد بن أحمد ميار المالكي.
1: نعم عنده شرحين.
2: إيه نعم. كلاما جميلا جليلا عزاه للإمام حجة الإسلام سيدنا أبي حامد
1: الغزالي,
2: الغزالي رحمه الله ورضي
1: عنه. رحمه الله.
2: فذكر للسان 20 آفة.
1: إيه نعم.
2: لعلنا نقف عليها ونمر عليها.
1: إيه نعم.
2: مرورا كريما.
1: هذا الكتاب يعني آية من, نعم. من آياته والدالة على علم الرجل.
2: نعم. ليس بحيما لم يقرأ الأحياء.
1: نعم. وفطنته. نعم. ودرايته. نعم. وتذوقه.
2: الله.
1: حقيقة ما
2: وتدرجه في السلوك.
1: نعم.
2: نعم.
1: نعم. وكأنه طبيب نفسي يا شيخ.
2: نعم.
1: سبحان الله. نعم. نعم.
2: إذن ذكر رضي الله عنه.
1: أمين.
2: 20 آفة من آفات اللسان, أو دعنا نقول 20 نوعا من أنواع الباطل المتعلق باللسان بجريحة اللسان. فذكر أولا الثرثرة. والثرثرة هي الكلام فيما لا يعني. حتى أنه كان شيخنا شيخ قدريفي رحمه الله وطيب ثراءه وجعل الجنة مستقره ومأواه. أمين. كان يعرف الثرثرة فيقول هو كل كلام لا يستجلب لك منفعة ولا يدفع عنك مضرة. ثرثرة.
1: سبحان الله.
2: كل كلام لا يدفع عنك مضرة ولا يستجلب لك مصلحة منفعة في الدنيا أو في الآخرة هو من قبيل ماذا؟ الثرثرة. والثرثرة مذمومة.
1: نعم.
2: غير محمودة. فالمرء من تمام إيمانه أن يمسك لسانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
1: فليقل
2: خيرا أو ليصمت. ولذلك قيل من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه.
1: سبحان الله.
2: الآفة الثانية.
1: نعم.
2: فضول الكلام. فضول الكلام كتكرار كلام لا فائدة منه.
1: نعم.
2: وكتعويد اللسان على كلام لا يدفع عنك مضرة ولا يستجلب لك منفعة مصلحة. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النوع الثالث.
1: نعم.
2: الخوض في الباطل. أنا أمر سريعا على.
1: نعم.
2: هذه الآفات من باب الذكر والتبرك بما ذكره حجة. نعم. الإسلام. نعم. أبي حامد. نعم. الخوض في الباطل كالحديث عن النساء وأحوال النساء ومجالس أهل الخمر ومجالس الغيبة وقص على ذلك ما شئت. نسأل الله الهداية.
1: آمين.
2: للجميع.
1: آمين.
2: الآفة الرابعة الجدال والمراء في الدين. فيما تجادل؟ هل أنت أهل لأن تناقش في المسائل الدينية؟
1: نعم.
2: دع النقاش والجدال لدى المختصين, لدى أهل العلم, لدى المشايخ الذين حققوا الكفاية العلمية. وهذا ما ابتليت به الأمة. أن تجد العوام يتحدثون في أمور الخاصة
1: والحرام.
2: في أمور الحلال والحرام ويجوز ولا يجوز وبدعة وليس ببدعة. وقس على ذلك.
1: الإمام مالك كان يهرب من كلمة الحرام وما أدراك.
2: يقول
1: عالم الدنيا. نعم. في زمانه بلا ثنيا.
2: نعم. لا أرى ذلك يقول.
1: نعم بل هذا الذي صدق فيه مشانا قلت ابن الصلاح وغيره.
2: نعم.
1: حديث رسول الله صلى
2: يوشك
1: الله أن يتداعى.
2: نعم.
1: أو
2: يوشك أن يضرب الناس
1: أباد أو أكباد الإبل روايتان
2: طلبا العلم.
1: نعم.
2: فلا
1: يجدون أعلم من عالم المدينة
2: رضي الله عن إمامنا.
1: وهذا شوف شقول. وتجد نحن في بعض الناس بعضنا لا يتحرى عن.
2: نعم.
1: يتحرج من ذكر هذا حرام هذا.
2: فمن آفات اللسان أيضا ماذا؟ الجدال والمراء في الدين.
1: نسأل الله السلامة من ذلك.
2: كذلك من الآفات الخصومة. وحسبنا الحديث الشريف الذي اعتبر أن الفجور في الخصومة علامة من علامات النفاق.
1: نعم.
2: والعياذ بالله. قال وإذا خاصم فجر. من آفات اللسان التصنع في الكلام. يتصنع في كلامه التودد وما هو بودود.
1: نعم.
2: ويتصنع في كلامه ومعسول منطوقه ما يتقرب ويتزلف به إليك لغاية في نفسه. فإذا انقضت تلك الحاجة عاد إلى خلاف ما كان يقوله فيه وما إلى ذلك. التصنع في الكلام هذا آفة من آفات اللسان، كذلك السباب والفحش، وكذلك اللعن وقد مر بنا في الحصة الماضية، وكذلك الغناء والشعر إلا فيما هو مباح وجائز، وكثرة المزاح والإفراط فيه، الإفراط في المزاح والاستهزاء والسخرية في القول، وإفشاء السر، إذا أمنتك على سر فإياك أن تفشيه، فإذا فشوته فقد ارتكبت آفة من آفات اللسان، إفشاء السر والوعد الكاذب، وحسبنا أنها علامة أيضا من علامات النفاق، إذا وعد أخلف، والكذب ومن باب أولى اليمين الكاذب أو الكذب المشفوع بيمين، والله ويحلف وهو يكذب والعياذ بالله، وهي أشد خطورة وأعظم إثما. الغيبة، النميمة، كلام ذي اللسانين، يأتي هؤلاء بلسان ويأتي هؤلاء بلسان، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. كذلك المدح الكاذب أو المدح المبالغ فيه، الأمر الذي سيدخل على الممدوح الكبر والعجب ونحوهما من الأمراض القلبية التي لا يحبها الله ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا أورد قصة ودعابة. لما أصيبت مصر بزلزال في حكم كافور الإخشيدي، فاستغل محمد بن عاصم الموقفي هذا الحدث المرعب، زلزال ضرب الناس والناس هلكة وما إلى ذلك، فارتجل بيتا من الشعر يحمل فيه أقصى درجات التملق والمدح الزائف الكاذب. فقال ما زلزلت مصر من كيد أريد بها، ما زلزلت مصر من كيد أريد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. الله، انظر للدرجة التملق وتزييف الحقائق وما إلى ذلك.
1: صحيح.
2: ثم قبل الأخيرة، الغفلة عن دقائق الخطأ في بحر الكلام، ما أجملها من عبارة لإمام الغزالي. قال الغفلة عن دقائق عن تفاصيل الخطأ في بحر الكلام، الكلام بحر، لكن إذا تعلق الكلام برب العزة أو بسيدنا المصطفى أو بالقرآن أو بشعيرة من شعائر الدين، فعليك أن تختار الكلام وألا تورد الكلام سبهلة لا هكذا من غير نظر وتمحيص. روى أبو داود في السنن عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت. نعم، لأن الواو في قوله وشئت قد توهم التشريك. كذلك ما يتردد على ألسنة بعض العامة من أمثال تضرب وهي مخالفة صراحة للعقيدة السليمة، كقولهم مثلا شكون مشى للقبر ورد الخبر، هذا يعني كلام تسأل عنه بين يدي ربك تبارك وتعالى لما فيه من جحود وإنكار لما بعد الموت مما خبر عنه النبي وخبر عنه القرآن الكريم. وكقول بعضهم في بعض الأمثال أنا نعرف وربي يعرف، أنا نعرف صحيح لكن ربي يعرف لا، نقول ربي يعلم، لأن المعرفة في حقيقتها هي إدراك الشيء بعد جهله، وحاشا لله أن يعلم أن يجهل أشياء ثم يعلمها، حاشا صلى الله تبارك وتعالى. ولذلك نهذب هذا المثل، قل أنا نعرف وربي يعلم، قلوش ربي يعرف، لأن المعرفة إدراك الشيء بعد جهله، وتعالى الله عن الجهل علوا كبيرا. وحسبنا ما رواه سيدنا الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: الآفة العشرين، وبها نختم، سؤال العوام عن غير ما كلفوا به من علم العقيدة. إياك أن يا أيها العمي أن تحشر نفسك في مجال غير مجالك وفي مكان غير مكانك، كمسائل القضاء والقدر المعقدة.
1: نعم.
2: التي حار فيها ذوي العقول، وعن حقيقة الذات الإلهية، وعن الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فما بالك بالذات الإلهية العلية. وكالسؤال عن الحروف، أقديمة هي أم حادثة، هذه أسئلة خاصة، هذه
1: نعم
2: يتدرسها أهل العلم الكبار. أما عامة الناس فإنهم ينبغي أن يحجبوا عن مثل هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة التي لا ينبغي تدرسها إلا لدى أهل الاختصاص، وليس شأنها من شأن العوام.
1: نعم سيدي.
2: فنسأل الله أن يعيننا على حفظ ألسنتنا.
1: نعم. هذا هو سيدي. طيب، قال يحفظ بطنه من الحرام يترك ما شبه باهتمامه، هل سندخل في هذا البيت سيدي؟
2: قبل الولوج في هذا البيت،
1: نعم،
2: سؤال
1: تفضل سيدي
2: قد يتبادر إلى الأذهان.
1: نعم.
2: كيف السبيل للسلامة والتوقي من هذه الأفات؟
1: جميل.
2: أفات اللسان.
1: نعم.
2: أنا أتحدث عن أفات اللسان الآن.
1: صحيح.
2: كيف نتوقى وكيف نحفظ أنفسنا ونصون ألسنتنا من هذه الأفات المتعلقة بجريحة اللسان؟ نقول من الله تعالى نلتمس السداد والصواب والرشاد، إن مما يستعان به على السلامة من هذه الأمور المذمومة التي تعلقت باللسان، أولا الخلوة، الخلوة الممدوحة، وهي فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يختلي بنفسه الليالي ذوات العدد قبل البعث، حتى قال البوصيري في همزيته رحمة الله عليه: ألف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء، صلى الله عليه وسلم. إذن يستعان على السلامة من هذه الأفات بالخلوة، وهي انفراد العبد للتفكر والتأمل والتمعن والتدبر في ملكوت الله جل وعلا، وهذه الخلوة عادة تكون بحثا عن الإخلاص.
1: صحيح.
2: وسعيا لتحقيق سلامة القلب من الرياء وحب الظهور، والقلب هو محل نظر الله من العبد.
1: نعم.
2: فالخلوة إذن، والتي من معانيها مجانبة الناس، تقي صاحبها من آفات اللسان. كيف ده واحد من الإنسان يغتاب؟ لا. يكذب؟ لا.
1: لا.
2: وقس على ذلك، فكلما كان الإنسان مختليا بنفسه كلما أمن على لسانه.
1: نعم سيدي.
2: وثانيا يستعان على هذه الآفة على هذه الآفات التي تعلقت باللسان بملازمة الصمت.
1: نعم.
2: والصمت عبادة وفضيلة عظيمة في الإسلام، عبادة الصمت وهو فضيلة من الفضائل. نعم. بل هو دليل وعلامة من علامات كمال الإيمان، وهو علامة ودليل على الحكمة. روى البيهقي في الشعب باب حسن الخلق عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: طول الصمت، هذه الأولى، طول الصمت، ملازمتك الصمت، وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما، ما عمل الخلق بمثل ملازمة الصمت وحسن الخلق.
1: جميل.
2: وأخرج الإمام البخاري في باب حفظ اللسان، ومسلم في باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: جميل. إذن لعلنا نقف عند كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدي جهاد، لنواصل إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة. فزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى ختام حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء السوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ عدي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: علمت ما فعله نعيم بن مسعود يا حسان؟
3: ماذا يا علقمة؟
2: أمره رسول الله أن يوقع بين المشركين ففعل.
3: كيف كان ذلك بالله عليك؟
4: وما ترى في هذا الأمر يا نعيم؟
5: يا بني قريضة، لا تقاتلوا مع قريش وغطفان حتى تأخذوا منهم رهائن من أشرافهم يكونون بأيديكم، ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه.
4: لقد أشرت بالرأي يا نعيم، أما أنت يا ابن مسعود فقد وفيت لنا ذمتك ونصحتنا ولن ننسى لك جميلا.
5: إذن اكتموا عني، إني ذاهب.

0: لبني قريظة إنهم قوم مكر وغدر. وما قال محمد؟
1: أرسل إليهم أن يأخذوا رهنا من رجالكم ليقتلهم ثم يكون معهم على حربكم.
0: وما ترى أن نفعل يا نعيم؟
1: إن طلبوا رهنا منكم فلا تدفعوا إليهم واحدا.
0: لقد أديت ما عليك يا ابن مسعود، ولك علينا معروف لن ننساه إلى آخر الدهر. ولكن هل علمت غطفان بمكيدة يهود؟
1: لا، سأمضي إليهم الآن وأعلمهم بكل شيء.
2: لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يا أبا سفيان.
0: نعطيكم رهنا؟ لماذا يا كعب؟
2: ليكونوا ثقة لنا حتى نناجز محمدا.
0: أتخشون منا شيئا يا معشر يهود؟
2: أجل، نخشى أن تعودوا إلى بلادكم وتتركونا لمحمد ونحن لا قدرة لنا عليه.
0: هذا والله ما حدثنا به نعيم بن مسعود.
2: ما بك تتمتم يا أبا سفيان؟
0: لا شيء لا شيء، إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا إليه.
3: هذا ما أخبرنا به نعيم.
2: والله لن نقاتل معكم إلا إذا أعطيتمونا رهنا.
0: وغطفان، ألا تقاتلون معهم يا كعب؟
2: لا، حتى يعطونا رهنا أيضا.
0: ويحكم يا معشر يهود، إنكم والله قوم غدر.
2: بل أنتم من أراد كيدنا والغدر بنا يا أبا سفيان.
0: والله ليكونن لنا معكم شأن يا معشر يهود.
4: هذا والله فعل المؤمن المخلص لله ولرسوله، جزاك الله عن الإسلام خيرا يا نعيم.
5: أجل، وأثابه الجنة وحسن المآب.
6: أترى يا حسان؟ إن نيران الأعداء تتأرجح ولا تكاد تثبت من الريح.
4: نعم، وإني ألمح أبا سفيان على جملة في الناس.
6: ما به؟ لعله يريد أن يقول شيئا لقومه.
7: يا محشر قريش، يا محشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الخف والحافر، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما تراؤون. والله ما تطمئن لنا قد، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء. فارتحلوا إني مرتحل.
8: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
4: الحمد لله، لقد أذهب الله الهم والحزن عن المسلمين.
6: الحمد لله، لقد انكشف الأحزاب يا حسان،
4: وعادوا يجرون أذيال الخيبة والفشل يا عروة.
6: إنه نصر الله الذي وعده لرسوله وللمؤمنين.
4: أجل، بعد أن بلغت قلوب المسلمين الحناجر وظنوا أنهم مغلوبون لا محالة.
6: هذا والله موقف فخر يا حسان، ألا تقول فيه شيئا؟
4: بلى، سأقول ما يغيظ قريشا ويهود. هل رسم دارسة المقام يا بابي متكلم لمسائل بجوابي؟ واشكو الهموم إلى الإله وما ترى، من معشر متألبين غضابي، أموا بغزوهم الرسول وألبوا أهل القرى وبوادي الأعراب. جيش عيينة وابن حرب فيهم متخمطين بحلبة الأحزاب. حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا قتل النبي ومغنم الأسلاب، وغدوا علينا قادرين بأيدهم، ردوا بغيظهم على الأعقاب. بهبوب معصفة تفرق جمعهم، وجنود ربك سيد الأرباب. وأقر عين محمد وصحابه، وأذل كل مكذب مرتاب.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: أتسمع يا عروة؟
2: أجل، هذا علقمة يؤذن في الناس.
1: ماذا هناك؟ أيغزو رسول الله بني قريظة؟
2: أجل، أنسيت ما فعلوا من غدر ونقض للعهد؟
1: إذن هيا يا عروة، هيا لنكون في ركاب رسول الله.

0: أترى يا حسان، هذا رسول الله قد أعطى الراية لعلي.
1: أجل، وها قد أمر رسول الله الناس بالمسير.
0: اللهم نصرك على يهود، إنهم جحدوا بك وآذوا رسولك.

0: اسمعوا يا معشر يهود، إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا، فخذوا أيها شئتم.
1: وما تلك يا كعب؟
0: نتابع محمدا ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم.
2: لما تريدنا أن نتبعه؟
0: لتأمنوا على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم.
2: ويحك يا كعب، والله لا نفارق حكم التوراة أبدا، ولا نستبدل به غيره.
0: إذن فهلما نقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا حاملي السيوف، لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبينه.
2: أنقتل هؤلاء المساكين؟ وما خير العيش بعدهم؟ لن نفعل.
0: ما دمتم قد أبيتم على هذه فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه.
2: ولكن الليلة ليلة السبت، ولا نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدثه من كان قبلنا إلا من قد علمت.
0: إذن فانتظروا ما يحل بكم.

0: نحن وصلنا بني قريظة يا حسان.
1: اللهم انصرنا عليهم واشف صدورنا منهم.
0: انظر، المسلمون يحملون سعد بن معاذ إلى أين يريدون؟
1: أما سمعت؟ لقد حكمه رسول الله في بني قريظة.
0: تعال لنسمع حكمه.
1: أسمعت حكم سعد؟
0: أجل، لقد حكم أن يقتل رجالهم وتقسم أموالهم وتسبى ذراريهم.
1: الحمد لله، إنه حكم الله فيهم.
0: هذا ما أكده رسول الله، فقد قال: لقد حكمت فيهم من فوق سبع سماوات.
1: إنه نصر آخر لرسول الله.
0: أجل، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولكن ألا تقول شيئا في هذا اليوم يا حسان؟
1: بلى يا عروة، لقد لقيت قريظة ما ساءها وما وجدت لذل من نصير. أصابهم بلاء كان فيهم سوى ما قد أصاب بني النضير. غداة أتاهم يهوي إليهم رسول الله كالقمر المنير. له خيل مجنبة تعادى بفرسان عليها كالصقور. تركناهم وما ظفروا بشيء، دماؤهم عليهم كالعبير. فهم صرعى تحوم الطير فيهم، كذاك يدان ذو الفند الفخور. فأردف مثلها نصحا قريشا من الرحمن إذ قبلت نذيري.
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب نابض أملاً وتفاؤلاً، قلب عامر محبة.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حمد.

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر
1: مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي. مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص، ولكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي أقدمه اليوم عوض الزميل الأستاذ هيثم الإمام مع فضيلة الشيخ جهاد الشيخ علي. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لسالم الشعري.

0: عليك من الله سلام سالم الشعري، بارك الله فيك على هذه التحية الجميلة. كذلك التحية موصل لحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-000 71-130-000. خلينا بداية نرحب بالأستاذ الشيخ جهاد شيخ علي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، طبتم وطب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، حياكم الله وبياكم وحيا كل الإخوة والأخوات العاملين في هذه الإذاعة الكريمة والعاملات، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها دوام التفوق والتألق، إنه سميع قريب مجيب. سلام الله عليكم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك، شكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. فين ما كلمتك طول قلت لي حاضر نجيك إن شاء الله، ما كاش مبرمجة الدعوة.
1: هذا واجب.
0: شكرا نعم. بارك الله فيك
1: وأفضل
0: شيخ.
1: وأفضل الزيتونة علينا.
0: شكرا شيخ، بارك نعم. الله فيك، هذا من التواضع نتاعكم، ربي يزيدكم علما. شيخ قبل ما نبدا نخو المكالمات الهاتفيه ونجيب على الاسئله نتاع المستمعين الكرام، خلينا نتحدث في نقطه مهمه جدا في حياه الانسان وهي تؤثر على حياه الانسان، تؤثر على المجتمع، تؤثر على الدول، تؤثر على الكره الارضيه باكمله باكمله، الا وهي المعاصي.
1: نعم.
0: المعاصي بشتى انواعها.
1: نعم.
0: خلينا ما معنى معك انت حدث عن المعاصي، انت تجي في ذهنك كلمه معصيه، شنو المعصيه؟
1: نعم. الحمد لله حمدا مكررا، والحمد لله اولا واخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمه ومفتاح الخير والعصمه، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ربي بسيدنا محمد الابر خير البريه من به شرفت مضر، سلم عليه وصل ما هب الصبا أزكى صلاة دائما لا تنحصر، فبجاهه وهو المشفع في الورى يوم المعاد إذا دهى الخطب الأمر، إني سألتك وهو أكرم من سئلت به ومن صلى لك ومن ذكر.
0: أمين يا رب العالمين.
1: في الحقيقة سيدي بشير، الذنوب أو المعاصي هي كل مخالفة نخالف فيها منهج الله والنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما نهاك عنه الله ورسوله فترتكبه هو ذنب وخطيئة ومعصية.
0: نعم.
1: كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم فتقصر فيه فهذا ذنب وخطيئة.
0: نعم.
1: وقد حدثنا القرآن العظيم
0: نعم
1: أن ربنا تبارك وتعالى لا يظلم ولا يهضم.
0: نعم.
1: قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. شرط الإيمان
0: نعم
1: والعمل الصالح.
0: نعم.
1: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بمفهوم المخالفة
0: نعم
1: المعاصي والذنوب تجعلك تحيا حياة ضنكا ملؤها التعاسة ملؤها الشقاء، لأن فيها إعراض وابتعاد عن منهج الله والرسول صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم فلنحيينه حياة طيبة. من خالف هذا المنهج يحيا حياة تعيس، وهذا مصداق قول ربنا
0: نعم.
1: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة والعياذ بالله أعمى.
0: والعياذ بالله. عندي ملاحظة شيخ لهنا، سبحان الله القرآن قداش عجيب.
1: نعم.
0: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن.
1: نعم شرط الإيمان.
0: نعم الشرط لنا هو الإيمان.
1: نعم.
0: هناك أناس من يتبجحون ويفتخرون ويقولون أخضر إلى الكفرة وإلى
1: نعم.
0: كذا وكذا، ما همش مؤمنين ويعملوا في الخيرات وينفقوا ويعملوا في
1: وأعطاهم الله الدنيا وأعطاهم القوة وأعطاهم النفوذ وأعطاهم الوجاهة والحظوة الاجتماعية، هذه جنتهم.
0: فين نحط هذا الكلام؟
1: هذه جنتهم، جنتهم في الدنيا. أما جنتي أنا وأنت وجنة المؤمن هي في الآخرة. قد تكون لنا الدنيا دار ابتلاء
0: نعم.
1: ولكن إذا صبرنا على أمر الله وقضائه وقدره
0: نعم.
1: إن الفوز بالدرجات العلى في جنة عالية قطوفها دانية. أما هم لم يتحقق فيهم شرط الإيمان فجنتهم جنة الدنيا.
0: أي واحد يعمل عمل خير في الآخرة
1: من خلق،
0: أي واحد يعمل عمل هما وشموا من في هذه الحياة
1: يجازى به في الدنيا.
0: في الدنيا نعم.
1: أما في الآخرة فليس له جزاء.
0: نعم.
1: أما المؤمن
0: نعم.
1: فإذا عمل الصالحات في هذه الحياة الدنيا جوزي على فعل العمل الصالح في الدنيا وفي الأخرى جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا.
0: سبحان الدنيا وخر زوز.
1: نعم. زوز معنا. غير المؤمن يجازى في الدنيا
0: وبس.
1: نعم. وأما المؤمن فإنه يجازى في الدنيا مصداقا لقول ربنا فلا نحيينه. وأكد ربي عز وجل في القرآن في هذه الآية بأداتي توكيد.
0: نعم.
1: بلام التوكيد فلا ونون الزمخشرية الثقيلة فلا نحيينه حياة طيبة.
0: معناها ربي نعم. سبحانه وتعالى رسم لنا طريق عن طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه
0: وسلم. يسلك هذا الطريق ما نعم. تكون العاقبة نتاعو إلا خير.
1: إلا خير. نعم. ومن حاد
0: نعم
1: ف
0: ومن أعرض
1: نعم من حاد أو أعرض فسوف يحيا حياة ملؤها الشقاء والتعاسة
0: ضنكة.
1: حياة ضنكة
0: ونحشره
1: بالله. يوم القيامة أعمى. حتى القرآن في آية أخرى يقول وأن هذا صراطي
0: مستقيم.
1: مستقيما هذا الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا ألا نحيد وألا نزيغ لا يمنة ولا يسرى عن هذا الصراط السوي المستقيم. هذا الصراط الذي في كل صلاة نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا.
0: أمين.
1: اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة نركع ولا إلا نعم. وندعو اهدنا الصراط المستقيم.
0: شيخ يقول الإنسان اللي سامع اللي يسمع فيه كل يلا غالب أنا توا نسمع فيكم لكن هني أنا نصلي ونعمل لكن ساعات يا أخوي تغلبني نفسي نعمل دورة على اليمين ولا على اليسار.
1: على كل النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن هذه المسألة
0: نعم
1: وأخبرنا عن الدواء
0: نعم.
1: إذا أصبت بهذا الداء
0: نعم
1: فعليك بالدواء.
0: النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك
1: أي نعم
0: لكل داء
1: ذكر
0: دواء.
1: الداء وذكر نوعية الدواء
0: الدواء تستعمل.
1: فقال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ.
0: سبحان الله.
1: كلنا نخطئ
0: محلاف
1: وكلنا نغفل قليلا عن منهج الله وكلنا نقصر في جنب الله تبارك وتعالى وبعضنا يرتكب ما يرتكب
0: نعم.
1: من الذنوب المعلنة ومن الذنوب الخفية
0: خفية. نعم.
1: إذا اختلى بنفس الله أعلم ماذا يفعل
0: نعم.
1: وكل له يعني نصيب من هذه الذنوب
0: أسرار ربي سبحانه.
1: لكن خير الخطائين من الذين يبادرون ويسارعون في العودة والرجوع والأوبة والتوبة. إلى الله تبارك وتعالى. كل ابن آدم خطأ قاعدة لكن انتبه وخير الخطائين من التوابون الذين يسارعون إلى الله تبارك وتعالى يقولون يا رب جئناك تائبين يا رب هدنا إليك فاهدنا الصراط المستقيم.
0: سبحان الله. زاد الشيخ في حديث
1: ثم لا نقنط الناس
0: نعم نعم
1: قصة
0: نعم
1: خبرنا بها المصطفى
0: صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام حدثنا عن عابد من عباد بني إسرائيل
0: نعم
1: عبد الله 40 سنة أربعون سنة وهو في محراب العبادة
0: سبحان الله
1: لا يفتر لحظة عن ذكر الله تبارك وتعالى
0: سبحان الله.
1: عابد من عباد بني إسرائيل عبد الله 40 سنة ثم انقلب فعصى الله 40 سنة
0: يا سبحان الله.
1: فنظر ذات يوم إلى وجهه في المرآة فرأى الشيب قد غطى لحيته وشعره فقال يا رب عاد له شاهد العقل
0: نعم.
1: قال يا رب أطعتك 40 سنة
0: وقفة تأمل
1: نعم
0: يلزم على كل مؤمن
1: وقفة محاسبة
0: كل مؤمن سيدنا عمر قال
1: حاسبه
0: نعم.
1: قال يا رب أطعتك 40 سنة وعصيتك 40 سنة فهل لي من توبة فهل لي من توبة. فسمع هاتفا يقول له أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك أعطيناك مهلة لتعود وتتوب إلى الله نعم. أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قبلناك
0: سبحان الله
1: وإن عدت إلينا
0: سبحانه.
1: قبلناك ورحمتي وسعت كل شيء وإنما أنا وأنت ماذا أشياء فسوف تطالنا حقا
0: نعم.
1: هذا ظننا في ربنا أنه ستطالنا رحمته سبحانه وتعالى. قال فما ظنكم برب العالمين
0: نعم. مش في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث
1: هو سيدي بشير حتى إبليس اطمع في الرحمة هذه
0: آه.
1: لأخي ربي قال
2: قالوا لا يا حبيبي. قال فسأكتبها للذين يتقون.
0: سبحان الله.
2: قال اليهود والنصارى نحن نتقي الله. فأردف الله على الآية قوله ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم.
0: شرط الإيمان
2: إيه نعم.
0: بالنبي صلى الله,
2: إيه نعم. صلى الله عليه وسلم.
0: هنا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم,
2: صلى الله عليه وسلم.
0: إذا أنتم ما تعصوش ربي سبحانه وتغلطوا ويغفر لكم, ربي بعدكم
2: إيه نعم.
0: ويجيب ناس أخرين إيه نعم. يغلطوا ويغفر إيه نعم. وفي حديث قدسي على
2: يقول لو لم تخطئوا لو نعم. لم تذنبوا وتستغفروا هكذا نعم. نص الحديث
0: نعم.
2: لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم سبحانه.
0: سبحان الله.
2: ربي يريدك أن تعود إليه وأن تتعلق به وأن تبكي وأن تمرغ وجهك في التراب من أجله وأن تدعوه من قلبك لا بالشفاه واللسان بالشفتين واللسان ولكن أن تدعو ربك بقلبك الله وبحرقة وبمرارة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وأن تلح في الطلب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبنو آدم حين يسأل يغضب.
0: وفي حديث قدسي مش يقول إذا أتاني عبدي يمشي
2: أتيت هرولة,
0: هرولة.
2: نعم
0: سبحان الله.
2: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن استغفرني لأغفرن له أو كما قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي.
0: سبحان الله.
2: فباب التوبة مفتوح.
0: نعم.
2: رأوا المعاصي سيدي
0: نعم.
2: بشير المعاصي معناش معصية صغيرة ومعصية كبيرة.
0: نعم.
2: يا من تستمع إلينا الآن
0: نعم.
2: ويا من تستمعين إلينا الآن ليس ذنب صغير وذنب كبير ومعصية كبيرة ومعصية صغيرة انظر إلى عظمة من تعصي
0: نعم.
2: بهذا الذنب الصغير والكبير أنت تعصي الله
0: نعم.
2: الخالق البارئ الذي خلقك فسواك فأحسن خلقتك
0: نعم. وبمعصيتك شيخ لا تضرش نفسك لكن تضر أمة بأكملها نعم.
2: قد تضر نفسك وتضر غيرك
0: مجتمع الضر
2: نعم.
0: لأن المعاصي شنو تجلب
2: تزيل النعم وتجلب النقم. الله تعالى في القرآن قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
0: والعياذ بالله
2: ليذيقهم بعض قليل بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: معنى هذه الكوارث وهذه الغضب الطبيعة واللي يروا فيه كل اللي يساير في العالم هو بعض من
2: نعم بعض مؤاخذة ربنا على سلوكنا بعض ولو يؤاخذنا الله بالكثير لذهب الصحيح منا والكثير لذهب الصحيح منا والكثير ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولكن انتبه لا يهمل
0: نعم.
2: يمهل لعلنا نتوب لعلنا نعود لعله يرجع علينا شاهد العقل فنراجع حساباتنا ونصلح ما بيننا وبين الله ونصلح ما بيننا وبين العبد فإذا لم نرعوي وإذا لم يرجع لنا شاهد العقل أخذنا الله بذنوبنا
0: والعياذ بالله.
2: والعياذ بالله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا
0: نعم.
2: وأن يسلمنا وأن يسلم مجتمعنا أمين. من شر المعاصي والفتن والمحن والإحن ما ظهر منها وما بطن نعم خطر المعصية
0: نعم
2: أنها تمحق البركة
0: نعم
2: وتذهب الرزق
0: نعم
2: ولذلك كان من علامات كثرة الرزق طاعة الله
0: نعم
2: وكثرة الاستغفار من لازم أي داوم وواظب صباح مساء على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا
0: نعم.
2: ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء في رواية وفي كل من كل بلاء عافية ورزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإذا لم تتق الله لا يرزقك الله من فاسع فضله وواسع بركته سبحانه وتعالى
0: شو يقول استغفر ربكم إنه كان غفارا
2: نعم يرسل السماء
0: نعم
2: عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال أهل التفسير يحتمل أن تكون في الدنيا قبل الآخرة
0: سبحان الله
2: فجنات الدنيا قالوا المركوب الذلول كريهبة خدم ونده ومش بجه ربي جدز معايا صباح البطري واقفة
0: نعم.
2: والمسكن الفريه الواسع
0: نعم
2: نعم والزوجة الصالحة هذه كل نعم نعم
0: الشيخ احنا كنا فترة تالي
2: نعم
0: في زمن حر شديدة.
2: اي نعم نسأل الله ان يجيرنا من حر جهنم.
0: حتى حرقت من الحر
2: نسأل الله.
0: لكن حف... بين عشية وضحاها كي تخضر كامل تراب الجمهورية كامل تراب هذا الوطن العزيز نسأل ربي يحفظ بلادنا.
2: امين يا رب.
0: تكتري الوديان وتري البرك نتاع الماء وتري الناس مفرهدة وغيث نافع.
2: رحمة الله.
0: شو تقول لنا؟
2: رحمة الله الذي هذه الرحمة التي وسعت كل شيء.
0: مش الإنسان كيري يري الأعمال نتاعه ويري الأعمال الأعمال اللي نعملوا فيها وربي كيفاش كيف مش يحش مع روحه الإنسان. نعم.
2: وهذا من ظلم الإنسان لربه تبارك وتعالى. قال في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي حديث الله. قدسي آخر عجبا لك يا ابن آدم ما أنصفتني، بمعنى لم تعدل بيني وبينك، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك أمددتك بالنعم وتشكر سواي، أتودد أتقرب إليك بالنعم وأنا غني عنك،
0: سبحان الله،
2: وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي
0: صاعد، العياذ بالله.
2: وهذا من ظلم الإنسان لربه تبارك وتعالى. ولهذا دائما أقول سيدي بشير ونختم
0: نعم.
2: هذا القوس
0: نعم.
2: أن الذنوب ضربان قسمان
0: نعم
2: نوعان، ذنب بينك وبين الله
0: ربي إن شاء الله يغفر لنا يا رب،
2: وذنب بينك وبين العبد،
0: بينك وبين العبد،
2: أيهما أيسر وأهون؟ ما بينك وبين الله،
0: الله سبحانه وتعالى.
2: تحتاج فيه إلى أمر واحد
0: نعم،
2: توبة جادة، توبة صحيحة نصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، قال توبة نصوح
0: صحة.
2: صادقة نابعة من القلب، عازم صاحبها على أن لا يعود إلى المعصية، حزين على ما فرط في جنب الله تبارك وتعالى. هذا فيها أمرها هين، يغفرها الله تبارك وتعالى ويقبلها الله تبارك وتعالى، وقد يبدلها إلى حسنات.
0: نعم يبدل الله سيئات
2: حسنات. أما هنا الخطر
0: نعم،
2: وهنا الضرر. الخطر كل الخطر في الذنب الذي تعلق بالعباد
0: بينك وبين خلق الله سبحانه.
2: إذ لا تكفي فيه توبة وتقول يا ربي تبت واستغفر الله وتبكي، لا يكفي ذلك. إيش مزاه؟ أن تعيد الحقوق والمظالم إلى أهلها وأصحابها، حتى حق الكلمة فلان الذي اغتبته لابد وأن تتحلل من هذه الغيبة في الدنيا، فتذهب إليه وتطلب منه العفو، فإن عفا فالحمد لله، وإن لم يعفو طالبك بذلك بين يدي المولى يوم القيامة في هذا اليوم الذي الشعار فيه لا ظلم اليوم.
0: يا سبحان الله،
2: لا ظلم اليوم، حرمت الظلم على نفسي، فوالله لا تنصرفون اليوم ولأحد عند أحد مظلمة أو حق، هكذا في الحديث القدسي. فالخطر في الذنب الذي بينك وبين العبد، أما ما بينك وبين الله فتب إلى الله توبة جادة ونصوحة، والله في ذلك غفور رحيم. أما في الذنوب التي بين العباد فالله فيها شديد العقاب،
0: ربي يرحمنا إن شاء
2: أمين.
0: الله
2: أمين.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نمر أحبابنا الكرام لنأخذ المكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا، اسم الكريم سيد.
3: نعم اسمي حنان.
0: حنان منين حنان؟
3: بالقروية.
0: مرحبا يا حنان.
3: وبيك عايش.
0: تفضل لله.
3: حاب نسلم على الشيخ وربي يبارك لك.
2: ربي يحفظك، بارك الله فيك.
3: وانت زاد ربي يبارك لك ويا بشير.
0: يبارك فيك يا حنان، مرحبا حنان.
3: عايشك. وانا عندي زوج سؤالات.
0: تفضل لله.
3: انا تقدم لي ولد حليل. قالوا لي بري عمي صلي ركعتين استخارة.
0: نعم.
3: صلي ركعتين استخارة نص الليل غير درجينك.
0: نعم.
3: قالوا لي معناتها هو ارقدي طول باش تحمي معناها شفامش بفميش. لأنك صليت هبط علي النوم.
0: قالوك تحلمي؟ قالوك تحلمي؟
3: أي قالي باش تحلمي معناها تشوفي روح بيها يا العيشة
2: طيب.
3: بيها ولا
2: أي؟
0: نعم
3: هبط علي النوم، أنا جبت نرقد ما جاليش النوم.
0: نعم
3: ركبت محكيت مرت ثلاثة كيكة.
0: نعم
2: أي
3: حلمت الصخص أخر معناها يجيب لي في القرب بالقفير كلية قفة وجاي بالي ويكركر لي ويجيب لي معناها.
0: نعم
3: أنا تحت طاجرة ويبتة وهو يجيب لي مرتين معناها رقدت حلمت كما كاكا وفي المنام نتاعي زدت رقدت في المنام وزاد جاب لي نفس الصخر
0: منام فصد منام معناها
3: منام فصد منام ونفس الصخر هو بيته زاد جاب لي ونا نعرف الصخر شرايا معرف معناه بصهر
0: نعم
3: قعدت سالت لعبت سلم عنده اسم الانسان يعرف معناه مقنص للشيخ
2: انت كي اصبحت الصباح كي قمت قمت متفرهدة ولا قمت مقبوضة؟
3: قلبك عادي معناها معناتها أنا عادي
2: إيه كي قمت الصباح
0: فرحانة
2: فرحانة ولا فرحانة عندك قبض في قلبك؟
3: فرحانة كنت أشوف فرحانة معناها
2: باهي طيب نجاوبوك إن شاء الله
3: وعندي سؤال أخرى كي نصلي مثلا نقرأ سورة الفاتحة ومعها سورة أخرى
2: نعم
3: نغلط نقرأ سورة ثالثة عند دخول الفاتحة نقرأ سورتين
2: طيب
0: نعم
3: ما يصيرش معناها ولا
2: طيب نجاوبوك إن شاء الله
0: نعم
3: وربي
0: يبارك شكرا يا حنان نقل ما يا حنان تسمع الاجابه مع عند الشيخ هاي نمر المكالمه المواليه السلام عليكم
4: الو
0: السلام عليكم
4: السلام عليكم السلام
0: مرحبا بسم الكريم سيدي
4: ابو محمد من سبيط
0: محمد من سبيط لا مرحبا اخوي الغالي
4: مبيك الله يبارك فيك
0: نعم سيدي
4: انا نحب نسال على الركات
0: الزكاة
4: الزكاة يعني كذا حيوان مش يموت يخص عليه الإنسان بالسكينة كيفاش يعني يعني كيف يعني يخرج منه الدم ولا يتحرك ولا يعني نحب نعرف أنا كيفاش يتاكل ولا لا الحرام أنا الحلال
0: الزكاة مش الزكاة الزكاة نعم
4: الزكاة هي
0: بالذين بالذين عندك حاجة أخرى؟
4: عندي ناس مع برشا يقولوا هو فلان ولده خيط من طهرته هناك شيطان ما عادش نحب نعرف هذه ما هناك تطهر الصغار
2: طيب
0: وانت شفت واحد مطهر؟
4: شفت واحد نزاري قال لي معناها ولدي راه طهرته هناك
0: واضح
4: والغلم راه روح
0: واضح عندك حاجه اخرى؟
4: هذاك هو بارك الله فيك
0: شكرا نمر للمكالمة المواليه السلام عليكم
5: السلام عليكم ورحمه الله
0: مرحبا بسم الكريم سيدي
5: بشير من تونس
0: مرحبا سي بشير
2: ما شاء الله
0: سميوك نعم سيدي
5: عندي سؤالين في سؤال انا في بنتي تخرجت عندي بنتي تخرجت وممرضه هي
0: نعم
5: وتحب تخدم البر
0: نعم
5: معنا ما غير محرم معنا واحد باش تخرج طيب معنا للخارج لأوروبا بصفة عامة
0: نعم
5: حبيت نسأل معنا شنو الشرع يقول فيه
0: بدون محرمة
2: باش تخدم في التمريض يعني
5: نعم
2: في التمريض
0: اختصاصا
2: في ميدانها في التمريض
5: في التمريض اي نعم ممرض طيب. ممرض
0: طيب. نعم
5: طيب. وعندي سؤال ثاني في نفس النطاق
0: نعم
5: عندي بنتي أخرى اللي تصلي وتصوم أما ما هيش متحجب عمرها 23 حبيت نعرف بوني هي مقتنعة راهية مقتنعة لو واجب
0: طيب
5: أما ما يشلابسها الله
0: واضح
5: ما نعرفش يندرى نمشي معها باللين وندعي لها ولا
0: واضح سيد توجبك شيخ
5: ولا نتشدد ولا ما نعرفش
0: توجبك شيخ طيب. خذك ياك حتى جبك شيخ نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
6: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام مرحبا بسم الكريم
6: منيا من الكيف وتمديد تجروين
0: مرحبا يا منيا
6: عايش خوي يبارك لك
0: فضل.
6: أنا عندي نحب نسأل الشيخ كيف هم يقول لك نثني على الله كيف نثني على الله لأني ما نعرف إيش
0: كيف
2: نثني على
0: نثني
2: الله
6: أي.
2: طيب
6: كيف نثني على الله وهل صلاة صلاة دعاء الرقية أي الرقية سبعة يقولين عليهم الشيخ هم صلاة طيب. سبعة أي رقية وهل كنقروا أي الرقية هي الفاتحة سبع مرات والقلاق نقرأهم ثلاثة ثلاثة أو سبعة سبعة الأفضلية
0: طيب واضح
2: طيب طيب
6: والصلاة ودعاء الحاجة الأخرى أخويا بشير أنا سألت على دعاء القنوت أما نحب الدعاء القنوت اللي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم طيب. ووظب عليه الرسول نحبه نقتدوا نعم. سيدنا محمد نحن.
2: صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
6: وحاجة أخرى ثم برشا ناس يقولوا اللهم يقولوا محمد
2: صلى الله
6: كيفاش يقولوا محمد ما يقولوش سيدنا حتى في إذاعة الزيتونة وهي قدوة إذاعة الزيتونة
2: أي نعم إيه. وبابا كان زيتوني محمد.
6: وحب إذا وبابا زيتوني وحب إذا زيتوني. هو قال لي عليها قال لي إذا تفصلت بهم أكد عليهم أنهم حتى ولو شو يأخذ الزيتونة برشة برشة برشة يقولوا محمد ما يقولوا سيدنا محمد.
2: على كل حال إحنا نقول سيدنا محمد ومولانا.
0: واضح
2: صلى الله عليه وسلم.
6: عايش طيب. بذلك
0: لك ربي فضل شكرا عليكم وعليكم السلام. انتهت المكالمات شيخ نرجع نجيب على المكالمات التي في عنا
2: وفق المكالمات ومن بعدنا
0: أكيد أكيد هكاك
2: بسم الله.
0: عن أختنا حنان من القروان تقول
2: نعم.
0: تقدم لي شخص ولد حلال خلينا نقف على ولد حلال صح.
2: فهل للقيروان وساكنها
0: نعم
2: عديل إذا نطق الجحود
0: تحية ليه.
2: بلاد حشوها علم وحلم وإسلام ومعروف وخير عراق الشام بغداد وهذه عراق الغرب بينهما كثير تحية لأهل نفقية وأنا أحب ليه. هذه المدينة
0: تحية ليه
2: نعم. أنا
0: والله أعشق مدينة قروان خاصة نعم. جامع عقب بن نافع
2: ومقام الصحابي
0: صحابي جليل
2: أبي زمعة البلوي رضي الله عنه
0: تحية له القروان نعم. كل الناس نعم. طيبين عن حنان تقول قدم لي ولد
2: نعم.
0: حلال
2: نعم
0: شمعنا ولد حلال نحن نفهم ولد حلال سحاجة يقول لك ولد حلال
2: إذا أردنا أن نفهم معنى ابن الحلال
0: نعم
2: فكل الناس أبناء حلال
0: صحيح
2: ولكن المفهوم العام ابن الحلال أي الذي يتقي الله في المرأة
0: نعم
2: ويخاف الله في الزوجة
0: نعم
2: هذا ابن الحلال
0: نعم
2: ابن الحلال بالمفهوم العامي بتاعنا توانسة ولد حلال يعني يخاف ربي ويتقي الله
0: إن شاء الله تكون
2: ويكون بالفرائض متاعه هذا المعنى
0: إن شاء الله تكون هذه المعنى اللي في مخاخ التوانس اللي يقول ولد حلال لازم الإنسان يقول ولد حلال يكون ملم بهذه المعنى
2: نعم
0: لو الإنسان ولد حلال لو يقول الناس
2: كل الناس مصدق في نسبه
0: حلال
2: الناس مصدقون في نسبه مش نعرف إذا ولد حرام وإذا ولد لا لا لا هذا يعني كل الناس مصدقون في أنسابهم لكن احنا نقول ابن الحلال يعني بالمعنى انه يخاف
0: ربي
2: نعم وليس طعنا في النسب
0: نعم تقول قدم لي ولد حلال ان شاء الله يكون مبارك عليه اذا
2: نعم.
0: ربي يسر لهم تقول لك قالوا لي برمسي صلي الاستخاره
2: اي نعم اي نعم

0: صلاة الاستخارة. استخارة.
1: نعم.
0: لقيمة هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة أي دعاء الاستخارة.
1: نعم.
0: كما يعلمهم السورة من القرآن.
1: سبحان الله.
0: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا همه أمر فزع إلى الصلاة.
1: نعم.
0: قيل إلى صلاة الاستخارة ليستخير ربه في معضلات الأمور.
1: نعم.
0: ومشكلات.
1: نعم.
0: الأمور. ولذلك السنة ماضية في أن المرأة إذا أراد أن يقبل على أمر هام.
1: نعم.
0: أمر ذبال فإنه يستخير الله تبارك وتعالى ويلهمه الله ويسدده الله ويرشده الله تبارك وتعالى. كيف نصنع؟ إذن الأفضل في الليل حينما يخلد كل حبيب إلى حبيبه، تخلو أنت بمحبوبك بربك خالقك رازقك مولاك سبحانه وتعالى، فتصلي له ركعتين أو أكثر أو أربعة. نعم. أو ست أو ثماني ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك بعد أن تسلم ترفع يديك إلى سماء رحمة الله وتدعو بذاك الدعاء المشهور المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذه المسألة وتذكرها، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلان الفلاني خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فيسره لي. وتقرأ هذا الدعاء يعني.
1: نعم.
0: أو مشروع ماذا يا رب، إذا تعلم أن هذا المشروع مع فلان أو الشركة مع فلان خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فيسرها لي.
1: قربها،
0: تعمل الدعاء هذاك،
1: وإذا كانت شر
0: اتبعدها
1: بعدها. نعم.
0: أم بعد تخلد إلى النوم، فإن رأيت في نومك ما يسوءك والعياذ بالله.
1: نعم.
0: فابتعد عن ذلك الأمر.
1: نعم.
0: وإن رأيت في نومك ذلك ما يفرحك ويبهج قلبك وفؤادك فامضي في ذلك الأمر قدما. وإذا لم ترى شيئا في المنام لكن أصبحت في حالة نفسية ماتعة.
1: نعم.
0: قمت شيخ فامضي، فكأنها رسالة. وإذا قمت مقبوض القلب وخايف ومرتبك وما إلى ذلك فابتعد. ويستحب تكرار.
1: نعم.
0: تكرار الاستخارة ليلة وليلتين وثلاثة. أوه. لعل الله يلهمنا جميعا إلى الصواب والسداد والرشاد.
1: أختنا حنان من الفرحة ما رقتتش، وفي الأخر بيت ليل كامل وهي فرحانة، الشجرة والهدايا والغلاية جايتها وشيخت بالغلة وبالكدوات والدنيا كل، وقامت
0: أظنها
1: فرحانة.
0: أظنها بشرة خير والله أعلم. على كل حال نحن نرشدها إلى أن تعيد الاستخارة مرة أو مرتين، فإذا رأت ما يفرحها أو أصبحت
1: مومية مربوطة بالقلب حكاية
0: وقلبها فيه بهجة وانشراح وبسط وما إلى ذلك، فلتمضي في هذا الأمر.
1: في هذا الكل الحكاية مش مربوط بالرؤية ريت ولا ما ريت.
0: نعم.
1: نجمتيش، لكن القلب.
0: نعم. نعم.
1: إذا قمتي منبسطة وفرحانة للشيء ذلك
0: اسألي عن هذا الذي تقدم لك.
1: نعم أكيد.
0: هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضون
1: دينه،
0: ما قالش فلوسه.
1: نعم.
0: ومشاريعه.
1: نعم.
0: وكرهبته، لا، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه.
1: سبحان الله.
0: فزوجوا
1: دين في المرتبة الأولى.
0: نعم.
1: والخلق،
0: الدين والخلق صنوان.
1: نعم.
0: لا يفترقان أبدا.
1: نعم.
0: وجهان لعملة واحدة.
1: نعم.
0: كيف لإنسان أن يكون خليقا ولا دين له، خلوقا ولا دين له؟
1: نعم.
0: الخلوق بالضرورة صاحب دين.
1: دين. نعم.
0: وصاحب الدين بالضرورة يكون صاحب خلق.
1: نعم.
0: لأن المتدين يحمله تدينه على الاتصاف بالأخلاق المحمدية المصطفوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية.
1: نعم. شكرا سيدي. كذلك عنا أدخل لك كنصلي ساعات. نعم. ركعات مع الفاتحة نقرأ الصورة ونعود صورة أخرى.
0: نعم. الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة مع الكراهة.
1: نعم.
0: مع كراهة. يكره أن نقرأ. أي نعم. يكره أن نقرأ في الركعة الواحدة بسورتين بعد الواقية.
1: نعم.
0: بسورتين بعد الفاتحة.
1: نعم.
0: اسمها الواقية والشافية والكافية، والشيء إذا كثرت أسماؤه
1: عظم.
0: على وعظم شأنه.
1: نعم. سبحان الله.
0: فبعد الفاتحة إذا نقرأ سورة واحدة فإذا زدت سورة أخرى صارت صحيحة.
1: نعم.
0: ولكن مكروه والمكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعل الصلاة صحيحة ولكن ينقص لها شوية من الأجر والثواب.
1: واضح سيدي. كذلك عندنا سي محمد من صبيط يقول لك

0: ذكاء. إنسان عنده حيوان باش يموت وذكاه، يقول لكم وقتاش تولي هنا الحالة اللي هي جايز فيها وشرعا حلال الواحد يجمع.
1: الله ذكر قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة التي خنقها الحبل والموقوذة وهي التي ضربت حتى ماتت والموقوذة والمتردية التي سقطت في منشاهق أو في بئر أو كذا، والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة التي نطحتها أختها وما أكل السبع أي أكلت السباع الضارية إلا ما ذكيتم. هنا الاستثناء الموقودة والمتردية والموقودة والنطيحة وما أكل السبع، هنا هي محرمة إلا استثناء إذا ذكيتم، إذا أدركتم هذا الحيوان وفيه علامة من علامات الحياة كنفس صاعد نازل أو حركة وإن كانت قليلة فذكيتها، والذكاة أي الذبح بالطريقة الشرعية الإسلامية.
0: علوش انطح علوش
1: وخلط عليه يتسكك وإلى خلط عليه هكذا يتحرك قليلا فذبحته بسم الله والله أكبر وذبحت وقطعت الودجين والحلق،
0: هو حي
1: وهو فيه علامة من علامات الحياة كالحركة أو الشخير أو الصفير وما إلى ذلك، فيعتبر حلالا طيبا. لكن إذا أدركته وقد فارقته الحياة وليس فيه أي علامة من علامات الحياة، لا حركة ولا نفس ولا شيء، فذكيته يعتبر جيفة، يعتبر ميتة.
0: إذا مات عاش يعتبر ذكي. إذا كانت هالعملها كذلك يقول لك
1: إذا القاعدة إذا أدركت الحيوان وفيه علامة من علامات الحياة كالحركة وإن كانت قليلة
0: والنفس
1: أو النفس صاعد أو حركة العين وما إلى ذلك، فيه علامة من علامات الحياة فذبحته وأدركته وفي علامة من علامات الحياة فهو حلال طيب
0: يؤكل. نعم سيدي. كذلك يقول لك فلان طهرته الملائكة.
1: حقيقة ما سمعت بهذا إلا في رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أظنه يتعدى إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه. فلنراجع الطبيب في ذلك، يعني نراجع الطبيب المسلم في ذلك.
0: هذه حاجة غيبية
1: فلعله ليس ختانا، فلعلها عاهة فلعلها عاهة ولعلها مرض، ولهذا نراجع الطبيب.
0: نعم حاجة غيبية نحن نعرفش عليه. كذلك عندنا سي بشير من تونس يقول لك بنتي تخرجت في الطب
1: ما شاء الله،
0: تحب تخرج تخدم خارج تونس بدون محرم.
1: طيب احنا ننصحه بأن تشتغل هنا حتى ننتفع بها وحتى تنتفع دولتها بها وحتى ينتفع التونسيون والتونسيات بعلمها وبمهاراتها في هذا الفن في الاستطباب وما إلى ذلك، ولكن إن كان ولابد من الخروج فلهذلك بشرط أن تحافظ على قيمها وعلى دينها وعلى عرضها وأن تشتغل يعني في مهنتها يعني بعيدة عن كل ربا.
0: نعم. كذلك يقول لك بنتي تصلي وتصوم عمرها 23 سنة وليست متحجبة مع العلم أنها مقتنعة بالحجاب. يقول لك
1: ما شاء الله
0: صحيحة عبادتها أن نكبس عليها نتقوى عليها عشان نعمل.
1: طيب لا علاقة في قبول الطاعات والعبادات بمسألة الحجاب وإن كان الحجاب فرضا
0: شيخ.
1: هذا ما ندين الله به سبحانه وتعالى، لكن لا علاقة له. ما نقول صلاتك باطل لأن رأسك مكشوف أو صيامك باطل لأن رأسك مكشوف، لا هذا ليس صحيحا، قد يتقبل ملاحظ. الله تبارك وتعالى.
0: نعم عندي ملاحظة قبل نجيب الأخت. ثم ناس يخلطوا ما بين السلوك وما بين العبادات. ثم ساعات واحد يقول لك باش نطلق زوجتي عليه
1: يا لطيف.
0: قلك على خاطر ما يشي متحجبة ولا على خاطر ما تصليش،
1: أنت كيف تزوجتها
0: ولا خاطر ما تصليش.
1: سمحني هذا الذي يقول هذا الكلام، أنا سوف أطلق زوجتي لأنها لا ترتدي
0: ولا هي
1: الفنارة
0: وهي نفس زادي يكوزك يجيك بعد نفس.
1: خلينا نقف شوي عند المثال هذا.
0: نعم
1: أنا مش طلق زوجتي خاطر ما يشي متحجبة.
0: نعم
1: أنت كيف تزوجتها، تزوجتها بالحجاب أم من غير حجاب؟
0: نعم
1: تزوجتها من غير حجاب.
0: نعم
1: ولذلك أنت من المسألة الأولى أنت لم تأمرها بالمعروف ولم تنهى عن هذا المنكر وما إلى ذلك، الآن بين عشية وضحى حدثها بالتي هي أحسن.
0: نعم.
1: رغبها في هذه المسألة الدينية الشرعية، حبب إليها هذا الأمر، فاتحها في هذا الموضوع، خذ بيدها، وهكذا بالحكمة بالعلم والموعظة الحسنة، الأسلوب الراقي الجميل الذي به يتلقى يتقبل الطرف المخالف لنصحك.
0: سبحان الله.
1: نعم، ادعو إلى سبيل ربك، حتى مع زوجتك، حتى مع ابنك، ونجيب أخونا زادة،
0: نعم،
1: حتى مع بنتك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم،
0: تستعملش معها العلم،
1: والموعظة الحسنة. تعرف شنية الباه هذه سيدي بشير في قوله تعالى بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الباه هذه شو تسمى في اللغة العربية؟
0: نعم،
1: قالوا تتسمى باء الملابسة، باء الملابسة. شنية باء الملابسة؟ من اللباس، من اللباس، أي لابد وأن تلبس دعوتك إلى الله لباس ماذا؟ حلة ماذا؟ كسوة ماذا؟ الحكمة العلم، والموعظة الحسن الأسلوب الراقي.
0: نعم.
1: جميل، بالحكمة والموعظة الحسن، هذا معنى. ولذلك إن صح خذ بيدها، حبب إلي هذه المسألة، لكن إياك والعنف.
0: نعم.
1: وإياك والفحش. اللين.
0: نعم.
1: والرفق، سيدنا المصطفى يقول ما كان اللين والرفق في شيء إلا زال جمله وزينه، ومن تزيع الرفق من شيء إلا شانه قبحه وسوده، والعياذ بالله،
0: العياذ بالله.
1: يعني دائما حتى مع أبنائنا ينبغي أن ننتهج منهج الحكمة والموعظة الحسنة.
0: نعم سيدي. كذلك عنا منى من الكاف تقول لك،
1: لكن هي نعم. مقتنعة بالمسألة.
0: نعم.
1: وزيادة في التوضيح، الحديث المتفق عليه يا أسماء، إذا بلغت البنت المحيض، أي بمعنى بلغت، فلا يجوز لها أن تكشف من وجهها إلا هذا وهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الوجه، صفحة الوجه.
0: نعم.
1: والكفين. ولهذا قال ابن عاشر رحمه الله في نظمه قال عداء، وعداء بمعنى استثناء.
0: نعم.
1: إلا عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة.
0: سبحان. نعم. الله يرحمك يا ابن عاشر.
1: إيه نعم،
0: قد سهلت علينا الفقه. إيه
1: نعم.
0: المالكي. إيه
1: نعم. إيه نعم. رضي
0: شكرا
1: الله.
0: شكرا سيدي. كذلك عنا منى من الكيف تقول لك، كيف يكون الثناء على الله سبحانه وتعالى؟
1: إيه نعم. في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا بابا من أبواب الخير، وبابا من أبواب معرفة الحق.
0: نعم.
1: سبحانه وتعالى إلا ووضحه وبينه لنا صلى.
0: نعم.
1: الله عليه وسلم.
0: الله عليه وسلم.
1: فاللهم اجز عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.
0: نعم.
1: عرفنا إلى كيفية الثناء على الله، بمعنى أن نحمد الله بمحامد كثيرة تمسه في في في في في صفات الكمال وصفات الجمال سبحانه وتعالى، أن تسأله بصفات الكمال وصفات الجمال لله تبارك وتعالى. الثناء على الله، يا رب لك الحمد كله، يا رب أشكرك شكرا يوافي عظمتك ويكافئ مزيدك، يا رب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا من بيدك الخير كله، وتثني على الله.
0: نعم.
1: بهذه المحامد، يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا جبار، أجبر قلبي. وهكذا قبل أن تدخل مباشرة في موضوع الدعاء، حاول أن تطنب في الثناء على الله.
0: سبحانه.
1: والثناء هو التمجيد.
0: نعم.
1: والتعظيم للذات العلية سبحانه وتعالى. نعم.
0: شكرا سيدي. كذلك تحب تقولك دعاء الرقية وآيات الآيات القرآنية السبعة نتاع الشفاء.
1: الرقية.
0: نعم.
1: الرقية يعني هذه مسألة صار الناس يتاجرون بها.
0: أكيد.
1: فعلينا أن ننبه.
0: نعم.
1: يا إخواني، إن كان ولا بد، إن كان ولا بد من الرقية، فارقي نفسك بنفسك.
0: نعم.
1: ارقي نفسك بنفسك. ولقد كان صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يقرأ بين يديه هكذا، يقرأ بين يديه المعوذتين ويمسح بهما ما ظهر من بدنه. رقي.
0: سبحان الله.
1: إياك أن تفتح على نفسك بابا من أبواب الابتزاز.
0: نعم.
1: هاو دبوزة ما بخمسين ألف وهاي دبوزة عسل بثلاثمائة ألف ولست أدري. الناس يحكي وراء.
0: نعم.
1: هيقول لك والله مشيت للشيخ الفلاني دبوزة عسل بثلاثمائة إيه هو ماشي
0: وعطاني
1: قال عسل وعطاني ودبوزة ما شريتها دبوزة ما بدينار ولا بكذا سعرها 58 الحاكم يجيت تشريها بعشرين دينار أو خمسين قال شنو بقل عليها سورة كذا وسورة كذا اقرأها أنا. اقرأ القرآن عليها بنفسك خذ استيكة ما وافتحها واقرأ ما شاء الله من القرآن اقرأ أي سورة كل القرآن دواء كل القرآن شفاء إن أردته للاستشفاء كل القرآن دواء وشفاء فلا تفتح على نفسك باب من أبواب الابتزاز ارق
0: نعم.
1: نفسك بنفسك بما
0: نعم.
1: تعرف تعسرت عليك أمور اقصد أناسا يخافون الله ولا يمتهنون مهنة الرقية مش يخدم في الرقية باش يأكل منها لا شوف ناس يعني لوجه الله يبتغون بهذا وجه الله تبارك وتعالى يريدون جزاء عطاء دنيويا ولا شكر
0: نعم.
1: إذن كيفاش نلقي نفسي نقرأ فاتحة الكتاب وفيها أصل من السنة حديث الصحابة اللي مشاو القبيلة طلبوا منهم الضيافة قالوا لهم لا ما بحبوش يضيفوهم في الليل جاوهم يجاروا قال لهم فما عندكمش طبيب قال لهم أنا طبيب هو مش طبيب فذهب ورقى سيدهم الذي لدغته عقرب بالفاتحة بالفاتحة سبع مرات إذن أقرأ الفاتحة سبع مرات المعوذتين أوائل البقرة خواتيم البقرة آية الكرسي آية عظيمة جدا آية الشفاء السبعة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلفة فيه شفاء للناس سبع آيات موجودة
0: نعم.
1: مبثوثة في القرآن آية الشفاء
0: نعم.
1: سبعة واقرأ نصيب من القرآن أي أي أي آيات أي سورة اقرأ بنية الاستشفاء ويشفيك الله تبارك وتعالى حصني نفسك بأذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة كل شيطان هامة وكل عين لامة إلى غير ذلك من هذه الأدعية تستعمل في الرقى وما إلى ذلك ففي الأمر ساعة يعني
0: نعم كذلك تقول لك تحب دعاء القنوت اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأت به رسول الله نعم
1: النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان
0: نعم
1: ورعل وذكوان هما قبيلتان قتلتا كبار القراء
0: نعم
1: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
0: يقال سبعين يقال
1: نعم سبعين نعم
0: ألفا من حفاظة نعم القرآن
1: فالنبي عليه الصلاة وقنتا ليدعو عليهم فلما هم بالدعاء عليهم أراد أن يشرع في الدعاء عليهم جاءه جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم وقال يا محمد صلى الله عليك سيدي يا رسول الله إن الله تعالى لم يبعثك لعانا تلعن الناس ولا طعانا تطعن في الناس وإنما بعثت رحمة وما أرسلناك إلا
0: رحمة للعالمين,
1: رحمة للعالمين ما قالش للمسلمين ما قالش للصادقين ما قالش للمتقين لا لا العالمين بما يشمله مفهوم العالمين من معنى الكبير والصغير الذكر والأنثى البر والفاجر الصادق والكاذب المؤمن وغير المؤمن
0: نعم
1: فقالوا إن الله لم يبعثك لعانا ولا طعانا ولكن بعثت رحمة وأنزل عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قتلوا القراء فإنهم ظالمون
0: سبعين.
1: لكن يا حبيبي يا رسول الله ليس لك من الأمر شيء لا تدعو عليهم
0: نعم.
1: ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وعلمه القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكر إلى آخر هذا الدعاء موجود
0: نعم.
1: أو أن نقنوت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وإلى غير
0: نعم
1: ذلك الحديث موجود ولكن
0: نعم.
1: الأفضل
0: نعم.
1: الذي اختاره إمامنا
0: نعم
1: إمامنا إمام دار الهجرة
0: دار الهجرة
1: سيدنا مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله عنه وأرضاه
0: نعم
1: اختار القنوت بقولنا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. والقنوت عند المالكية عندنا هو مستحب،
0: نعم،
1: يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه،
0: نعم،
1: وإن نسيه صاحبه فلا يسجد له،
0: نعم،
1: سجود القبر، فإن سجد بطلت صلاته،
0: نعم.
1: إذن ويسجد في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح. سئل مالك أقبل الركوع أم بعده؟ قال قبل الركوع، بعد أن تتم قراءة الفاتحة والسورة تقنط. فإن نسيه فركع، لم يأتي بالقنوت وركع، فإذا رفع أتى به، يأتي به بعد الرفع من الركوع، فإذا نسيه لا يلتفت
0: عليه شيء.
1: شيء،
0: نعم،
1: نعم. فهو سنة، نعم، مستحب،
0: نعم. مستحب. كذلك تقول علاش الناس يقولوا محمد صلى الله عليه وسلم،
1: الله وسلم. هذا من سوء الأدب،
0: الحق سوء الأدب،
1: نعم.
0: أنا
1: سوء أدب في التعامل مع سيدنا محمد.
0: حضرت البعض الأئمة، ربي يسامحنا ويسامحهم، مش كل، أما بعض،
1: شوف،
0: يبدأ يتحدث على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاجة عادية، إنسان عادي.
1: وكل إناء بالذي فيه يرشح،
0: يرشح، نعم.
1: إن كان قلبك مليئا بالتعظيم لله ولسيدنا محمد رسول الله الذي أمرك القرآن بأن تعظمه، تعظيم النبي ليس بدعة،
0: نعم،
1: تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عين الاستجابة لما أمر به الله، أين؟ في القرآن، في القرآن العظيم. ماذا قال القرآن؟ قال القرآن لتؤمنوا بالله ورسوله و
0: تعزروه.
1: ما معنى تعزروه؟ أي تعظموه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى أن قال فالذين آمنوا به،
0: نعم،
1: وعزروه واتبعوه. عزروه أي بمعنى عظموه صلى الله عليه وسلم. فتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لازم. علاش؟ حتى تتحقق لك الاستنارة من رسول الله، والاستفادة من رسول الله، والاستزادة من رسول الله، والمدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيد ابن عطاء الله السكندري في حكمة من حكمه العطائية: من نظر إلى الأشياء بعين التعظيم استمد منها، أخذ من أسرارها وفيوضاتها وإمداداتها وتجلياتها وبركاتها،
0: أخذ طاقة إيجابية.
1: ومن نظر إلى الأشياء بعين التقليل، التحقير، التقليل، استمدت منه، أفرغت من الطاقة الإيجابية،
0: سبحان الله،
1: أفرغت من الطاقة الإيمانية، الشحنة الإيمانية،
0: سبحان الله. صدق الكلام، الإنسان الصباح كي يمشي للبحر، يخوض قدام البحر، يبدأ يخزر البحر، ينظر البحر،
1: إيه؟
0: يعني لعظمة البحر، ذيك الماء محلاك في جدق،
1: إيه؟
0: الطاقة السلبية كلها تمشي،
1: ما تكثرش عن سيدي البشير، لأنه النظر كما قال الإمام السيوطي،
0: نعم،
1: رحمه الله، قال النظر إلى البحر يورث النسيان. نعم، النظر إلى البحر يورث النسيان، والإكثار من قراءة شواهد القبر، مشاهد متاع القبر،
0: نعم،
1: كذلك تورث النسيان. الذي يورث النماء الذهني والصفاء الذهني هو النظر إلى الخضرة،
0: نعم،
1: الواحات، الغابات، الحقول الخضراء، الأشجار الباسقة،
0: نعم،
1: فهذه تورث نماء في الذاكرة،
0: نعم.
1: أما البحر فلا نكثر من النظر إليه. نعم، سيوطي قال رحمه، نعم، الله، قال يورث النسيان.
0: شكرا سيدي جياد، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل مع بعضنا، ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

إلى ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا.

فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا.

0: لكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. انتم ما زلتم في الاستماع الى برنامج فقه الحياه، التحيه موصوله الحمد للفصيلي التحق بنا الان. خلينا نمر مباشره الى المكالمات الهاتفيه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا، الاسم الكريم سيدي
1: اخوك محمد.
0: سي محمد، منين سي محمد؟
1: من قصري.
0: القصرين، تحية ليك وكل أهلينا في القصرين سي محمد. نعم
1: السعيد، وصلى الله على سيد الأولين والسيد الآخرين،
2: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله على سر الأسرار ونور الأنوار،
2: صلى الله عليه وسلم.
1: وصلى الله على سيدنا محمد
2: بالقرب
1: ودوائها
2: وعافية
1: الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها.
2: الله
1: وسلم على سيدنا محمد عدد أوراق الأشجار، عدد الأشجار التي في البحار. صلى الله على سيدنا محمد عدد أقطار الأمطار وعدد كيل البحار. إلهي أهل ذكرك، أهل شكرك، أهل طاعتك، أهل محبتك، أهل معصيتك لا يقنطون من رحمتك.
2: الله
1: صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وأصحابه ومحبيه.
0: أمين يا رب.
1: كل قلب من كل قلبي يشهد علي أن الله الذي يحب رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
0: هنيئا لك بهذا الحب الجميل. نعم سيدي.
1: شيخ معك شيخ بو. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سيدي.
1: بلاقي شيخ علاش الإنسان يلتزم بالسنة يولي منبوذ؟ هذاك ما يصفحش، هذاك ما يقبلش، هذاك ما يضحكش ضحكة. سيدي باش يقولوا كثرة الضحك يميت القلب.
2: نعم.
1: سيدي كان كيف يضحك هكا، مش يضحك يتبسم.
2: نعم.
1: يضحك كتاع تهور يميت القلب.
2: نعم.
1: علاش الانسان اللي يلتزم ويمشي خد خد يولي مكروه؟
2: طيب.
1: نتكلم فيك بصدق راهو يا شيخ.
2: نعم.
0: نعم سيدي.
1: أنا تعبت في البلاد هذه تعبت.
0: يا سي محمد.
1: سيدي.
0: العود زاد انت مكبسها شوي.
1: لا
0: العود زاد انت زاد انت نقول لك ما نسال انا باش الشيخ يعرف يجاوب. خطر ساعات انسان يظن في نفسه هو انه مستقيم وكي يصلي لا يصافح الناس، لا يضحك في وجوه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه. يري الناس، ما يحكيش مع الناس، خلينا نكمل وبعدين يجاوبني. ما يحكيش مع الناس، ما يقعدش مع الناس، حتى كي يستضيفوه على قهوه يجي بقهوه يقول لا ما نقعدش في القهوه وما نشربش، يسكر عليها كل ان وجامع دار جامع وعمل لك قهوه. رد بالك لا يزاد الانسان، لو الانسان من الاطرف للاطرف من الشمال لليمين لا يزاد هذه لا يتقلق الحكايه شوي. نعم
1: بشير.
0: نعم لو نسأل أنا فهمت سيدي.
1: إذا جلست أجلس مع الأخيار.
0: نعم.
1: فأن الجلسة مع الأخيار تخلف الخير كالريح الذي مررت على طيب.
0: نعم.
1: تجلس معه.
0: نعم.
1: والجلسة مع الأشرار.
0: نعم.
1: كالريح اللهم عافينا كالريح الذي مررت على
0: طيب. يا سي محمد كي ظل الجلسة نتاعك أنت مع الأشرار باش تأثر في تلك الأشرار. مش عملنا جمليح. الجلسة نتاعك كذا انت الجلسة نتاعك انت بس تأثر في الأشرار اللي انت باش تقعد معاه
2: وكي أثروا عليهم هما
0: ويجبدوه
2: اليوم
0: شيخ. أنا أسلم نسأل هذا الشيخ.
2: نعم نعم
0: نعم تفضل سي محمد فرق قلبك. نعم
1: أنا أقول كي نجلس أنا نجبد عباد ولا أقول ما أقول ما أقول خير يا شيخ. مش السكوت ساعات عبادة؟
0: أكيد.
2: نعم
1: سكوت تسكت عبادة.
0: الصمت عبادة.
2: الصمت حكمة وقليل فاعله.
1: حي والله.
0: نعم.
1: يقول لك الفراد عبادة والوحشة وليلة ذا.
2: نعم.
0: نعم.
1: أما سيدي شيخ ربي يبارك لك في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل مولد نوع دخوله يا سيدي عندي عشت 63 سنة وربي وفقني وصليت عليه 63 ألف صلاة على الرسول
2: ما شاء الله ما شاء الله صلى الله عليه وسلم.
1: رب عليك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. شوف لسانك هذا ما دام رتب ويذكر ربي ما تجيب تقول محال ما نجمش أقول ما دام أنا نذكر به ربي المكثرية 70-80% نذكر به ربي.
0: نعم.
1: كيف تحبني أنا كلمة محال؟ كيف تحبني نجلس معاك أنا وأنت تجهد العباد وأنت نميمة؟ كيف أو شيخ بشير يقول لي لعل أنت لا انا نضحك ونفدلك ولا انا عندي برشا نكت حتى على الصلاه سيدي شيخ.
0: نعم
1: انا في جامع لهنا عوض واحد سيدي شيخ تسمع فيها.
0: نعم.
1: عوض يكسر في القران. جينا الامام الخمس قلت له يا شيخ راهو يكسر في القران. قال لي مش نبات عليه. قلت له مع السر بهم جارب طبي بهم سر تمشي تمشي ما لا يغش لحتى فهمت يا شيخ هو شيء باهي يضحكك بالحق
2: يضحك كمان يضحك الله وسنك. على كل حال نجاوبوك ان شاء الله على مساله.
0: عندك حاجه اخرى سي محمد؟
1: والله شوف حبيت انا الموضوع هذايا على الناس اللي تنظر عامل لحية أي نحت تكرك عامل لحية. عامل السنة أنا عامل السنة ونفتخر بها اليوم وغدوة والحمد لله مهذبها
0: الحمد لله
1: يا رسول الله صلي وسلم على سيد
2: صلى الله عليه وسلم.
0: نعم شكرا
1: حتى اليوم يا رب إن شاء الله نموت ونقول صلاة ونصلي على الرسول.
0: أمين يا أمين. هنيئا لك
2: شكرا. بحول الله المكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت ميتة سوء. بحول الله لا يموت ميتة سوء.
1: يا شيخ يا شيخ يشهد علي ربي وصلت صلاة على الرسول هذه
2: صلى الله عليه وسلم
1: علمتها من الشيخ طارق العكروت.
2: تحية
0: لي الشيخ طارق
1: على أزواجي وأبنائي وأصحابي وحبي ما خليتهاش هذية كنوصل وأيامات نبطلها. يا شيخ يشهد علي ربي فيما أقول. خوك في الله راني أقول لك حاجة يا شيخ أنا راني باقي مبطولة وعيني ما نخزرش عندي بعض السنة توفى شو يوريك الابتلاء.
2: الحمد لله الحمد لله
1: رب ودي بيت طول بعض السنة نوارة ودي كتشوفه ما تكونش 17 ولي عمري 23 سنة كبابا كيفي أنا الله يرحم
0: كل رب. نعم
2: هنيئا لك بهذا الصبر وهذا الجلد
1: العباد بتحملها
2: أنا
1: والحول.
2: الحمد لله
1: إن شاء الله نفوز بحب رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله
0: هنيئا لك سي محمد. شكرا سي محمد. دق معناتها الشيخ يجيب اخوي الغالي. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بسم الكريم.
3: أدامكم الله على رأس قناة الزيتونة وجزاكم عنا كل خير.
0: إذاعة الزيتونة. شكرا للا وأدامك الله من المستمعات الكريمات. نعم للا بسم الكريم.
3: جزاك الله خير. سامية من ولاية بنزرت.
0: سامية من بنزرت. بنزرت
3: لا سيدي الشيخ نحب نسأل على سجود السهو وكيف مثلا نصلي كما نقولوا 4 ركعات الظهر مثلا نسيت التشهد نعمل السجود قبل السلام
0: او
3: بعد السلام
0: تشهد. نعم
3: تشهد التشهد الاول.
0: نعم
2: طيب نجاوبوك ان شاء الله.
3: عندي سؤال آخر. أخت قالت لي معناها كي نمشي عمره او حجه مثلا وانسان يتوفى غادي في العمره او في الحج هل ترى يدفن غادي في مكه او يروحوا بيه لبلاده؟
2: طيب
0: عندك حاجة أخرى؟
3: حاجة أخرى شخصية. عندي سؤال آخر أما مسألة شخصية ماذا بيك الرقم الشيخ لو تسمح؟
0: واضح. نعم عود للموزعة وعطيك الرقم كذا أمكن. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. خلينا نجوب حتى ثلاث المكالمات. شيخ أنس محمد من القصرين يقول لك الإنسان العفو وقت ما يبدأ ملتزم يبدأ منبوس لكن سمحني شيخ سيد النبي صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه
0: وسلم يقول اللي يخالط الناس ويصبر على أذاهم
2: خير
0: من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم.
2: نعم
0: وجود الحديث.
2: نعم
0: كان كل واحد ملتزم يبعد على الناس يختلي ينزوي الناس هذوك
2: يكثر الشر في المجتمع.
0: صحيح الناس هذوك شكون باش يكون لهم قدوه؟
2: لن يجدوا من ياخذ بايديهم.
0: نعم الشيخ عبده رحمه الله على ما قرات على هذا الشيخ العظيم مش يدخل للخمارات ويدخل للملاهي ويجبد في الناس.
2: نعم
0: صح.
2: طيب
0: نعم
2: بسم الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه.
0: نعم
2: قاعده وهي سنه كونيه.
0: نعم
2: أنه لا أحد من ألسن الناس يسلم.
0: نعم
2: كن ما شئت
0: لن
2: تسلم من ألسنة الناس ومن أذى الناس. ولذلك ما دمت تعلم يقينا هذه القاعدة أنه لو كان أحد يسلم من كلام الناس لسلم رب الأرباب.
0: نعم.
2: ألم يتكلم اليهود والنصارى في الذات العلية؟
0: نعم.
2: ألم يقول الأباطيل في رب العزة وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة؟
0: نعم.
2: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ولذلك مدام كنت تعرف القاعدة هذه أنه لا أحد يسلم من ألسنة الناس فلا تلتفت.
0: نعم. أصبر ولك الأجر.
2: فلا تلتفت إلى كلام الناس، وامضي قدما في مشاريعك وفي طريق ربك سبحانه وتعالى، وأنت مقفل أذنيك عن كل كلام.
0: نعم.
2: سيدي صاحب الكشاف جار الله محمود الزمخشري،
0: نعم،
2: قال أبيتا من الشعر جميلة جدا أنا أعشقها،
0: نعم،
2: ومن حبي لها حفظتها.
0: نعم.
2: يقول: إن سألوا عن مذهبي لم أبح به كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاوة والشراب المحرم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني حلولي بغيض ليس يفهم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحم الكلاب وهم هم أي وهم الكلاب أعزكم الله، إلى أن قال: تعجبت من هذا الزمان وآله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. لا أحد،
0: نعم،
2: من ألسن الناس يسلم. ولذلك كن ما شئت فلن تسلم من كلام الناس. ولهذا حدثنا القرآن عن السفهاء، قال لنا القرآن: سيقول السفهاء من الناس،
0: نعم،
2: ما ولاهم عن قبلتي. كل شخص يتغير إلى الأفضل إلا ويقيض الله له سفهاء من الناس يتكلمون فيه. الله تعالى قال لنا: قولوا للسفهاء لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نحن لا نصلي لا للشرق ولا للغرب ولا للشمال ولا للجنوب، نحن نصلي لشكون؟
0: لله،
2: لله. فحيث وجهنا الله نتوجه. نعم. أنت هذه اللحية قصدت بها ماذا؟ أن تنتمي إلى فرقة معينة، بئس ما صنعت
0: فعلا.
2: لكن إن قصدت بها سنة النبي وهدي النبي والتخلق والاقتراب من سمت النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن فعلت.
0: نعم. لكن ثم هنا عندي ملاحظة،
2: واترك كلام الناس.
0: نعم. هنا عندي ملاحظة، يعني هناك من يحشر نفسه في زاوية معينة.
2: نعم. اعتزال الناس.
0: نعم. لا لا، يحشر نفسه في زاوية معينة، مش المفهوم. نعم. لكن يعمل لحية مثلا، ما نقصدش
2: الانتماء إلى مجموعة معينة، هذا بئس ما صنع،
0: إلى الأخيار ولا الأطهار ولا اليهوبة ولا أقرب. طيب. الناس لرسول الله حاجة كما هكا، فمتى وللسلف الصالح
2: إذا أراد أن يتشبه بالكرام،
0: نعم،
2: وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر جميل، أمر حسن، لا اعتراض عليه. نعم. حتى إذا تكلم السفهاء فيك، دع السفهاء وما ينطقون، كله مكتوب ولا يضيع لك شيء.
0: نعم.
2: وحسنات أهديت إليك فهنيئا لك.
0: نعم.
2: طيب. ولكن ابتغي بذلك وجه الله،
0: وجه الله سبحانه وتعالى،
2: ثم كن لينا مع الناس.
0: نعم.
2: حتى يحبك الناس. يا أخي دخل روحك مع العباد،
0: هذا اللي حاجتنا به،
2: بالابتسامة،
0: هذا اللي حاجتنا
2: به. فتبسمك في وجه أخيك صدقة،
0: صدق.
2: ومخالطتك للناس، وفي أثناء مخالطتك ترى المنكر فتحاول أن تأمر بالمعروف.
0: نعم.
2: تحاول أن تنهى عن المنكر، لم تستطع انصرف، وفي مرة أخرى استطعت، حاول أن تغير فتؤجر على ذلك التغيير. نعم. الإيجابي للأفضل والأرقى والأحسن والأجمل. فالمرء الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير عند الله من ذاك الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
0: نعم.
2: ثم النبي صلى الله عليه وسلم خالط الناس أم جلس في محراب العبادة؟ لا، خالط الناس عليه الصلاة والسلام، وصبر على أذى الناس، وغير المنكر، وأمر بالمعروف. ولذلك نحن نقتدي بالنبي في هذه الجوانب كلها، لا أن نقتدي في بعض ونترك البعض
0: بعض.
2: الآخر، وإن كان في ذلك خير كذلك، حتى إذا لم تستطع أن تقتدي في كل شيء فاقتدي ببعض هذه الأشياء حتى تؤجر عليها. إذن خونا نوجه تحية، قل مدامك متمسك على دينك، متمسك بسمك النبي، بسمت النبي صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لك. إذا أخلصت في ذلك لله سبحانه وتعالى فهنيئا لك الأجر والثواب، ودعك من كلام الناس ولا تلتفت إلى كلام الناس، قم بواجباتك الدينية، قم بواجباتك الوطنية، قم بواجباتك الحياتية مع أهلك مع أقرب الناس إليك، ولا تلتفت إلى كلام الناس، فما أحد من ألسن الناس يسلم.
0: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
0: مش كان في يوم من الأيام في مجلس قاعد مع الصحابة
2: رضي الله عنهم؟ نعم.
0: ودخل عربي ولا حاجة كمك بدأ يسب يسب يسب في أبي بكر وحاجة أحد الصحابة، يا أخي اصبر اصبر وبعدين رجع عليه.
2: نعم.
0: قام سيدنا رسول الله.
2: نعم.
0: الصحابي قالوا يا رسول تعجب، قال الوقت من هو يسب فيه وانا ساكت ما تكلمتش،
2: ملك يجيب،
0: علاش كي انا رجعت عليه انت وقمت؟
2: نعم، ملك كان يجيبه يقول له لك المثل.
0: نعم، كان يدافع عليه.
2: أيوة، ملك عليك المثل،
0: فملك كان يدافع عليه.
2: نعم، فلما دافع عن نفسه ابتعد ذلك الملك، وانت كذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم،
0: وانت كذلك كان كل واحد يقول لك شيخ انت تحفظ وانت وانت وانت وبيك وعليك وتتغشش، انت انتصرت لنفسك لهنا.
2: نعم،
0: حرمت الاجر من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم،
0: لكن انت اللي تعمل فيه اذا هو لوجه الله سبحانه وتعالى
2: تؤجر عليه،
0: تؤجر عليه قد ورسك مرفوع.
2: حتى اذا تكلموا فيك الناس فهذه علامه من علامات القبول، قالوا المنغصات حين كلام الناس ينغص، هذه المنغصات علامه من علامات القبول،
0: هذه كل ابتلاءات
2: علامه من علامات القبول. واذا لم تجد لك حاسدا فاعلم انك فاشل.
0: صح،
2: اذا لم تجد من يحسدك ومن يضع الشوك في طريقك ومن يضع العصا في العجله وما الى ذلك فاعلم انك فاشل.
0: شو يقول لك؟
2: نعم.
0: تحب تعرف اهل الحق؟
2: نعم،
0: تبع السهام.
2: نعم نعم نعم،
0: تبع السهام الترمى توصلك الى الحق.
2: نعم،
0: اذا انت ما ترمش بالسهام
2: فنسأل الله أن يحبب فينا خلقه.
0: أمين يا رب. شكرا سيدي، بارك الله فيك. كذلك عندنا سامي بن زرت بنت بلادك عاد شيخ، تقول لك
2: بن زرت ثغر بالبحار تجملت،
0: أكيد
2: مرجانها والحوت فيه غناء، حفت بأفنان النخيل تزخرفت، جنات أعناب بها ورخاء.
0: ما شاء الله، تشعل على بلادك.
2: بن زرت إني أعشقك، أهواك أنت حبيبتي، قالوا بأني شاعرك، فقلت قالوا بأني مادحك، قلت لأنك حبيبتي أو كذا، يعني
0: نعم
2: في هذا المعنى.
0: نعم، عنا سامي بن زرط.
2: نعم،
0: سجود الساهو يصلي في الظهر لكن ست التشهد الأول.
2: طيب،
0: ماذا تفعل؟
2: سجود الساهو القبلي هذا نجبر به سهونا ونسياننا لسنة مؤكدة أو لمجموعة أو لسنتين خفيفتين فأكثر.
0: نعم سيدي، نقف هنا، خلنا نأخذ مكالمات.
2: طيب،
0: من وصل.
2: طيب،
0: شكرا.
2: طيب،
0: سمحني على المعذرة.
2: فضل.
0: السلام عليكم. السلام عليكم.
4: عليك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، هاك ناشطة.
4: ايه، عشو وليدي
0: فرح. الاسم الكريم
2: ما شاء الله.
0: اسم الكريم أمي الغالي.
4: حليمة.
0: حليمة ما شاء الله. حليمة.
4: حليمة من ولاية المهدية.
0: المهدية، في بالك شكون هي حليمة؟ تعرف حليمة شكون؟
4: الحاجة حليمة وبر.
0: حليمة هي مرضعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: يسلم.
0: طيب.
4: صلى الله عليه وسلم.
0: تفضل أختي حليمة. نعم.
4: أش ولادي ويسترك يفرحك.
0: يسترك أنت زادة.
4: يعني عندي في لساك نحب نشارك في نحط كل واحد. يلا نرى نعطيهم الجامع ولا نعطيهم لكن ناس القلال، لخاطر برشا ناس قالوا لي لو خليك من الجامعة.
2: شنوما هذوما؟ فلوس شنوما؟
4: فلوس حتى شيء، مش نعطيهم من الجامعة.
0: صدقة.
2: صدقة.
4: صدقة.
2: مش زكاة، مش زكاة فلوس.
4: لا لا لا لا، مش زكاة.
2: هاي صدقة. هاي تحبي تعطيهم للجامعة وإلا؟
4: ولا نصدقهم. لا لا لا،
2: ناس قلال. طيب طيب طيب.
4: واسمعني السؤال الثاني.
2: هاي
0: نعم.
4: عندي السؤال الثاني.
0: نعم.
4: عندي طلع حتى شوي فلوس في البنك، طلعت شوية ربا هذاك الكاي.
0: نعم.
4: نجم نعطيه لبنتي ما عندهاش عليها برشا ديون، ولا نعطيها من الفقراء وبرا، ما نعطيها من حتى حد.
0: باهي، خلينا نسألك أنا تو.
4: باعثا.
0: علاش الفلوس الصدقه هذه ما تعطيهاش لبنتك؟
4: ياه
0: علاش الصدقه هذه ما تعطيهاش لبنتك اللي قلت لي عليها نعطيها للجامع ولا نعطيها للفقراء؟ علاش هذه ما تعطيهاش لبنتك؟
4: ما
2: نعطيهاش
4: لبنتي.
2: ها هو السؤال الاخر ثالث نجاوبوك ما شاء الله. تبعنا تبعنا ونجاوبوك.
4: هو مليو يعني بنتي
2: اي
4: عطيتها شويه عطيتها
2: اي
4: عطيتها حكايه
2: كاش عنا تو قداش
0: اي مثال مثال تو الشيخ يجاوب مثال تو الشيخ يجاوب تو الشيخ
4: يجاوب ونحب هذايا لندرا هلس شويه هذيا هي هي راجلها ما يخدمش ما بيخدم مره لا وهي تخدم راه
0: تو الشيخ تو الشيخ
4: عندها صغيرات يا لندرا وزاد هالفلوسات الفايض نجم نعطيهم
0: لهم. تو الشيخ
2: نجاوبوك ان شاء الله.
4: الله يبارك لكم ويفرح.
0: شكرا اختي حليمه بارك الله فيك.
4: بارك الله فيكم. شكرا. ربي يبارك لكم.
0: شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا وعليكم السلام. بسم الكريم سيدي.
5: عامر من سوسه يا شيخ الله يبارك.
0: سي عامر من سوسه.
5: عامر من سوسه بابا.
0: مرحبا سي عامر.
5: الله يبارك فيكم وان شاء الله ربي يوسع عليكم الجميع
0: اجمعين جنه النعيم.
5: عندي بعض الاسئله اذا ما صاروش مانع فهمتي ويسمح الوقت.
0: تفضل.
5: السؤال الاول حبيت اسال على الطائفه الاحمديه فهمتي ما راها في التلفزه كل مره ما فهمتهاش ليش تنتمي.
2: طيب.
5: معك يا شيخ.
2: اي طيب طيب.
5: اثنين قريت في بعض الكتب تقريب فتح المجيد والا هو سرة الناصحين أن صلاة الشفع الوتر متصلتين إلا أن الركعة الأخرى فهمتي بالصورة والفات يعني ما بيناتهمش تسليمة.
2: طيب
0: نعم نعم
5: سامحني يا شيخ أنا ما نؤمنش بالخوارق لكن في صارت لي برشا حوايج أين أعطيك منهم لمحة إذا ما حبيت نسهل وبرا لأني بصراحة حبيت تطمئن ولاش تمثل
0: باختصار باختصار باش نجم نجاوبوا الأخوة. نعم
5: باختصار انا مره مروح باللواج فهمتي وقاعد على يميني فهمتي مواطن معنا نعرفه لا يعرفني فهمتي حشاك نحس وجيعة براسي والناس حشاك بنباح كلب في راسي فهمتي تلفت له قلت ماكش تسمع حشاك فالنباح نتاع كلب قال لي نسمع فيه قلت اخوي شنو الحكايه قال لي راهو كلب جاري حتى انا معذبني فهمتي وديما ينبح فهمتي وحنا في اللواج راهو فهمتي و وتواصلت الحكايه فهمتي وبرش حكايه وفهمتي استفدت السفله فهمتي هكاك من غير ما نشعر فهمتي قدامي قلت لها عاش بنيتك السطل نتاع النعناع اللي قدام دار بيك منحي فهمتي قالت لي صحيح راهو عندنا سطل النعناع فهمتي وتو نحي وبرش حاجات وقع لي كما هكا ما قلت لهاش تفسير وما نحبش
0: واضح واضح عندك حاجه اخرى
5: مؤمن بالله
0: واضح
5: ما نحبش هالخوار
0: عندك حاجه اخرى
5: لا يبارك
0: عايش. شكرا شكرا بارك الله فيك نمر للمكالمة الموالية والأخيرة على ما أظن. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
6: مازدة أبو عزيز ينورك.
0: ناجية.
6: مازدة أبو عزيز من سيدي بوزي.
0: ماجدة مرحبا يا ماجدة.
6: الله ينورك ويفرحك. الله ربي سبحانه قال علم آدم الأسماء كلها ما هي الأسماء الذي علمها ربي سبحانه
2: الإنسان. طيب.
6: وشروط الدعاء والرياء الخفي.
2: طيب نعم
6: شروط الدعاء والرياء الخفي ما معنى الرياء الخفي
0: طيب شروط الدعاء والرياء الخفي نعم
6: الله يرحم والدي
0: شكرا
6: يهز علي التليفون الله يرحم والدي
0: شكرا بارك الله فيك يا ماجدة اطلب لي همك يا ماجدة هناك مكالمة اخرى السلام عليكم السلام عليكم انتهت المكالمات نعود لأختنا حليمة
2: أي نعم حول السجود القبلي
0: نعم
2: نعم طيب قلنا إن السجود
0: سامي العفو سامي نعم
2: أي نعم السجود القبلي سجود السهو القبلي يعني يشرع لجبر نقص سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثر
0: نعم
2: والتشهد سنة مؤكدة هي نسي التشهد الأوسط
0: نعم
2: إذا ماذا تفعل تواصل صلاتها كأن شيئا لم يقع هي نعم. من السجدة الثانية من الركعة الثانية عوض أن تجلس والتشهد قامت للركعة الثالثة نعم. ما ترجعش
0: نعم.
2: تواصل صلاتها كأن نعم. شيئا لم يكن فإذا بلغت التشهد الأخير في الركعة نعم. الرابعة

0: رافق أو الوفد التونسي يتصلون بعائلة الفقيد الحاج أو المعتمر الذي توفاه الأجل في أحد البيتين المعظمين والمدينتين العظيمتين مكة والمدينة، فيخير الأهل بين أن يوافقوا على دفنه في مكة أو المدينة أو أن ينقل جثمانه إلى بلده الأصلي تونس. يعني فالأمر يعني للعائلة، ولكن أنا أقول الأفضل هناك. أن يدفن هناك كيف. فهي أرض طيبة مباركة، وخاصة إذا توفاه الله في المدينة النبوية.
1: قال من مدينة استطاع منكم أن يموت فليمت هنا،
0: من استطاع أن لا يموت إلا في المدينة فليفعل.
1: سبحان الله.
0: نعم. وكان إمامنا مالك يكره الخروج من المدينة ولا يخرج إلا للحج مخافة أن يقبض خارج المدينة المطهرة.
1: سبحان نعم. الله.
0: صلى الله على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. كذلك عنا حليمة من المهدية تقول كان عندي فلوس صدقة.
0: نعم.
1: نعطيها الجامع ولا نعطيها نصدق بها للناس؟ لكن
0: إذا كان الجامع في أمور خلينا نجاوبوا سؤال وبعد نجاوبوا على السؤال الثاني والثالث وبعد نقرنوا بيناتهم.
1: نعم.
0: إذا كان الجامع يستحق أمور ضرورية.
1: نعم.
0: أمور ضرورية.
1: نعم.
0: مش أمور كماليات.
1: نعم.
0: مش أمور تزويق.
1: نعم.
0: مش أمور متاع زينة. مش أمور متاع بهرج.
1: نعم.
0: في أمور ضرورية نعطيه للجامع.
1: وانت عما باش توضي وحاجتك معك.
0: في أمور ضرورية نعطيه للجامع مثالش. وإذا كان في أمور ثانوية فالإنسان مقدم على البنيان، وهذه قاعدة.
1: نعم.
0: الإنسان الفقير والمسكين أولى من المساجد.
1: نعم.
0: بناء الساجد قبل المساجد.
1: أكيد.
0: والإنسان مقدم على البنيان.
1: نعم.
0: إذا عندك فقير فقر متقع، إنسان مرقاش باش يقري ولاده، أعطيه أعطيه الفلوس هذيك الصدقة أولى من الجامع.
1: نعم.
0: إذا ما عندوش ما يتعشى وما يتغدى وكذا فأعطيه هو أولى من الجامع.
1: نعم.
0: طيب هذا بالنسبة للصدق. الصدق اجتهدي إذا عرفت المصلحة في الجامع تكون أنفع وخير، وفي أمور ضرورية أعطي للجامع. إذا كان فما شكون فقير فقر متقى محتاج احتياج حقيقي، مش كجماعة لمدوديهم قدوا ومشوها معرضوا بالكم منهم. نعم. قد يكونوا أغنى مني ومنك، ولهذا إذا كان مستحقين أعطيهم. أنت اجتهدي في هذه المسألة.
1: نعم.
0: طيب بالنسبة للسؤال الثاني على مسألة بنتها يعني فقيرة وعندها برشة ديون وكذا، صدقة متاعك أروا الأقربون أولى بالمعروف.
1: نعم.
0: أروا الأجر وقت اللي تعطي الفقير بعيد عندك أجر ثواب.
1: نعم.
0: وكي تعطي فقير من العائلة متاعك عندك أجرين، أجر صدقة وأجر البر والصلة.
1: نعم.
0: لأنه من العائلة والأقربون أولى بالمعروف.
1: نعم.
0: فتعطي لبنتك خاصة إذا كانت مديونة وعندها برشة ديون فتخلص لها الدين متاعها، فهذا ساعة مصرف من مصرف الزكاة قلب الغارمين.
1: نعم.
0: وفي الصدقة فيه يعني أجر وفيه ثواب أنك تخفف الثقل عن المدينين.
1: نعم.
0: نعم.
1: تقول لك عندي فلوس ربا
0: فوائد. نعم.
1: فوائد. نعم.
0: هذه الفوائد ينبغي أن يتخلص بها، يتخلص منها عفوا، يتخلص منها ليس بمعنى إتلافها لا، ولكن أن تدفع إلى فقير أو مسكين وأن لا ينتفع بها صاحبها بأي وجه من وجوه الانتفاع. وماذا بينا الفلوس هذه نعطيها الإنسان بعيد
1: خرجوا من
0: لا يجينا ولا نمشيوا له. علاش؟ قاعد كي نمشيوا له نجموا نشربوا حتى شربت ما عنده، نجم نعم. الفلوس هذيك فيعود بالنفع على صاحبها.
1: نعم.
0: وهي محرمة عليه.
1: نعم.
0: ولذلك نقول ما تعطيش لبنتك فلوس الفوائد، أعطيها من فلوس نتاع الصدقة.
1: نعم.
0: أعطيها من فلوس
1: الصدقة.
0: صدقة. نعم. الزكاة. أما من فلوس الفوائد ما تعطيهاش، أعطي الإنسان بعيد.
1: نعم.
0: وما تقولش نتاع الحاكم يمشي للحاكم، نخلص بيهم الزبلة والخروبة، ولا نخلص بيهم الماء والضوء ومتاع الحاكم مش الحاكم. لا لا لا لا، كأنك أكلت هذه الأموال.
1: نعم.
0: ولهذا يتخلص منها كيفاش؟ نعطيها الإنسان فقير وبعيد.
1: نعم. كذلك عن سي عمار من سوسة يقول لك يحبي فما معنى الطائفة المحمدية الأحمدية.
0: هذه الطائفة الأحمدية طائفة ظهرت يعني تدين دين الإسلام ظاهريا وتؤمن بالقرآن وما إلى ذلك، ويدعي هذا أحمد القادياني مؤسس هذه الحركة يدعي أنه عيسى ابن مريم وأنه جاء ينقذ البشرية وما إلى ذلك. أسس هذه الطائفة وهي طائفة يعني بعيدة عن الإسلام مارقة والعياذ بالله.
1: وثم ناس

0: المعقلة يوميا.
1: نعم نعم موجود موجودة في سوريا، موجودة في بعض فلسطين، موجودة موجودة موجودة ومنتشرة في بعض الأماكن القاديانية نعم أو الطائفة الأحمدية، ولهذا خطر خطر وينبغي أن نحذر الناس منها. نعم
0: للأسف الشديد
1: وردوا بالنا.
0: نعم يقول لك كذلك سعمار قريت في بعض الكتب أن الشفع والوتر متصلتين ببعضهما
1: في غير مذهبنا في غير أما في مذهبنا فإن الشفعة أو الأشفاع تصلى مثنى مثنى ركعتين ونسلم ركعتين ونسلم ركعتين، هذه كلها أشفاع ثم نختم بركعة واحدة.
0: نعم كذلك عندنا سجدة من سيدي بوزيد قل لك وعلم آدم الأسماء كلها.
1: نعم
0: معنى الأسماء تقول لك
1: وعلم آدم الأسماء كلها أي علم الله تبارك وتعالى لآدم مسميات الأشياء.
0: نعم
1: مسميات الأشياء هذا الكأس.
0: نعم
1: آدم كان يعلم أنه يوضع فيه الماء مثلا لكن لا يعرف له اسما.
0: نعم
1: فعلم بتعليم الله له أن اسمه كأس.
0: علمه اسم الكأس.
1: نعم.
0: هذا قلم.
1: فعلم نعم يعرفه أنه أداة تستعمل في الكتابة.
0: نعم.
1: لكن اسمه قلم لا يعرفه. فعلمه الله مسميات الأشياء وهذا الأقرب.
0: نعم.
1: الأسماء كلها أي مسميات الأشياء.
0: كذلك تحب تعرف شروط الدعاء وتحب تعرف الرياء الخفي.
1: شروط الدعاء المستجاب.
0: نعم أكيد.
1: أولا أن يخلص فيه لله.
0: نعم.
1: أن يخلص في الدعاء لله، مش يجي قدام الناس ويبدأ كيتباك يوري في روحه زعمة زعمة، وخاصة كانوا إمام عاد ولا كذا يبدأ يحسن في صوته وكذا باش يقولوا محلى صوته ومحلى الدعاء متاعه ويستجلب منفعة ومحمدة، هذا لا يستجاب دعاء لأنه في مظنة الرياء.
0: هذا الكلام تقول فيه تخذنا الناس كل توا في على الفيسبوك وعلى التيك توك والناس كلها كل في
1: انا ما فهمتش كيفاش انا ما فهمتش كيفاش انسان يصلي
0: بالطواف
1: انسان يصلي وحاط التليفون قدامه ويعدي لايف فهمت يا ناس تفرجوا فيا هاني نصلي ولا هاني نئم في الناس ولا هاني نعمل دعاء اصلا الدعاء اللي يعملوا فيه هذاك في الوتر هذاك مخالف لمذهبنا.
0: نعم.
1: احنا ما عندناش قنوت في الوتر. تحب تعمل قنوت تحب تعمل دعاء اعملوا بعض الصلاه والناس قاعدين في اريحيه وكذا.
0: نعم.
1: اما في الوتر ما عندناش قنوت احنا في مذهبنا المالكي.
0: نعم شكرا سيدي. خلينا ناخذ المكالمه المواليه. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا على السلامه. الاسم الكريم سيدتي
2: ام احمد من باجه.
0: ام احمد من باجه تحيه لك وكل اهالينا في باجه يا ام احمد. نعم نختم بك البرنامج يا ام احمد.
2: سي بشير انا مثلك بو ولدي مات خلالي ولايد
0: زوجك توفى.
2: اي توفى خلالي خليه ولد عام هو.
0: نعم.
2: أصبرت الله والحمد لله صبرت والحمد لله وفي داره ومعرس
1: وطلعته
2: من الذرية الصالحة والحمد لله
0: الحمد لله
2: الحمد لله. أما حال حبيت نسأل جزائي عند ربي يعني أنا خلاني صغيرة صغيرة خلاص خلاني تو عنده 30 سنة المرحوم
0: ما شاء الله
2: نحب نشوف الناس مع جزائي وقعدت مع حماتي يعني ما حبيت نهز ولدي على حماتي وتعبت تعبت عليه برشا ما طلعنا من الذرية الصالحة.
0: الله يعطيك الصح تحية ليك
2: والحمد لله وصلته للخدمة اللي نحب الوصالة ربي ديما رتبته عالية
0: إن شاء الله. يا الله إن شاء الله كيما حبيت ربي يعطاك.
2: ربي يعطاني خاطر ضحيت عليه وقعدت مع حماتي مع سيتي والحمد لله
0: هني لك رحيت. نعم
2: وسؤال آخر سي بشير نسبح اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد بالألف مرة ونسبح استغفار والحمد لله وسبحان الله يعني خطر عايشة وحدي الحمد لله يعني
0: معك ربي. نعم
2: نحب نسمع جزائي عند ربي بأكثر حاجة ولدي خطر وطلع علي طيب. حنين حنين حنين
1: الحمد لله.
0: الحمد لله ربي جزاك على صبرك لله
2: الحمد لله.
0: نعم
2: نسمع جزائي
0: نعم.
2: عند ربي
0: أقعد معي يا أم أحمد عندك حاجة أخرى يعني.
2: لا يعيش
0: أقعد معي أختي الغالية تسمع الإجابة. أم أحمد من باجة تقول لك زوج توفى الله يرحمه وربي صبرها
1: قبل السؤال ساتتم
0: هناك تليفون آخر. نعم آخر تليفون نخصمه به على ما أظن. السلام عليكم.
3: السلام عليكم شيخ.
0: مرحبا اسم الكريم.
3: أم أمل من سيدي بوزيد.
0: أم أمل سيدي بوزيد مرحبا يا أم أمل.
3: عايش بالله قدم تحية للجاه الشيخ اللي موجود معك.
1: ربي يحفظك بارك الله فيك.
3: عايش بالله يا شيخ عندي سؤال
1: تفضل.
3: على الشفع والوتر.
1: اي نعم
3: ليه ساعات نبدا تعبه مستعد ما نجيبش نصلي الشفع والوتر نصلي كان العشاء
1: اي
3: استو هذا يعني جايز ولا يلزمني قضيهم ولا كيفاش؟
1: إيه انت من بعد كي تقوم للفجر تصليهم ولا قبل الفجر ولا ما تصليهمش جمعة؟
3: لا ما تصليهمش جمعة.
0: طيب. جوبه جوبه شيخ
3: اللي هو يقضى قبل الفجر.
0: جوبه
1: اذا شير. اذا انت تقوم قبل الفجر
3: أي.
1: صليهم قبل الفجر شفع الوتر ما دام مازال ما اذنش الفجر، وحتى كان اذن الفجر وانت ما صليتش الشفع والوتر ماذا بيك تصلي الشفع والوتر، تصلي الشفع والوتر واضح؟
3: واضح.
1: ما خاطر هذوما راهو الوتر خاصه راهي سنه مؤكده، راهو سنه محافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وراهي ذيك سور تحميلك الفرائض، واذا تهاوننا بها السنه المؤكده والسنن بشكل عام راهو مشوني نتهاونوا بالفرائض، رد بالك. وراو احنا نستغفر ربي قال الإمام مالك في تقصيرنا في السنة، أما في تقصيرنا في فرض ذاك معصية كبيرة، ولهذا ردوا بالنا احنا الأسلم إن ما نرقد ولا ما نصلي وشفع الوتر. صلي العشاء اللي فاتوا مشاو على رواحهم،
0: ربي يخلف
1: مشاو على رواحهم هذوكم، لأنه ما عناش احنا الوتر يتقضى، ما يتقضاش عنا الوتر واضح. أما من اليوم من اليوم صلي العشاء، صلي الشفع والوتر ورقد
3: ان شاء الله.
1: تعبت ما نجمت تصلي كان العشاء امشي ارقد، وقبل الفجر ما تقوم للصبح ولا قبل في عذقكم على الاذان قد تقوم قبل بخمس دقائق من الاذان صلي ركعتين وركعه شفع وتر واضح
3: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: شكرا.
1: نعم تفضل.
3: اللي هي نسمع صلاه الزوال اسمها موجوده والا لا؟
1: صلاه
3: صلاه الزوال
1: الزوال. طيب
3: أيه.
1: طيب طيب
3: إيه لم درى ثم مقولة يعني قال عليها سيد النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الزوال وإلا مش موجودة؟
1: لا الضحى، الضحى إذا كانت تقصد الضحى فالضحى موجودة. قال أوصاني سيدنا أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعوهن حتى أموت، صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وهي من ارتفاع الشمس إلى الزوال
0: إلى الزوال.
1: نعم. ونوم على وتر.
0: يعني شكرا مرحبا. شكرا أم أمل، شكرا بارك الله فيك. خلينا نعود لأم أحمد من باجة إن شاء الله. ربي يدخل لك زوجي توفى
1: رحمه
0: ربي
1: الله.
0: صبرها وربي يرحمه
1: أمين.
0: وترك لي ولد صغير وتوى ولدي كبرته ووصلته في قرايته، وأنا تقول لك بقيت مع حماتي وقفت معها إلى حد الآن، وربي سبحانه وتعالى ولدي يطلع من الصالحين. ربي ولدي يطلع من الصالحين. تقول لك الجيزان تعي في هذا كل الصبر الكل، هذه أنا بالنسبة لي أنا نعتبرها أم مناضلة.
1: نعم هي أم عظيمة وأم مجاهدة.
0: نعم.
1: وأم مثال مثال.
0: نعم. مثال.
1: أمهات. نعم. نعم. مع قلة اليد وكذا فنشأت ابنها على الصلاح وعلى الاستقامة وأوصلته إلى بيت زوجية وأوصلته إلى رتبة عالية في الوظيفة وما إلى ذلك، فجزاه الله عن ذلك خير الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بر ليها.
0: نعم.
1: ومحبته ليها.
0: نعم.
1: ونظرة الناس ليها، شوف كيفاش مهملت ابنها بعد وفاة زوجها، رعت.
0: نعم.
1: ابنها ورعت عرضها وشرفها ودارها وأهل زوجها وما إلى ذلك، فهذا جزائها في الدنيا واللي يستنى فيها عند ربي تبارك وتعالى
0: يعني مكرم.
1: أعظم أعظم. وحسبنا حسبنا قول نبينا
0: صلى الله
1: عليه وآله وسلم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة.
0: سبحان الله.
1: وقرن بين السبابة والوسطى.
0: نعم.
1: كهاتين في الجنة، فأنت تكونين رفيقة لشكون؟ للنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وين؟ في الفردوس الأعلى من الجنة. إن شاء الله ربي يبلغ المقصود، وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة والعافية ويجزل لك لك العطايا.
0: وتقول لك أنا ديما نصلي ونذكر في ربي ونصلي على النبي برشا
1: صلى الله عليه وسلم
0: على خاطر وحدانية وحدي ديما كيك نصلي معاك ربي ومعنا كل
1: الخلوة باهية.
0: شنو الجزاء نتاع هذا؟
1: راه اسمع. نعم. إذا تلقاو اثنين ولا ثلاثة.
0: نعم.
1: يبدأوا بذكر ربي ومن بعد فلانة تيمو بها وعليها وفلان مو فعل وترك وكذا.
0: نعم.
1: فهي عافاها الله تبارك وتعالى، جعلها تعيش هذه الوحدة والخلوة لتختلي بمحبوبها، لتختلي بالله العزة. تذكره وتوحده وتثني عليه وتشكره وتصلي وتسلم على حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فأجرها لا يعلم مداه إلا الله، وحسبنا قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
0: صدق الله العظيم. شكرا شيخ زياد، بارك الله فيك، أنا فرحان برشا بالتقديم معك اليوم، الله يبارك لك ويجعلنا يعني كل خير. يعني أحبابنا الكرام، نتوقف عند هذا الحد في برنامج فقه الحياة، نلتقي غدا بإذن الله السميع العليم في نفس الوقت في نفس البرنامج. التحية موصولة لحمدي الفصيلي مخرج البرنامج، تحية لك يا سي حمدي اللي كملت معنا هذا البرنامج. كذلك التحية موصولة لحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. نلتقي بإذن الله السميع العليم في كثير من البرامج، البرامج الجديدة إن شاء الله تكون برمجة مزيانة وفيها برشة برامج ممتعة. تابعونا إن شاء الله في حفظ القرآن، في تعليم القرآن، في المدارس القرآنية كل نهار يوم أحد. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد.

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا

آخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم

ألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.

ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: النعم فينا ولكن لا ندركها. ليست النعم في الكون وحده، لا، بل هي في كل واحد فينا وإن كنا لا ندركها، لأن الإنسان بطول الوقت يألف النعمة ولا يحس بأنها شيء غير عادي. فكثير من الناس يأخذ نعم الله عليه على أساس أنها حق مكتسب أو هي ذاتية من نفسه، غافلا عن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أعطى. فالإنسان له عقل يفكر به، ولكن هذا العقل الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه القدرة وأعطانا الدليل على ذلك. فخلق من البشر من لهم عقول ولكن ليست لهم القدرة على التفكير. خلقهم الله تعالى ليلفتنا إلى أن كل شيء يعمل بقدرته تبارك وتعالى. فإذا قلت أنا أفكر بعقلي وقدراتي ونسيت الله جل في علاه، ثم رأيت إنسانا مثلك له عقل مثلك ولكنه غير قادر على التفكير ولا التمييز، تذكرت أن المسألة ليست ذاتية منك، لا، ولكنها عطاء من الله سبحانه وتعالى. لعل هذه اللفتة تعيدك إلى الإيمان مرة أخرى. وفي نفس الوقت فإن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بعقل غير قادر على التفكير ولا التمييز كالمجنون، أسقط عنه التكليف وجعل دخوله الجنة بناء على اختبار له يوم القيامة. والمعلوم أن يوم القيامة يوم جزاء لا يوم امتحان، وهكذا شاء عدل الله تعالى إذا سلب ميزة من بشر أن يعطيه بدلا منها ميزات، فهو أكرم الأكرمين وهو أرحم الراحمين، قادر فاعل، قوي عزيز، خلاق مصور.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.

0: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
2: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
3: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
4: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.

كيف تحكمون؟

بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر

0: في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا له

الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.

0: ووجه التهاني رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح هذا الأماني وجتاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرأ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا سيدي، بارك الله فيك.
1: أهلا وسهلا سيدي. سيدي، لازلنا في هذا البرنامج المبارك، ونحن الآن نستأنف بعد هذا الراحة الصيفية لازلنا مع فرش الحروف، أو مع الخلافات المتعلقة بفرش الحروف.
2: أي نعم،
1: خلافيات القراء السبعة المتعلقة بفرش الحروف. ووصلنا أكملنا أو أتممنا القاعدة رقم 29 من فرش حروف سورة العمران، وسنشرح في القاعدة رقم 30 من فرش حروف نفس السورة.
2: حبيت أنا نذكر معناها بهالجملة هذه، فرش الحروف هي اصطلاحية. ربما البعض ما سمعش قبل، ولا لأن اللي يسمعوا فرش، فما بعض علماء وشيوخ يقولوا الفرش،
1: هاي الفرش
2: معناها، ما يقولوش فرش الحروف،
1: يختص فرش.
2: منهم واحد سألني قال لي شنو يا أخي
1: الفرش،
2: علم القراءة فيه فرش وفيه سرير. قلت له معناها هي الحقيقة اصطلاحية يلزمها تبيين. فرش الحروف معنى الحروف المنتشرة والمفروشة في القرآن
1: الكريم،
2: هذوما يسميه الحرف، يطلق على الحرف ويراد به الكلمة.
1: صح،
2: الكلمات التي وقع فيها الخلاف معناها فردية، معناها ما عندهاش قاعدة لا يقاس عليها في الغالب، إنما كثير من قواعد فرش الحروف يقاس عليها.
1: صح،
2: إذا جمع بيوت معنى يقاس عليه، إذا عرفنا الخلاف
1: صحيح
2: معنى نقيس عليه
1: الأمثلة متاحة،
2: وهو فهو لا هو لا هي. إنما الغالب في هذا الباب هو الخلاف في كلمات مخصوصة من صور محدود،
1: ما تدخلش تحتك القواعدك الكبرى والكلية
2: بتاع
1: الأصول
2: هك. ولهذا هو علم القراءات ينقسم إلى قسمين، أصول
1: وفرشيات الحروف
2: وفرش الحروف.
1: صح سيدي، وصلنا للقاعدة رقم 30 من قواعد فرش حروف سورة آل عمران. القاعدة ذي متعلقة بكلمة وكأي في جميع السور،
2: يعني
1: موجودة في سورة آل عمران وفي
2: توكيمة جميع يقاس عليه.
1: صح، في مواضعها جميعا. كلمة وكأي أو فكأي من سورة آل عمران الآية 146 من قوله تعالى: وكأي من نبي قتل. فروى الإمام ابن كثير المكي قراءة لفظ وكأي حيثما ورد في القرآن الكريم، سواء كان أوله واوا أو فاء، نحو وكأي فكأي بألف بعد الكاف وهمزة قطع متحركة بحركة الكسر بعدهما، فيكون نوع المد في حرف الكاف مدا متصلا، يعني يقرأ وكائن فكائن. وروى الأئمة الباقون بهمزة قطع بعد حرف الكاف بدون مد، وبعدها ياء متحركة بحركة الكسر مشددة، هكذا فكأي وكأي
2: في جميع القرآن الكريم.
1: نعم، اللي هي سبعة مواضع سيد، في سورة آل عمران وسورة يوسف والحج في موضعين منها، والعنكبوت وسورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة الطلاق. والشاهد من هذا أو من نظم الشاطبية على هذا هو قول الإمام الشاطبي: ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا.
2: أو كدلا
1: دال رمز لابن كثير الإمام ابن كثير المكي، ولا ياء مكسورا.
2: أيوة،
1: يعني الياء غير مكسور، يعني لا توجد فيها ياء مكسور، هي تولي همزة لأن تصبح همزة مكسورة. سيد المر القاعدة الثانية الموالية.
2: أيه نعم،
1: القاعدة رقم
2: تقرأها لنا بالقراءتين.
1: حاضر سيد.
2: معنى أي آية من الآيات هذوما السبعة؟
1: نقرأ المقطع هذا مش
2: أي نعم.
1: وكأي من نبي قتل، هذه قراءة الإمام نافع.
2: نافع ومن
1: ونافع فقط لأنه يقرأ النبي سيدي.
2: أي الأخرين
1: أيوه بطبيعة الحال
2: الله فيك. أيوه.
1: الإمام ورش معه مع طول في المد المتصل.
2: أيوه.
1: قراءة ابن كثير، الإمام ابن كثير المكي. وكائم من نبي قتل.
2: بارك الله نعم. فيك.
1: القاعدة الموالية هي اللي نفهم خلاف متعلق بالقاعدة الموالية سيدي.
2: أي نعم.
1: في هذا المقطع يعني في هذه الآية.
2: أي نعم.
1: أو في هذا الجزء من الآية. كلمة قتل من سورة العمران الآية 146 فقط في قوله تعالى وكأي من نبي قتل،
2: هذا يخص معنا سورة العمران
1: فقط في هذا الموضع فقط. روى الأئمة الشامي والكوفيون قراءة كلمة قتل بفتح حرف القاف أي قاء ممدودة بألف وبعدها تاء متحركة بحركة الفتح قاتل. وروى الأئمة الباقون القراءة بضم القاف وعدم مدها وكسر التاء قتل. وشاهد نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذول. الذال من ذو رمز الإمام ابن عامر والكوفيين اليوم الإمام عاصم والإمام حمزة والإمام كسائي. وباقي القراء قرأوا قتل كما الإمام نافع.
2: فما ملاحظة معنا؟
1: نعم ملاحظة يتضح لنا من خلال القاعدتين الأخيرتين أن روايات الأئمة السبعة في كيفية قراءتهما تكون على النحو التالي. قراءة الإمام نافع وكأي من نبي قتل. قراءة الإمام ابن كثير وكائم من نبي قتل. قراءة الإمام البصري وكأي من نبي قتل. قراءة الأئمة الشامي والكوفيين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير.
2: هي هذه فيها معركة بين العلماء
1: صح سيد صحيح
2: في خصوص الوقف.
1: في خصوص الوقف هل نقف عن قتل
2: إمام الهبتي؟ معناها هو الوحيد الذي أشار إلى هذا الوقوف.
1: هذا الوقف نعم.
2: ولكن في الحقيقة مظلوم الإمام الهبتي
1: في هذا. أنا صح
2: معناها هاجموه البعض معناها بأقوال لا تليق بعالم معناها
1: صح
2: ولا تليق بالعلماء بالحقيقة. حتى الخصام راهو عنده أخلاقه
1: صحيح
2: في الإسلام معنا
1: أصل فيه يكون
2: ممكن الناس كل تتخاصم. قالوا إحنا عندنا في تونس مثل يقول مسار في
1: القرش
2: تتعارك فما بالك. لكن العراك هذا والخصام معنا يكون فيه أخلاق وأدب
1: وفي عنا المستوى الأدنى قل
2: شيء أيوة
1: من مراعاة الخلاف. إحنا
2: ما نوصلوش لل صحيح إذا إنسان يتكلم في الناس ولا يعيبهم
1: يطعن فيهم صح
2: ولا يصفهم بصفات الجهل كيفاش الراجل معناه
1: كان عالم
2: ما ثماش علم يكاد ما ألفش فيه
1: صحيح
2: خاصة العلوم اللي هي معناه ربما قليل اللي كتب فيها
1: صحيح
2: ورجل عالم بالعربية
1: صحيح
2: كي تقول له أنت العربية لا تجاوز هذا مش معنى مستوى كتاب ولا
1: صحيح. وخاصة من انتقده وخاصة من انتقده هو أكثر من انتقده هو الإمام
2: الغماري
1: في رسالته رسالة صغيرة
2: أيه. يعني هو لا علاقة له بالقراءات
1: لا علاقة له بالقراءات نعم هو بالفقه هو
2: أنا أقرأ له في كتب أخرى ألفها الحقيقة عنده
1: في الحديث والفقه تقريبا
2: أيوة بارك الله فيه. إنما الحقيقة مش اختصاص
1: صح جاء بعده بأربع قرون سيدي تقريبا وانتقده نقد الذي يعني كما ذكرت
2: نعم. لا معنى مش لايق معنى الحق يسمعوا الناس اللي ما زالوا مبتدئين واحد يسمعوا خصام بين علماء
1: بالطريقة ذي نعم
2: كما ساعة احنا ساعة تقع خوضة هكا تفخيم الغنة وما تفخمش وتتفخم وتوا معركة كبيرة بين عالمين معنا جليلين دكتور أيمن سويد ودكتور الآخر اسمه معناها هوك في على على الملأ معنا في المواقع الاجتماعية
1: على النبر على
2: قال هو على مسألة النبر دروشة ووسوسة ودر شنو والآخر شاد صحيح يجيب في الأمثلة
1: في الأدلة صح صح
2: يا أخي أمور هذه استحدثت صحيح. جات بعد إيش بيه يا سيدي أنا مقتنع أن الغنة ما لا تفخ ما تفخمهاش
1: مش مشكل مش كير
2: أيوة صح. مش معناها نجي اللوم على يفخمها
1: لا خاصة إنه نبنيها على رأي علمي
2: هي ما عندكش أنت ما عندكش أكش ناقل على حتى عالم العلماء شيء واضح
1: صحيح
2: لأن إذا كانت المسألة جات واضحة
1: فاتفاق صحيح ما وهي مسائل سيدي مسائل النطق سيدي مسائل نسبية
2: نسبية تو تجي تقول لي صفات الحروف يا ودي نسبية
1: نسبية صح
2: نجم أنت صحيح. أنت نعطيك صفة التفخيم أنت تفخم درجة وأنا نفخم درجة
1: صحيح
2: وإحنا الاثنين نفخم
1: صح هو الجهاز النطقي أصلا ما نجمش يعاود نفس الحرف بنفس الكيفية 100% نفس الجهاز النطقي نفس الشخص يعني فهذيك ربي خلق البشر هكذا
2: حتى أن علماءنا معناه قالوا لكل حرف مخرج محقق
1: صحيح
2: فماشي يخرج من بين الشفتين الواو
1: كل حرف اعتبروا له مخرج صحيح
2: ولكن باش ما يدخلوش في المبالغات
1: جمعوا بعض الحروف
2: التدقيقات الكبيرة ويضيعوا على فهم القرآن ويضيعوا صحيح. على معاني القرآن وتدبر القرآن ما هو شنو هو صح. أنا راه هنا الشيطان لعنه الله يشغل الإنسان بعبادة
1: صحيح
2: باش يبعده على العبادة اللي هي أهم
1: صحيح سيدي هذه يذكرها الإمام الجوزي
2: بارك الله في قل لي
1: الإمام الجوزي سيدي في كتابه تلبيس إبليس ذكرها في فصل كامل حول تلبيس إبليس على القراء وأنه يشغلهم
2: خص القرى
1: أي خص فصل كامل على ما يتعلق بالقرى
2: والله لا أعرف كتاب هذا ولكن الحمد لله أني وافقت
1: نعم تقريبا بنصي سبحان الله فقال أنه يشغلهم بالتدقيق في الحروف وفي مخارج الحروف وفي أزمنة الحروف عن العبادة وعن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن تدبره فيما معناه أن ذكر هذا الأمر تقريبا نفس الملحظ ونفس المعنى
2: نعم نعم
1: وكذلك أيضا فيما أذكر أنه كذلك الإمام الهبطي هذا الإمام أبو عبد الله عبد الله بن أبي جمعة الهبطي ذكر أن له قصيدة من ألف بيت نعى فيها مما على الكثير من العلماء انشغالهم ببعض الفروع عن الأساسيات وعن المهمات ومما نعى فيه على القراء انشغالهم بالمبالغة في التصحيح وفي الحفظ وفي عن تدبر القرآن والعمل به
2: اي نعم
1: سبحان الله
2: كانت عندنا حقيقة مش لازم نذكر اسمه كان عالم جليل الله يرحمه أنا قريت عليه أكثر من 22 سنة
1: ما شاء الله
2: بصفة متواصلة كان الحقيقة يبالغ ياسر تتصور أنا قريت عليه هل السنين الكل ما يجي يقول لي باللفظة الصريحة هك يقول لي يا عثمان يا ولدي هو هك يقول لي يا عثمان يقول لي يا عثمان يا ولدي ما زلت ما تعرفش تقرأ إيه والله
1: إذا كيفش نقعدوا 100 سنة نقرأ
2: ممكن نعيش 100 سنة ونعاود نعيش مرة أخرى وهو يقول لي ديما ما تعرفش تقرأ
1: لا لا لا
2: والله قال لي ما تعرفش تقرأ
1: سبحان الله
2: قال لي ما زلت
1: مصدق
2: ياسر عاد إنسان الحمد لله ما دام حروف واضحة
1: هذا هو مطلوب هذا مطلوب
2: وهذا ربي يجعل معناه الفصاحة بتاع اللسان هي معناه لابد تلقى فما خلاف تلقى صح. ناس فصحاء
1: سيدي فما حديث
2: اي
1: يذكر كثيرا هو في هذا في هذا الباب وحقيقة أنا شخصيا لا أدري إن كنت مصيبا في ظني وإلا مخطئ ولكم سيدي تصحونا سيدي هو أنا كثيرا ما أراها أنه يستعمل في غير محله وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله الذي أخرجه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث سيدنا أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفارة الكرام بررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه لو أجرى فيستعمل في بعض الأحيان للدلالة على معناتها الرغبة في قراءة القرآن والحث على حفظ القرآن وتعلمه لكن ينسى في قضية المبالغة في هذه في التدقيق في الحروف، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن يتعتى أجرين، فما بالنا بمن لا يتعتى، وإنما بعض الحروف
2: أقرب ما يكون إلى الصواب،
1: أقرب ما يكون إلى الصواب، والذي يتعتى كما يعرف الناس الكل هو يبدل حرف بحرف، بدل كلمة بكلمة، هذا هو اللي يتعتى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار لنا إلى الغرض من هذا، من إنزال القرآن،
2: إلى عدم المبالغة.
1: عدم المبالغة، نعم،
2: معناه لابد الإنسان يتتعتى.
1: نعم صح،
2: بقيلة تتعتى بقدر ما
1: الدرجة بتاعه. صح،
2: أيوة،
1: وراه عنده أجري مهما كانت.
2: سبحان الله، سبحان الله، بارك الله فيك،
1: ربي علمنا. سيدي
2: والله. سيدي نرجع
1: سيدي، نعود سيدي بعد نأخذ فاصل قصير.
2: أيوة،
1: ونعود بعد الفاصل لنكمل القواعد المتعلقة في فرشيات الحروف في سورة آل عمران في المخصصة لهذه الحصة إن شاء الله. نترككم في أمان الله ونعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.

0: فينا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. سيدي وصلنا في ما زلنا في فرشية حروف سورة آل عمران، ووصلنا للقاعدة رقم 32 المتعلقة بفرشية الحروف في سورة آل عمران وفي جميع سور القرآن في كلمة الرعب.
2: اي نعم،
1: اللي وردت في سورة
2: هذا يقاس عليه
1: وردت في سورة آل عمران في الآية 151 من قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. روى الإمامان الشامي والكسائي قراءة لفظ الرعب حيثما ورد معرفا ومنكرا نحو رعبا بضم حرف العين هكذا الرعب رعبا، وروى الأئمة الباقون بسكون العين وذلك في ذلك كله. والشاهد نجده في نظم من نظم الشاطبية في قول ناظمها وحرك عين الرعب ضما كما رساء ورعبا، الكاف رمز الإمام بن عامر والراء من رساء رمز الإمام الكسائي.
2: وكذكر الإمام الشاطبي اللي هي معناها بالألف واللام معرفة،
1: نعم،
2: وذكر المنكرة
1: والمنكرة، نعم،
2: وقال ورعبا.
1: نعم، نقرأه يا سيدي المقطع بالقراءة.
2: اي تفضل.
1: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذه قراءة الإمام نافع والجمهور. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذه قراءة الإمام الشامي والإمام الكسائي.
2: بالله نحب ننبه إلى شيء معناه زاد فيه تكلف. فيه تكلف يلزم الحق ننتبهوله ونبتعدوا عليه.
1: صح.
2: تو مثلا أنا سمعت معناها من يعلم في سورة الفجر وإلا سورة العسر يسر، سورة الشرح،
1: سورة الشرح اللي مش حق صدرك. صح.
2: عاد يقرأ هكذا العسر
1: المبالغة في هذا ما نهى عنه القراء سيدي.
2: وليال عشر عشر، كيف هذا بالله كيف ويعاود فيها ويقول اللي يقرأه عشر معناها رم غلطي
1: أحلوت.
2: كيف
1: فهذا الإشكال سيدي،
2: معناها مشكلة كبيرة. تولي الناس تقرأ في القرآن كل حسب هواه،
1: أسف
2: خطر المبالغات هي تنشأ من الهواء الغالب نتاعها.
1: صحيح.
2: يولي يجيب من عنده واحد.
1: صحيح.
2: قالوا على
1: قطرش العلم قالوا زيت فيه
2: سيدي. قالوا زيت فيه هذه هي معناها ولهذا الرعب.
1: صحيح سيدي، وهذه كاين مبالغات سواء اللي حكينا عليها في الوقف الابتداء وما يتعلق به والمبالغة في الصفات أو مثل هذه المبالغات، وكأن مأتاها واحد سيدي، كأنه أصلها واحد.
2: أي نعم.
1: اللي هو الهواء سيدي كما ذكرته، واللي هو يرجع وراها عدم العلم.
2: أي نعم.
1: وعدم إرادة التعلم.
2: أي نعم.
1: يعني في معظم هذه الصور نجد أصحابها لآخر عهدهم بكتاب ولا بتعلم مسألة في المسائل العلم هذا تلقى عنده 10 سنين وعشرين سنة ما حلش كتاب.
2: أي نعم. لا ما يبحثوش.
1: ما يبحثوش ما يطلعوا صح.
2: خاطر لو كان يبحثوا معناها ييسروا على الناس.
1: صحيح.
2: ربي قالها ونيسرك لليسرى سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى. علاش يسر ولا تعسر؟
1: صح.
2: هذا من باب التعسير على الناس.
1: صحيح.
2: ما عادش يقرأ القرآن يقول لك شو أنا نقول العسر.
1: وهذا شاهد وسيدي في كثير من المؤسسات القرآنية نحن الآن فما نجم نقول شبع عزوف.
2: نعم.
1: على قراءة القرآن.
2: نعم.
1: في كثير من بلايص. علاش من هذا أو بسبب هذا التشدد نصحت.
2: لهذا واضحة الرعب.
1: أي ما غير مبالغة.
2: أي نعم.
1: سيدي نمر القاعدة الموالية.
2: أي.
1: القاعدة رقم 33 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط. هذه لا يقاس عليه.
2: أيوة.
1: كلمة يغشى في سورة آل عمران الآية 154.
2: أي ما نجيوش نقولوا والليل إذا يغشى ندخلوا هذه في الخلاف.
1: كانش فيها آية. هذه كانش في سورة آل عمران. الليل ما يدخل. من قوله تعالى يغشى طائفة منكم. روى الإمامان حمزة والكسائي قراءة لفظ يغشى بتاء التأنيث. هكذا تغشى وروى الأئمة الباقون بيئة التذكير يغشى. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها ويغشى أنث شائعا تلا.
2: الشين معناها رمز. نعم.
1: الشين من شائعا رمز للإمام
2: الأئمة
1: للأئمة حمزة والكسائي. نعم. أيوة. فتكون فيها قراءتين هذا المقطع. يغشى طائفة منكم تغشى طائفة منكم طبعا مع الطول للإمام حمزة. سيدي في قول الإمام الشاطبي ويغشى أنث شائعا تلا. التاء من تلا هل يمكن أن نعتبرها رمزا ولا لا؟
2: لأن إذا كان اعتبرنا رمز لمن هي؟
1: لدوري
2: لدور الكسائي. دور الكسائي
1: أي اعتبرها رمز مكرر لكن أي نظرا لأنه اندرج مع الكسائي
2: صحيح معناه كأنه عاود
1: الرمز.
2: أي نعم.
1: كما وقع في
2: كده وقال في المقدمة
1: ذكر هذا الأمر في المقدمة حيث سوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا شيدا معمن ومخول. وذكر أيضا أنه يتكرر الرمز الآن لا يحضر البيت أنه لما يتكرر الرمز فلا ضير فيه يعني.
2: أي نعم
1: للضرورة الشعرية صح التعبير.
2: كرر الحرف قبلها لما عارض. لا
1: لما عارض نعم. وربما كان كرر الحرف قبل لما عارض والأمر ليس مهوي.
2: نعم.
1: هذا هو صح سيدي.
2: أي نعم.
1: الله يبارك لنا فيكم سيدي. الله يكرمك سيدي. نختم بهذه بقاعدة رقم 34 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط كلمة كله من الآية 154 من قوله تعالى قل إن الأمر كله لله. روى الإمام أبو عمرو البصري قراءة

0: شوف هالتنويع في القرآن معناها معنى القرآن جاء باش حتى القلق النفسي ما تلقاش،
1: صح.
0: تلقى معناها فسحة، مش إن الأمر كله وإن الأمر كله لله.
1: سيدي بهذا نكون قد أتينا على نهاية حصتنا لهذا اليوم، نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت